0: داره ولا المره؟ المره المدبره المحافظه قال والرجال البطالي والمره الحوقالي رعويه رعويه وزاير عقضيبه نفس ناب نبشر اوادم راقدي وبعض الناس بيشعب قلبي يقلع البن ويخطايق رسكا مجنو الاسواق مذببه خلاص هنا كفايه خيضعه كفايه كفايه الله هنيك وحد ذي الحينه ما بالله خطي السوا سوا بلادنا نحييها سعما سعما ذكرها الله في القرآن قال الله بلدة طيبة صالحة للزراعة من السنة للسنة قالوا من اكسل جاع ومن رهن باع تصيحوا انتو يا رعية تشتو ما مه تشتو ما انا اكثر ما بيهزر الماء وهو القائد وبعد بدل حق السمومات وشقة وقهدة وذا ما هو قال ملانها والماء ملانها والماء يي قلنا لو قلت قرد القوع لزك ذي حرم لا تسردق العلقات بعروق وعروقه لو هو كيف ما هو تشتي أكا تشتي أكا نما درجعت للجهالة كفتيا كلو بغر جنان بغل بيج اعقلو العالم بيقاتلنا كله وما بيقاتلنا إلا وقت أمن نفسه قال ولي ما يفكر فالفسر ينزل ولو كان عالي مترسه معاك سلاح تقاتل بالسنة وما بيش معاك كفات وعدي ما ترجع تاكل حديد اتفلت مدرسك وتنزل انت بدش كامل الصبح الاظهر وتقول طوى الغداء وبعض الناس بيشكا غلا حمي قال طوى صبو حمية من اين هذا هو ما بلا من داخل البلاد الزراعات تشتي رجع يشلوا ويحطوا الا عن القى فايده من هنيك يا رفيق السلامه الاقتصاد بيتعافي لا شيء معك قرشاي بدبك هنيك بقعدت هذا كل قرض من السوق من السوق قلنا الأول ما كان يدخل السوق إلا يدي الملحي ولا لا شيء قاس ولا كل سابر داخل البيت بعدها أنت بتفعل ثروة وتقوم ثروة ثانية وهي الثروة الحيوانية اليوم ما عبد القى لا قارش ولا دجاج ولا بقر ولا حاجة داخل البيت ما هو من رعوي ما هو من زارعي قالوا بايع ذبيله وذابح فسيله من أين الخير يجيله دجاج بياضة ولا وادي صلاب ما دفع البوادي وهو صلبي يكفيك الله شر مالك لا صلب وبعد ارجعوا طريق الحواجز المائية عشان انتو عاجزي بالرجاء صدق تشل وتحط هذك الجايش العانة الدعامة الوضع هذا لا فعلوهن وفكروا واخطاوا قالوا خيط من ماء ولا خيط من ذهب بتجي أيامة الخير هذك وأيامة السيول وما معاك إلا تبصرها ملان عيدك ويشرب القسمي وقته ورفقنا ورفقه جاور ما ولا جاور ملك ما يدي لك الملك قتيل الماء ولا قتيل الظماء بتصير قبال عيوننا على ما هي سدود عالمية في السوائل وبتنزل من السيول من السماء سيول جارفة ولا حاجة والناس راقدي ما هو قال إننا نشتي ماء والله الطريق في بلادنا مش شي سابري مش احنا سابرين احنا في نفوسنا ما قد احنا السابري وفوق هذا لا تنسوش ان معانا عدو امان لو توصل يد الله رقبتك لا يزغدك ويميتك سنو هذا عدل باري ساتر هي كفاية لا هنيك وحتى لي قد سر قد سر ولي قد بقع ومن ذاحن وذاحي وطيبوا خلوا النفس طيبة عباقي عرضا دشتي خراج ما بدسبر الله بقتلت ومقاتي والذي بيتشاركوا في بومبه سمعت يا صاحبي ويلقى والماء وقد ذا الحيل السبرات زاع رحم الراح من حقه ولا لا شعاب السبيل مسكن قال مش وقت خير الساعف علق لي ورجع هذا لا كلهن هن يزو عين النعمة والذي بيخطأ الحق عمل من مغرب يا خلق الله من أن يزد يأكل الضعيف وخلاص ما هو قال ما عبش فايدة في الزيرعة إلا فايدة وفوايد قالوا لا تأمن التهر ولو ضاء قلق على الحب بابي أما العلف سبعة أبواب هي السبعة السنين العجاف جو معك فرق غنم السماء سر بالدن والخير موجود والبلاد ما موعودة وذكرها الله إني بلاد طيبة ومبشر بخير وبلادنا عادي جوز مختومة لكن أين الرجال أين الصدق أين المصداقية أين المراحمة أين الأخوة أين الإنسانية أين سواعد الرجاء من اكسل جاء ومن رهن باع ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
1: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ليش الموقف ذيه؟ يعني أهمية التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضرورة، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار، ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا أخوة، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناة قد وصل إلى درجة كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب، فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروها هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي، يعني يتجهون للحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يشتوا يخلوا التهمة كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوا يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع، وأيضا يشتوا يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي. يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، يتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك، كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي، كيف يعمل عملية استقطاب معادي يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردني بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي، أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم وغيرها من أساليب الاستقطاب، يعني كيف أنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. إذا لاحظوا كيف السعودي ومن وراءها الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا أن المعاناة تزداد ويستثمروها أولا في التثوير الوضع الداخلي، ثاني شيء في استغلال المجاعة والمعاناة والحصار في استقطاب الخونة، استقطاب المقاتلين معهم، استقطاب الشخصيات، استقطاب، وكلها طبعا في إطار تفكيك الوضع الداخلي. فالعدو هذا بيستثمر المعاناة الذي صنعها هو يعني، وهي معاناة مع الوقت اشتدت وتعاظمت وتفاقمت، والكثير يا أخوة من الناس باعوا كل ما كانوا يدخروا يعني من إمكانات وسائل، البعض باع الذهب حقه والبعض باع السلاح والبعض باع من أغراضه المنزلية، وبدأت تدخل المعاناة على مستوى الوجبات اليومية وعلى مستوى الاحتياج الضروري. يعني وللأسف الشديد أن العدو قد كان في مراحل القوة التقليدية السابقة كان رباه فئة واسعة من أبناء الشعب اليمني ينتظروا للمنظمات والمساعدات الشهرية والتغذية، وهذا توقف كله بشكل كامل. يعني لاحظوا يعني أنه استطاع يخلي كثير وفئة واسعة يعني تقدر بالملايين من أبناء الشعب اللي كان مزارعين وكان بيعتمدوا على الزراعة والرعي والثروة الحيوانية يعتمد على التغذية والمنظمات والمساعدات الشهرية، وفجأة وقف الموضوع وقد ضربت دافعية العملية عند هؤلاء لما كان رعوي سابق، يعني خلاص كده متعود يجي له من المنظمات ويجي له تغذية ويجي له فلوس ويجي له، فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى، والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق الوضع الداخلي، بمعنى أن احنا يعني الخطوة هذه كانت ضرورة، يعني ما هيش القضية أنها عنترية ولا كذا ولا لا، كانت ضرورة، يعني هذا الموضوع كان ضرورة، ضرورة للتحرك الفاعل وضرورة لإيقاف عملية الانهيار للمجتمع الذي بيسعى لها العدو، يسعى لها العدو. لاحظوا يا أخوة، لا يوجد في الواقع، على أساس نستوعب أهمية وضرورة هذا الموقف، لا يوجد في الواقع أي أفق ولا أمل أصلا في معالجة الخروج حالة هذا الحالة والخروج منها في مسار المفاوضات. المفاوضات لها سنوات طويلة، جولات بعد جولات، ولقاءات بعد لقاءات، تواصلات تراسلات، ما بشي أي توجه جاد من الجانب السعودي والذي خلفه، يعني من الأمريكيين والبريطانيين، ما معهم أي توجه جاد على أساس يصلوا إلى نتيجة في مسار المفاوضات من أجل مشكلة الحصار، يعني ولا حتى نتيجة معهم في قضية كيف نستفيد من ثروتنا الوطنية إيرادات النفط والغاز، لأنهم حريصين يحسموا المعركة، يعني وحريصين أنهم على هدفهم الرئيسي في السيطرة الكاملة على البلد. هذا هو هدفه، يعني هذا هدفه الرئيسي، كيف يحسم المعركة وكيف يسيطر سيطرة كاملة على البلد، يسيطر سيطرة كاملة على البلد. ولذلك واضح أن أنشطتهم الرئيسية، عشان نستوعب المسألة، أن ما هيش القضية بالنسبة لهم المفاوضات عبارة عن تكتيك وعبارة عن سموها الاستثمار للوقت ومماطلة على أساس يصلوا إلى هدفهم الرئيسي، يعني هو السيطرة، يعني بعد ما يكونوا قد أوصلوا المجتمع إلى حالة من الانهيار وحالة من التدهور، وبعدها يفعلوا ضربتهم يعني. وذلك لاحظوا كيف أنشطتهم الرئيسية، كل أنشطتهم الرئيسية في البلد بناء تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة، يعني تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة من المرتزقة بضخمة لهائل، يعني تشتي يجي لك زرد وقع مرتزق من أهل جهنم، تأتمر بأوامر الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وتقاتل أبناء شعبك وأنفعلكم في تشكيلات قتالية وندي لكم فلوس، أما أنهم يبنوا البلد ولا يفعلوا شيء ولا يخففوا المعاناة، لا شيء، لا في المناطق الحرة ولا في المناطق المحتلة الذي هي أكثر معاناة وأسوأ معاناة يعني من المناطق الحرة. فأنشطتهم الرئيسية في بناء تشكيلات عسكرية متحركة ويهيئوا بس الظروف الأفضل في خلخلة الوضع الداخلي، ومسار المفاوضات عندهم مسار هامشي يعني، والهدف منه قضية المراوغة حتى تهيئ الظروف من جوانب متعددة بالشكل الذي يساعدهم على الحسم العسكري، يسيطروا ويحتلوا البلد سيطرة كاملة واحتلال كامل على البلد. هذا أيضا من النقاط اللي لابد أن احنا نستوعبها ونركز عليها ونتحدث حولها بشكل كبير جدا. لاحظوا حتى على المستوى السياسي كل خطواتهم هي خطوات تهيئ لهم مستقبلا وضعية أقوى مما كان عليها الحال في مراحل التصعيد. على المستوى السياسي بتلاحظوا كل خطواتهم يتحركوا هي خطوات تهيئ لهم مستقبل وضعية أقوى في مراحل التصعيد، وهكذا يعني بقية التفاصيل، يعني ما بشيء أفق، يعني ما بشيء أفق، حتى في مسار القيود على البضائع، على دخول البضائع مسار تصاعدي، يعني أينما جاء من وقت يزيد ويزيد ويزيد القيود على موضوع البضائع، والتأخير في التفتيش في جيبوتي تأخر ويحضروا أصناف كثيرة وتصل سعر السلعة 4 أضعاف نتيجة التأخير حقهم، يعني الناس هكذا أينما جاء من وقت يزدادوا في هذا الموضوع يعني. وهذا موضوع ينبغي أن احنا ندرك أنه لابد أمام مثل هذا الموضوع، لابد أن ندرك أن أمام مثل هذا الموضوع احنا لابد ما نتخذ إيش موقف، يعني نتخذ موقف حقيقي، يعني ما هو شل، والموقف الذي يعيج عدو الله ذي هو هذا الموقف، يعني لما نبرك السعودي هذا الموقف هو الذي يعيج أعداء الله، يعيج موجع كبير جدا يعني، وهذا الذي مفترض أن احنا نتحرك على أساسه. فالموضوع أنه مظلومية شعبنا لابد ما نتحدث حولها يا أخوة، لابد ما نتحدث حول مظلومية شعبنا على أساس نعزز موقفنا من خلال هذا المظلومية المظلومية الكبيرة، من خلال هذا المظلومية الكبيرة نعزز موقف شعبنا ونستعين بالله ونتحرك تحرك قوي وفاعل، والله سبحانه وتعالى أيدنا. يعني الآن الحظر الشامل للبحري دي هو ضربة كسر الظهر للسعودي، ما يقدر يتحمل يا أخوة، ما يقدر يتحمل. يعني قبل أن نستعين بالله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سيدي عبد الملك حذر وويله ويل من حاك الحيل يهل الرفاهية فبان نكسر قرون الشيطنة والنفط يتفجر

أنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي وعلى ما فضلتني به من رحمتك وأسبغت علي من نعمتك فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا ربي وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

وسألتني عنه شكرا يسيرا لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعت لي أيسر القصد

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم.

الحمد عدد ما حفظه علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في خلقك، وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أحوالهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك.

محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري هيبان الخضوع بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل. أوه.

0: صار رسوله أحكم نول نول أحكموش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحكموش

0: حسن
1: دايمون
0: دار الله
1: دايمون دايمون
0: أحسن
1: دايمون
0: صوت هز الأرض خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل

0: احسن خش على
1: اليوم لا لا لا تجعل الميدان هدف امريكان
0: واحد خطوه واحد حزه التنظيم صح

0: حين نائم. خش طر طر طرية
1: طر طر طرية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: قدش يا السعودية
1: قدش يا السعودية.

0: بني
1: احسن حال قول قول ظالمي ظالمي ظالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول يا نار نار نار بطل امريكا على هذا نهي معنويات
0: نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار ن

شمال يمين، مرحبا، معلوية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجركم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال، ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال، حي على

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة،
4: والمبادرة السريعة
6: يا حبيبي.
4: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا لهنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في المكان ما به.
12: احنا رجال دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم أسفينا وقيمة.
13: أبينا والله علم اليمني على جنبين.
4: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام.
3: هنا سام.
15: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
15: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
15: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
15: إذاعتك أنت.
16: صيني قش بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشرة،
17: أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين المتآخين المتسامحين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، وعنوان موضوعها فضل التسامح. المجتمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صينية القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع إيماني أخلاقي، فضل التسامح. وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل الكرام وكل أنبياء الله ورسله، نقول أن الإسلام في جوهره أخلاق وقيم في كل الأحوال والتعاملات بين عباد الله المؤمنين المتحلين بقيم الدين وأخلاق القرآن. فالتسامح من الفضائل التي يجب التذكير بها وتعزيز حضورها في إطار منظومة القيم الرفيعة، كالجهاد في سبيل الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وتعاون على البر والتقوى بمفرداتها الجليلة من إيثار وتراحم وإحسان وإنفاق وصدق وصدقة وغيرها من القيم السامية. فديننا الإسلامي الحنيف بكل تشريعاته يقر بالحقوق الشخصية لكل فرد في المجتمع، ولا يجيز انتهاكها مهما تباينت الاختلافات بين الناس، كما جاء في الأثر النبوي بقول المصطفى صلى الله وسلامه عليه: اختلاف أمتي رحمة. ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى يوجه عباده المؤمنين المتقين في معنى الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فالاختلافات بين الناس ليست مدعاة أو سبب لسلب الحقوق الإنسانية أو نقصانها، بل صيانتها وفق مقتضيات السماحة والعدالة والحق والإصلاح، كطريق إيماني للقضاء على الأمراض الاجتماعية اللي تسببها البعد عن أخلاق الإسلام وعدم توخي الرفق والإيثار والعفو والإحسان والقول الحسن والصلح والتصالح التي تقوم على المبدأ القيمي التسامح، لتتجسد سلوكا وعملا على مستوى الأفراد والجماعات كأساس للوحدة الاجتماعية القائمة على إشاعة الحوار وقيم المحبة والعفو والألفة بين أفراد المجتمع المؤمن، كضرورات من شأنها تحصين أمتنا أمام المخاطر التي تستهدف مسيرة ثقافتنا القرآنية ووجودنا ومكاسبنا وتطلعاتنا، لقول الحق سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والآية: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
8: فالميزة العظيمة التي تميزها عن كل الثورات الأخرى هي منها هذه الميزة أيضا: الأداء الراقي، التعامل العظيم، أتت بالأمن بالاستقرار إلى ربوع هذا الوطن في كل المناطق التي سيطرت فيها، في العاصمة صنعاء كذلك، وبانضباط عال، انضباط كبير جدا، مع أنها ثورة شعبية تحرك فيها الملايين من أبناء هذا الشعب، لكنهم جسدوا هذه القيم الأصيلة لشعبنا العزيز، قيم التسامح، الأخوة، البعد عن تصفية الحسابات والتصرفات الإجرامية والوحشية التي يتصرف بها الآخرون.
18: إخوة وأخوات، أبناء وبنات أخلاق الإسلام وقيم القرآن، إن معالجة الأمراض الاجتماعية كسوء التعامل بين الناس، ومعظم الأسباب تعود إلى سلوكيات القسوة والعنف والتجافي والتباعد والكراهية والبغضة والتشاحن والتشاجر وعدم حل المشاكل والاختلافات بالحسنى، تكون عواقبه وتبعاته إصابة المجتمع بالتفكك وغياب السلم الاجتماعي وبروز النزاعات والثارات والصراعات التي لا تخدم إلا أعداء الأمة اللي يستثمرونها في تنفيذ خططهم وأجنداتهم العدوانية في الاستعباد والهيمنة وإهدار الحقوق والمقدرات وضياع أو انحراف بوصلة الوحدة الوطنية المجتمعية عن مسارها الإيماني القويم والتمسك بقيم ثقافتنا القرآنية التي عالجت كل قضايا مجتمعات الإسلام والقرآن بهدي إلهي عظيم تفصح عنه العديد من الآيات الكريمة كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم إلى آخر معاني الآية الكريمة. فالظواهر الاجتماعية المقيتة مبعثها البعد عن منهج القرآن والسنة النبوية المطهرة وشيم العترة الطاهرة من آل البيت وأعلام الهداية الأماجد عليهم سلام الله. وهنا يحضرنا قول سيدنا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عن معنى الإصلاح بين الاثنين أنه يشمل الصلح بين القبائل والأقارب والجيران والأزواج والعمال ومكفوليهم والآباء وأبنائهم سواء كان ذلك في الأموال أو الدماء أو الأقوال والأفعال وغيرها. فالصلح خير. ونبينا الأعظم القدوة والأسوة صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين يدعو المؤمنين بعدم هجران المسلم لأخيه المسلم لأكثر من 3 أيام وغير ذلك من الأحاديث الشريفة المروية عنه التي بتأكد على التحلي بفضيلة التسامح وسائر أخلاق الدين وقيم القرآن اللي من شأنها أن يسعد الناس في ظلها بالمحبة والتصافي والتعاون على البر والتقوى وكل عمل صالح يرضي الله، وأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وكل القيم الإنسانية الإيمانية التي تعتبر الأساس المتين للقضاء على الأمراض الاجتماعية من تنازع وتخاصم وتفرق وعداوة لتحل محلها مظاهر المحبة والوداد والوفاق والإيثار والتعاون والتضامن والتكاتف والعطف على المساكين والفقراء ومواساتهم وتجسيد عوامل التكاتف المجتمعي. والله المعين والعاقبة للمتقين. أحبة مكارم الأخلاق وقيم القرآن، شهيد القرآن السيد القائد حسين بدرالدين الحوثي عليه رحمة الله ورضوانه وفي دروسه من هدي القرآن الدرس 21 في الرد على من يدعون السلام ويدعون إليه بطريقتهم الاستكبارية التوسعية التي تفرغ مكارم أخلاق القرآن من محتواها خاصة فضل التسامح، يقول شهيد القرآن عليه السلام هم يقولون أن الإسلام دين السماحة الآن ودين السلام ودين التسامح وشريعة السمحة، وهم أعداؤه يقدمونها على أساس وكأن الإسلام يجيز الاستسلام ويجيز القبول بالآخر وفق رؤيتهم ومصالحهم وهدفهم من السلام. أن السلام ليس التضليل على الناس، فأمريكا وإسرائيل يجعلون من محاربة الإرهاب ذريعة للسلام لهم ويستخدمون عناوين شتى وتحت ظلال تحتها لهم ضياع كعرب ورعاة سلام، وهم لا يجرؤون مخاطبة بني إسرائيل بما خاطبهم به محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهو خطاب لأهل الكتاب بشكل عام في كل زمان. فرؤية القرآن للسلام تختلف عن رؤية الغرب، رؤيته بناء أمة روح جهادية، فالعدو إذا يريد سلام يتحقق يعود إلى هذا الدين لأنهم يكررون أن الإسلام دين السماحة الآن ودين السلام ودين التسامح وشريعته سمحة، ويقدمونه على أساس وكأن الإسلام يجيز الاستسلام ويجيز القبول بالآخر وفق رؤيتهم ومراميهم الشيطانية المنحرفة، وكأن كلمة حق يراد بها باطل إلى آخر الدرس. ولو كنت بيننا يا شهيد القرآن لرأيت العجب العجاب بما يفعله اليهود والنصارى من جرائم وانتهاكات واستباحة للأرض والعرض في بلاد العروبة والإسلام، وكل ذلك تحت العنوان الخادع السلام. وما بيحصل في فلسطين السليبة وسوريا وغيرها إلا دليل على السلام بالطريقة الأمريكية الصهيونية، ولله عاقبة الأمور. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعيننا على السير على خطى المسيرة القرآنية وثقافتها السامية وقيمها النبيلة وأخلاق الإسلام الراقية، وندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المجاهدين. جدد لقاءنا مع الصين الكشر وموضوع إيماني أخلاقي آخر. خاطركم مع الله.
16: صيني قشك بنكهة سام افهم.
17: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بمئة عافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صباح الخير صباحة على ليمه وتفاحة، وقال صباح الخير يا ناجي، وما سويت يا ناجي بهذا البر خبرني. عنقول لهم اخترنا الصيبة الجيد وحرثنا الأرض واستعدينا لها وذبلنا وجهزنا ونثرنا بذورنا، وإحنا متوكلين على الله، ومن أحسن وأجود أنواع البذور. هذا اليوم الناس عاد قبل على مدرة البر بالأسابيع القادمة في محافظة الجو، وهي المعول عليها في الإسهام بكل قوة في تعزيز أمننا الغذائي من محصول القمح. اليوم لو ما نقول رعاية وحف وشكر للنعمة، من أن يبدع؟ يبدع من البذرة. ويحن نختار البذرة الجيدة وخصوصا حق الذرة في المرتفعة من تعز لا صعبة. من الآن نختار البذرة الجيدة. علماء الزراعة يقولون انتخاب البذور، وإحنا نقول اختيار البذور الجيدة والقوية. كيف حيتم اختيارها؟ وعديف الجربة، مش وقت القليم. وقت القليم قد يختلط الحاب بالنابل، لكن عادي في الجربة وقد في يدك قراضيس ولا ربل من هذاك الربل، ولا حتى مشادد لا شيء، ما نقول مقرمة ولا صارمية من حق الحرم قد يمشطط وشد، يعني بعت واغر خيوط أو مشادد يلا وعلموا الكيزان الضخمة أو ما نقول المسابل أو المطاوي أو الأعداق الكبيرة الجيدة اللي ما بش فيها ولا أي شبهة مرض، ولا حبة حقها منتفخة ومكتملة، وفعلوا بتلك القصب هربا ضربا ضربا ضربا ضربا ضربا ضربا ضربا ضربا، فعلك يعني 500-600 مسبلي 1000 مسبلي، كل واحد حسب حاجة للبذور، حاجة وحاجة جيراني، يعمل له احتياط تنيكة لاش 4-5 قدح يرجع يسلف فنسلف للناس يكون من المحسنين. المهم انتخاب البذرة من الآن، وهي واحد من أهم شكرا نعم العملية. لو ما نجي مثلا نتأمل هدي الله وكتاب الله وآياته اللي بتتجلى خيرة قوي عندنا احنا المزارعين، لان احنا عملنا كله حياة وموت، يعني بنطرح البذرة وهي الحياة وبتقوم وتشتات وتقع يا دفاع له وبعدها تيناع وتصرب وتموت ونرجع من جديد نبني الحياة لذلك آيات الله بتتجلى عندنا وبنعيش معها لحظة بلحظة. كيف لو ما بين أقول أن المزارعين هم الأقرب إلى الله بتوكلهم عليه، لأنه بيعيش دورة الحياة بصورة مستمرة، سواء دورة الحياة في الثروة الحيوانية أو في النباتات أو في المراعي أو في المحاصيل، دورة الحياة بيعيش من البذرة الساكنة الذي أنت داري أن الجنين حي وسط البذرة مالك علمه، وبتضربها لا بين التراب يابس واحترق ذيك الجنين وقام ما شاء الله العظيم عليه. سبحان الله العظيم، سبحان الله الخالق، سبحانه ما أكرمه وما أجحدنا لو ما نهمل محاصيلنا، لو ما نهمل معارفنا. دوليها اللي حكيتكم منهم بالأمس ملاك البذور أو كبار السن أو حكماء البذور، سموهم حكماء سموهم ملوك سموهم سادة البذور سموهم ما اشتهيتوا، يستحقوا أي تسمية ضخمة. هؤلاء الناس الذي حافظوا على معارفهم التقليدية في انتخاب البذرة. انتخاب البذرة مثل ما قلت لكم تبدأ من الآن في زيارة الحقول، وأنتوا أكيد بتزوروها، وخصوصا اللي قد شرفوا الآن بيختاروا العذق الكبير المضوي الكبير، بيختار المسبلية الجيد ويبدأ يعلمهن من الآن. ولو ما يعلموهن جي وقت القليل وفي قلام أو قلامة من يجمعها يا مر ولا رجع، يجمع هذولا البذور الذي اختاروهن بعناية شديدة ويجر يجمعوهن وفعلوهن في وسط الغرارة ولا في وسط الشوائل مش البلاستيك، تجمعوه لا تجمعوه في الشوائل البلاستيك وخصوصا البذور. لا تقول الشوغر أمد أها من الصبح لا ظهر ولا لا يوم ثاني لو ما نشتهن، لا، إذا ما بش معاكم الغرائر الأولى طبق لهم من الزعل أو من شعر الماعز استخدموا الأكياس الخيش، تستخدموا الأكياس الخيش أو الأكياس القطنية أو الغتر. المهم لا تستخدموا البلاستيك على الإطلاق. لا تقربوا البذور وخصوصا عادي رضبة، وعادي رضبة ما قد جفتش قوي، وتدخلوها وسط الأكياس البلاستيكية وتغلقوا عليها وتخلوها تدقها الشمس حتى ساعة واحدة الضرر عليها. أبحث ما بيوصي المختصين في مجال البذور. هذه النصائح بنقدمها للأخوة المزارعين في انتخاب البذرة. هتقولوا لي طيب اخترنا المحاجين والمضاوي الكبار وجمعناهن وعبيناهن في أكياس يعني خيش، أو طرحناهن داخل أوعية أو يعني قطنية، أكياس قطنية أو حتى في الغتر حقنا في الشيلة. أقول لكم هذا الخطوات الصحيحة والسليمة اللي يبدعوا بها الناس بالبذور. وبعدها إيش؟ وبعدها بنروحهن ونبدأ نشرك كل الشمس وحدهن في الجر أو حتى في السطح المنزل، ونحافظ عليهن مثل نينية العين. لا يصير وإحنا بنشركين وقع فوقهن مضروب ولا ندى. انتبهوا عليها، هذا بذرة لا تنضر ولا تندى. بعد ما نجر البذور ونجمعها ونضحيها ونكون نشركها أو نضحيها ونهتم بها، لا يصير يقع فيها إيش؟ أي نوع من الأضرار أو من النداء الخيرات. لأنه لو خليتها طول الليل ومؤتن يا رضوب الخيرات والسحب خيرات عتبكر وقد تطل فوقها قد شربها شراب. لذلك يا يتم تكنينها أو جمعها في نفس الأشوار الأكياس الخيش ودخالها للاحتفاظ بها لا يوم ثاني لو ما تشرق الشمس، وتشرقوها مرة ثانية إلى أن تجف وتبس. هذا الخطوات الأساسية في اختيار البذور أو انتخابها وجمعها وشرائها. وعند وقف عند هاي النقطة أنا بدي نخلي حقال الحلقة حق غضوة، فلازمنا في البذور. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي وسلم عليه في الأولى، اللهم صلي وسلم عليه في الأخرى، اللهم صلي وسلم عليه من يومنا هذا إلى يوم الدين. يا مصلين على النبي وآله، بنتوقف احنا ويكم قليل وننتقل الى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: أرض سعيدة يا يمنا وداعا.
1: مع الحكيم اليماني.
2: ارحبوا عدد ما جمعتوا من مسابل، من مطاوي، من محاجين. احنا قد بنسبق الحدث، بنقول لكم من الان اختاروا، والله هو المفروض انه نجي وقت الاختيار، وقت ما قد انتوا بتقلموا، لكن لا قلنا لك وقدك بتقلم وما عينت انش الباهرات ما عاد ينفع. القول من الان بننبهكم انه من الان يعلموا المسابل او المطاوي او العبدان او المسائل الاكواز اللي يبقى يحتاجهن صيد. إذن يا مصلين على النبي وآل، لا نزال في ذو علان، لا نزال في أيش؟ في ذو علان. قد إحنا في العشر الأواخر منه، صح؟ أكيد في العشر الأواخر. اليوم يا مصلين على النبي وآل، قل واليوم 24 ذو علان. أيش؟ 24 ذو علان. يوافق كم في الأشهر الميلادية، في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 24 أيلول. 24 أيش أيلول؟ أما الشهر الميلادي فإحنا اليوم في 7 أكتوبر. 7 أيش؟ أكتوبر. يوافقه كم في منزلة الشمس؟ 7. 7 أيش؟ السمك. 7 أيش؟ السمك. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 7 العواء. 7 أيش العواء؟ يوافقها كم في المعلم الزراعي؟ اليوم 3 7 على السوابع. صوابع كل شابع صدق. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا اليوم في 3 سعد الذابح. وسعد الذابح كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنسي، هي عبارة عن كوكبان زاهران، رقم 1 باتجاه الشمال، يقترب منه نجم صغير يكاد يلتصق به، نجم صغير جنب النجم ذي اللي باتجاه الشمال يكاد يلتصق به، وبين كل نجم ونجم حوالي من متر إلى مترين، يعني نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا رفعنا رؤوسنا بعد صلاة العشاء إلى السماء، والسماء صافية ما بشكلهم تحجب النجوم عن رهاف رؤوسنا باتجاه الجنوب، ويسمى هذا النجم اللي احنا فيه السعد الذابح. وطبعا في هذا النجم من 14 سبتمبر تبذر جميع الحبوب في الغيوم اللي على الغيوم، وفي 23 سبتمبر زراعة الخامسي بيني وصيف وبك ومبكر يعني، ويشرع البذور بعد 3 أيام في لحج وتهامه. وفي 16 سبتمبر بسرعة بينتي لكم ما قد زرعوها الناس، وفي 16 سبتمبر يزرع في تهامه البيني والحجينة ويحصد بعد 100 يوم، وفي الخامس يتلم في تهامه الهند والجلجلان، وفي السادس يتلم فيه الهند والدخن والقطن والجلجلان، وفي السابع يتلم فيه الهند والدخن، يعني الهند على الغيول والتخن بيزرع فوق الكثبان الرملية مع البقوليات مع التجرة ومع القطن والكشري. هذا ما بيتم زراعته في هذه النجوم الذي مرت علينا، اللي ابتدأت من الخامس للسادس للسابع في السوابع أو في هذا النجوم اللي هي بعد أمطار أيش الخريف. سعدت جدا بلقاءكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
1: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة، ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات. قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: الرجال مواقف
4: إذاهم رجال صح وأنا في الميدان وأنا لحظ ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
3: والمبادرة السريعة
5: جاهزي الآن.
3: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
6: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
7: الله أجري.
3: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
6: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
3: حي على خير الرجال.
6: كل ما عليكم
3: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
6: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
3: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته
11: جالس في المكان ما به.
12: معنا رجال دخل بلادنا، ومعنا رجال أسفينا دم أسفين يقينا.
3: سبعتين 6-33-5555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي
14: كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: سام اف ام.
16: هنا سام.
17: تاريخ حي.
16: ثقافة مكتملة.
17: هنا سام.
16: حياة اجتماعية مرصودة.
17: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
16: سام اف ام.
17: إذاعتك أنت.
16: سام اف ام من صنعاء تقدم.
18: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 26 من ربيع الآخر لعام 1448، يوافقه 7 من أكتوبر لعام 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة، ناطق القوات المسلحة ما يروج له العدو، بطولات وهمية مفضوحة، دحر تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب، سقوط أعداد كبيرة من ميليشيات العدو في الساحل ومأرب والجوف وتدمير عشرات الآليات، السيطرة على جبل مطران في الصلوة، مصرع قائد ما يسمى اللواء 35 مدرع. اضطراب حركة الطيران في مطار الرياض، وطائرات تحول وجهتها للهبوط في مطارات أخرى، تحذيرات شركات الطيران العالمية من مغبة استمرار رحلاتها عبر الأجواء السعودية، دك تحشيدات العدو في معسكر الدغارير بجيزان وقصف مطار أبها عبد السلام، جريمة إبادة عائلة في حرض تكشف حقيقة الإجرام السعودي. علماء إب أكاذيب استهداف مكة والمدينة ستتحطم أمام الحقيقة، المحضار يؤكد رفض أبناء المحافظات المحتلة لجرائم مرتزقة العدو السعودي بحق الأسرى. إلى موقع المسيرة، وجاء في الشأن المحلي، وزارة الخارجية أوهام العدو تبددت، وفجر اليمن يبدأ بغروب النظام السعودي وطي صفحته السوداء، مؤسسة الكهرباء تؤمن خدمة التيار الكهربائي لمدينة التربة وبأسعار أقل من السابق، اللجنة المنظمة للفعاليات تحدد الساحات النسائية في المحافظات لإحياء الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى. مجلة أمريكية، اضطرابات كبيرة في مطارات السعودية وإلغاء واسع للرحلات بسبب الضربات اليمنية، بزي صندوق المفاجآت اليمنية يحيل كل التحركات السعودية إلى خسائر استراتيجية شاملة، الديلمي الجرائم بحق المدنيين جزء من استراتيجية التصعيد السعودي وستكون سبب لتوسع المعادلات. مدير مديرية حرض للمسيرة، العدو السعودي عاود جرائمه بعد أن دمر المديرية وهجر أبناؤها، العدو السعودي يجدد غاراته العدوانية على عدد من المحافظات، الشرجي الانتصارات في الساحل أسقطت حملة إعلامية وعسكرية ضخمة وبددت مشروع التمزيق والتضليل، وكيل وزارة الإعلام قوة اليمنيين ومبادئهم أفشلت الهجوم العسكري والإعلامي والسياسي السعودي. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، حماس عمليات الهدم المتصاعدة في القدس المحتلة تأتي في سياق الدعاية الانتخابية التي يمارسها قادة العدو، القائد زياد النخالة، معركتنا معركة أمة واحدة وشعبنا لن ينكسر أمام الهجمة الصهيونية الأمريكية، الشيخ نعيم قاسم، المقاومة مستمرة والكلمة الأخيرة ستكون لأصحاب الأرض. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، عبد الله، إذا اندلعت حرب جديدة ضد إيران فلن تقتصر نيرانها على طرف واحد، حرس الثورة في ذكرى طوفان الأقصى، المعادلات تغيرت لصالح المقاومة وأي عدوان على إيران سيواجه برد مدمر. إلى موقع الميادين، اليمن، مصادر محلية من عدن، تم استهداف القوة السعودية 22 في مطار عدن، مراسل الميادين، مصادر في عدن تؤكد أن القصف استهدف شحنات سعودية وصلت إلى المطار، هناك معلومات تتحدث عن استهداف مطار عدن والقوات السعودية المتمركزة في المطار بصواريخ بارستية، مراسل الميادين، استهداف عدن يؤكد أن صنعاء تملك معلومات استخباراتية دقيقة عما يجري في الجنوب.
ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بدولار واحد لتصل إلى 101.6 وسط مخاوف إزاء الإمدادات. الولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي كريسي ميريفي منعت من دخول القواعد الأمريكية في دول الخليج بأوامر من وزير الحرب بيت هيثس. السعودية تحالف السعودي اعترض صواريخ بالستية كما يقول. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة. العميد سريع: نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. العميد سريع: استهدفنا تحشيدات العدو بعملية نوعية، معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان. وسائل أعلام إسرائيلية: معاريف لم تتعلم المؤسسة الأمنية العسكرية والمستوى السياسي شيئا على الإطلاق من كارثة 7 أكتوبر. مجلة معاريف: أخفق الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل إخفاقا ذريعا في ذلك اليوم. القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصواريخ بالستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر في جوار مطار عدن الدولية. القوات المسلحة اليمنية نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. نحذر من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. أخيرا، احتجاجات طلابية واسعة في فرنسا وإصابة المئات وسط اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة. فوكس نيوز: جورج واشنطن هي حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة المتبقية في الشرق الأوسط. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك، وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات محطة وقود في المتون، واستهدف سوق شعبي كبير نتج عنه قتل أعداد كبيرة من المواشي فضلا عن الأضرار المادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 10 غارات على أماكن عدة في منطقة آل صلاح بمديرية سحار، ودمر عدة منازل، كما استهدف منطقة الصمع ب6 غارات مستخدما قنابل شديدة الانفجار، وشن غارتين على شرق مدينة حرب ومنطقة الحرامل في ميدي بحجة، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح بالغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على منطقة طخية في باقم، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 2 بجروح بليغة، بالإضافة إلى تدمير منزلهما بالكامل، واستهدف منطقة غربان في ساقين بعدة غارات، ما أدى إلى استشهاد 3 وإصابة 4 أخريات. وشن العدوان أكثر من 60 غارة على مديرية صرواح في مأرب، واستخدم قنابل فسفورية سامة، ما أدى إلى تدمير عدة منازل وسقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق عمد وجبل الجمايم بقرية الدروم وريمة حميد والشرزة وقاع القيضي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالغة في إحدى المزارع بقاع القيضي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منازل ومواشي المواطنين في منطقة يختل شمال المخامة، أدى إلى استشهاد 12 مواطن بينهم نساء وأطفال، كما شن أكثر من 57 غارة على مناطق متفرقة بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم طفل، وأسفرت غارتين على منطقة المقنع بمنبه عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، كما استشهد 3 آخرين في بنيران حرس الحدود في منطقة الرقب بمنبه، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 6 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر، وغارتين على اللواء 25 ميكا في عبس بحجة، وشن 3 غارات على مستشفى بن سينا في عبس بحجة، وشن غارتين على جبل يام في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 11 غارة على منطقة يختل في المخا، وغارة بطائرة بدون طيار على جبل الشبكة في موزع، وشن غارتين على مديرية الغيل، فيما أصيب طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية برط المراشي بمحافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 3 مواطنين بقصف بوارج العدوان ومدفعية الغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة بمديرية حيدان في حجة، وخلفت أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وشن قصف صاروخي ومدفعي مكثف على قرى حدودية آهلة بالسكان في مديرية منبه ورازح، وخلف القصف أضرارا واسعة في منازل ومزارع المواطنين.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت 2 وأصيب مواطن بجروح إثر قذائف مدفعية أطلقتها أدوات العدوان على حي الشهداء والدرة بمديرية الحالي، كما أصيبت 1 وابنتها بشظايا قصف أدوات العدوان لمنزلهم بشارع غزة في مديرية الحالي، كما استشهد وأصيب 3 آخرين في قصف مدفعي للمرتزقة على سوق عزلة السويق في مديرية التحيتة في الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد 1 وأصيب 4 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف سعودي قبالة الرقو في منبه في محافظة صعدة، وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على مديرية رحبة، كما استهدف ب3 غارات أخرى مديرية ماهلية في مارب، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطنين 2 نتيجة غارة للعدوان على منزل في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء، فيما شن العدوان 2 غارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع في مديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن 26 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف ب12 غارة مناطق متفرقة من مديريتي مدغل والجوبة في محافظة مارب، وشن طيران العدوان 2 غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن ونفقت عدد من المواشي نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان شمال مديرية التحيتة في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 152 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية وهجمات بالطيران المسير المقاتل على مقبنة، و10 خروقات بالقصف المدفعي، و130 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدين من تأمين موقعي رمع وقوز القصبة بالضالع بعد مواجهات مع المرتزقة وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسقط عدد من المرتزقة قتلى وجرحى وتم رصد من تبقى فارين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 1 على قاعدة فيصل العسكرية في منطقة 5 مشيط بقطاع عسير المحتلة، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 10 المرتزقة بينهم قيادات عسكرية بارزة في مواجهات شهدتها جبهة سرواح بمأرب، من بينهم المدعو عبد الرب الشداد المعين من العدوان بقيادة المنطقة العسكرية 3، وقائد مجاميع الاقتحامات المدعو محمد الشعبي والمرتزق خالد الجهمي قائد مجاميع بني جبر، كما قتل قائد كتائب القاعدة في محافظة مأرب المدعو مبخوت علي العرادة أحد أقارب المرتزق سلطان العرادة، بالإضافة إلى أمين عام حزب الإصلاح في مديرية سرواح المرتزق خالد مقري ربيع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عسكريين سعوديين في تدمير آلية محملة بالجنود السعوديين بصاروخ موجه أثناء التصدي لمحاولة زحف فاشلة باتجاه موقع الشرفة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت مدفعية المجاهدين تجمعات المرتزقة خلف موقع الطلعة بنجران المحتلة، واستهدفت تجمعات العدو السعودي في موقع العبادية، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة على مواقع وتجمعات المرتزقة شمال النخيلة بالساحل الغربي، وحققت إصابات دقيقة في تجمعات الأعداء وكبتتهم خسائر في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في مديرية مقبنة بتعز، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وتم أسر عدد آخر واغتنام عتاد متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدين من إفشال محاولة تسلل المرتزقة جنوب شرق حيث ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، حسب ما أوضح مصدر عسكري، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة جنوب شرق حيث وكبتتهم خسائر في الأرواح. إلى ذلك دمر المجاهدين مدرع من نوع أشكوش في مواقع الغزاة والمرتزقة غرب الجبلية بصاروخ مناسب، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة غرب معسكر السلان وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد، وتمكن المجاهدون خلال العملية من تدمير آلية عسكرية وسقوط من على متنها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان المحتلة.
5: لا ارحمته يا الله لك الحمد. سقطا سقطا
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد على هدفين عسكريين للعدو في منطقة يافا المحتلة بصاروخين، الأول فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفه، والثاني ذو الفقار، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وكانت العملية الأخرى تمت بعدد من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة يافا وأم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بطائرات نوع يافا وصماد 4، ونجحت عدد من تلك الطائرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر ذكرى تدشين معركة طوفان الأقصى، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد. الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين، الأول نوع فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفه، والثاني بصاروخ ذي الفقار، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي وقت سابق اليوم أطلق سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عددا من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة يافا ومنطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بطائرات نوع يافا وصماد 4، وقد نجحت عدد من تلك الطائرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية، وبهذه المناسبة تحيي الأبطال المجاهدين في المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهي كذلك للأخوة المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الرابع من ربيع الآخر 1446 للهجرة، الموافق للسابع من أكتوبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
9: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
8: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
9: سموها ما شئتم، نعم جيد.
10: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
11: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
15: الرجال مواقف،
16: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان، وأنا لحب ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة،
15: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
17: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة،
15: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
17: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
15: حي على خير الرجال.
17: كل ما عليكم
15: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
17: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
15: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
4: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
18: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
19: ما مش مؤمن في بيته،
20: قال في ذا المكان ما به.
21: محنا رجال دخل بلادنا، ومحنا رجال أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
22: أبدا ولا علم اللي يقول يا سيدة حاجة لدي. لا عارض عليك.
15: 7-6-3-3-5-5-5-5.
7: سام FM، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل الخيرات مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس عبر أثير سام اف ام 99.1 و99.3 و93.5. نحييكم جميعا أينما كنتم تستمعون إلينا عبر هذه الموجات العاملة لسام اف ام، من أمام المايك خديجة النعمي ومن الإخراج زلفى عبد الملك. سنكون معكم بإذن الله حتى من الآن وحتى 10:30 من عمر يومنا هذا، في هذا اليوم المشهود الذي بالتأكيد أنه حفر في ذاكرتنا الكثير من العزة والقوة والأنفة التي تتمتع بها أمتنا الإسلامية في هذا التاريخ المشهود 7 أكتوبر. سنقف وإياكم بإذن الله على تفاصيل مشهدية هذا اليوم وما يحمله، ولكن بعد هذا الفاصل.

الكرام، في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى نحن في اليمن اليوم، نخوض طوفان يمني جديد وكبير، وخوضنا لهذا الطوفان بكل قوة وثبات يعتبر أكبر من مجرد أحياء لذكرى طوفان الأقصى، وهو تجسيد حقيقي لمعنى الوفاة لدماء الشهداء، وعلى رأسهم كل شهداء المقاومة وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، حيث استفقنا اليوم على أخبار جديدة من القوات المسلحة ببياناتها اليوم فجر اليوم. كان هنالك مجموعة من الأخبار التي أتت من القوات المسلحة اليمنية أفادت عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية في العمق السعودي ومدينة عدن المحتلة، مستهدفة في الوقت ذاته التحشيدات السعودية ومطارات العدو ومعسكراته الاستراتيجية. في سلسلة بيانات متلاحقة أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن العمليات التي تأتي في إطار معادلات الردع اليمنية ردا على العدوان والحصار السعودي بحق الشعب اليمني. وفي العمليات المتعلقة بفرض الحصار الجوي الشامل على العدو، أوضح العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وبعد نحو ساعة من هذه العملية جددت القوات المسلحة استهدافها لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي، فيما جدد العميد يحيى سريع التأكيد على أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. متصل، أعلن العميد سريعا تنفيذ القوات المسلحة بفضل الله عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، منوها إلى أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط. وفي سياق معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما وجدت، نوه العميد سريع إلى أن القوات المسلحة نفذت بفضل الله تعالى عملية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مشددا على أن الإصابات كانت دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. إلى ذلك أعلن العميد سريع أن القوات المسلحة استهدفت بصواريخ باليستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، مؤكدا أن الاستهداف نتج عنه مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. وحذر متحدث القوات المسلحة اليمنية العدو من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. إذن مستمعينا، هكذا تستمر القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ العمليات المنكلة بالعدو أينما كان وأينما وصلت إليه اليد اليمنية. ستستمر القوات المسلحة في إلحاق الخسائر الفادحة بهذا العدو طالما أنه باق على أرضنا وطالما أنه ما زال متواجد ومحتل.

أكتوبر شهر من الأشهر ولكن أحداثه فاقت كل الأحداث. 7 أكتوبر تجسد به معنى الوفاء وجسد معنى التضحية والفداء. يوم من أيام ما تحرك طوفان الأقصى ليغرق المحتل ويقتلعه من جذوره، طوفان فلسطين الهائج. إنه طوفان سيغرق المحتلين ويدحرهم ويقتلهم ويحرقهم أجمعين بإذن الله. لم يكن صباح 7 أكتوبر كأي صباح، كان صباحا كتب بمداد من نار ونور، صباح قررت فيه غزة المحاصرة منذ عشرات الأعوام أن تكسر القيد وتقول للعالم أجمع إن الأقصى خط أحمر وإن الكرامة لا تشترى. هذا الطوفان لم يأتي عبثا، جاء بعد أن بلغ السيل من الدماء، بعد أن دنس المسجد الأقصى يوميا، وبعد أن مرق المصحف أمام أعين العالم، وبعد أن قتل الأطفال في جنين ونابلس، وبعد أن بقي أكثر من 5000 أسير في زنازين الاحتلال. بلا ذنب كان لابد أن يأتي هذا الطوفان. كان طوفان الأقصى زلزالا استراتيجيا، حتى ما أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأسقط في ساعات منظومة أمنية أنفقت عليها المليارات من الدولارات. رجال حفاة بأسلحة بسيطة لكن بإيمان كالجبال عبروا الأسوار والتحصينات وأعادوا للأمة عزتها التي سلبت، أعادوا فلسطين إلى الخارطة بعد أن كانت قضيتنا تنسى في صفحات التطبيع، وعادت فلسطين لتتصدر كل نشرات الأخبار وكل قلوب الأحرار. لقد كشف الوجه الحقيقي للاحتلال وكشف للعالم حجم الظلم الواقع على غزة وحجم صمود الأسطوري لشعب لا يملك إلا إرادته ووحدة الأمة. فمن صنعاء إلى لبنان ومن إيران إلى لندن والعراق خرج الملايين يهتفون باسم الأقصى، لأن الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم بل لكل مسلم حر غيور يعرف قيمة المقدسات. قد تكون غزة دمرت حجارتها ومنازلها وبنيتها التحتية لكن إرادتها لم تدمر. قد يكون الثمن غاليا جدا، الآلاف من الشهداء والجرحى، لكن التاريخ لا يصنعه الجبناء، التاريخ يصنعه من يقرر أن يموت واقفا على أن يعيش راكعا. طوفان الأقصى ليس نهاية المعركة بل هو كان وما يزال بدايتها، بداية فجر جديد اسمه فلسطين حرة. عاشت فلسطين حرة عزيزة مستقلة، والخزي دائما والعار سيبقى لكل من طبع وتصهين وباع المسجد الأقصى.

معركة طوفان الأقصى بعد مرور 3 سنوات على انطلاقتها في 7 أكتوبر لعام 2023 أحدثت تحولات وتداعيات جذرية وأعادت رسم المشهد الإقليمي والدولي، مما يجعل قراءتها كل عام إضافة إلى قراءتها في الأعوام السابقة كشفا جديدا لهذه التحولات والتداعيات. من أبرز التحولات السياسية والدولية لهذا الحدث المفصلي في تاريخ الأمة العربية هو عزلة الكيان الإسرائيلي العالمية. تراجعت مكانة العدو الإسرائيلي وصورته بشكل واضح في المؤسسات الدولية والجامعات والنقابات الغربية، مما أظهره بصورة الدولة المنبوذة دولياً بسبب الكلفة الإنسانية الهائلة في غزة، مع إصراره على إهدار الدم والحياة الفلسطينية بوحشية منقطعة النظير. وقبل ذلك أعاد طوفان الأقصى القضية الفلسطينية إلى صدارة مركز الأجندة الدولية، متجاوزة مسارات التطبيع الإقليمي التي كانت سائدة قبل الحدث الذي يمكن القول إن قراءته لم تكتمل بعد. هذه الحروب كشفت على القطاع مدى عجز منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن وقف المجازر والجرائم والانتهاكات بسبب استخدام حق النقض الفيتو، مما زاد من المطالب الملحة بإصلاح هيكلي للمنظمة الدولية. وعلى صعيد التداعيات الإقليمية والجيوسياسية، لا يمكن إغفال امتداد تداعيات المعركة لتشمل جبهات متعددة. من هذه الجبهات ما يزال يدفع ثمن موقفه المناصر للمقاومة والقضية الفلسطينية، كالحرب التي شنت على الجمهورية الإسلامية في إيران وما زالت كثمن لموقفها المناصر للقضية الفلسطينية، كذلك الحرب أو العدوان على اليمن الذي لا يمكن فصله عن موقفه الداعم لغزة والقضية الفلسطينية والمقاومة. علاوة على ما سبق، يمكن الإشارة إلى تصدع المنظومة الأمنية الإسرائيلية، فقد فشلت القيادة الإسرائيلية في إنجاز التحقيق الرسمي حول إخفاقات 7 أكتوبر وسط صراع داخلي وتآكل في ردعها الاستراتيجي والاقتصادي. وخلال 3 سنوات المنصرفة لم تستطع القيادة الصهيونية امتصاص الصدمة التي أصيبت بها جراء هذا الحدث المفاجئ الذي ما يزال يربك حساباتها.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المجتمع.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام FM عدنا.

0: في المساحة الصغيرة ومن المساحة الأصغر حدث الزلزال. الطوفان الذي هدد به أحد أبطال الملحمة الفلسطينية لنحو 100 عام ماضية.
1: سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.
0: 7 أكتوبر 2023، انتفاضة فلسطينية مختلفة اعتبرها العدو الإسرائيلي يوما أسودا سيرافق الانتكاسة الإسرائيلية إلى حين الزوال، والزوال حتمي. تداعت العصابات الغربية لإنقاذ العدو الإسرائيلي من الانهيار. توحد الطغيان على وقع سقوط الصنم الصهيوني الذي تم حشوه لنحو 8 عقود ليكون قادرا على ابتلاع المنطقة وتعثر. وما كانت تلك الهبة الغربية وسحب الكيان من الحضيض إلا إذانا بالإبادة في غزة والدفع إلى التهجير قسرا بعد قتل من أمكن قتله وتحويل المدينة المقاومة إلى خراب وإبعاد أهلها عن سبل الحياة ولم يتمكنوا. كان الطوفان قد امتد من غزة إلى لبنان، من لبنان إلى اليمن، إلى العراق، واتسع النطاق إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، الأمة الحية الباقية وسط المحيط الميت.
2: من خلال معركتنا هذه التي من الطبيعي أن نقدم فيها التضحيات من الشهداء والجرحى والمهجرين والبيوت المدمرة،
3: شعبنا سيواصل مساره في التحرك الفاعل والجاد في كل المجالات، في العمليات العسكرية المستمرة، في الأنشطة الشعبية المكثفة، في التعبئة العسكرية، في كل أنشطتها المهمة.
0: في المحيط الميت أمسك الأحياء منهم السكاكين مع العدو، صوبوا الخناجر من الخلف، لم يجبنوا فحسب، لم يكونوا خونة فقط، لم يخذلوا وكفى، لقد كانوا شركاء في الإبادة، شركاء في التشويش والتلبيس إعلاما وسياسة وقيدا. وما لبث العدو أن قادهم إلى الذل وسامهم بسياسة الاحتقار وجرعهم من كأس المهانة حين انتفضت الإنسانية في العالم وأبقتهم خلفها لتتجاوزهم ثورة الكرامة. تشكل الطوفان غضبا في العالم، أيقظ الشوارع، أيقظت شوارع المدن، واحتدمت المدن لمعاقبة الحكومات وعزل العدو الإسرائيلي كمجرم حرب. الجدل الحاد في ساحة الشيطان الإسرائيلي المنبوذ، ولا يزال الطوفان جاريا.
4: نعم مستمعينا الكرام، هو 7 أكتوبر وهو الطوفان الذي كسر الهيبة الصهيونية وجعل من

القضية الفلسطينية، رفع خلالها المشاركون شعارات تؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالعدوان على قطاع غزة، مرددين هتافات من بينها الحرية لفلسطين، لن نقف صامتين، في تأكيد على استمرار الحراك الشعبي المساند لفلسطين في المدن الأوروبية. ومن باكستان، احتشد الآلاف في مدينة كراتشي في مسيرة جماهيرية كبيرة دعما للشعب الفلسطيني وقطاع غزة بدعوة من الجماعة الإسلامية، حيث شارك فيها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال رافعين الأعلام ومعلنين تضامنهم مع غزة في ظل استمرار تداعيات الاحتجاجات المسيرة في أحد الاحتجاجات السائرة في أحد الشوارع الرئيسة في المدينة، وحملت رسائل تؤكد ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني. كما شهدت مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا مسيرة حاشدة على امتداد ممشى سي بونيت، شارك فيها الآلاف المتضامنين مع فلسطين مطالبين بإنهاء الحرب على غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين وسط حضور شخصيات سياسية وإعلامية مؤيدة للقضية الفلسطينية. وتأتي هذه التحركات الشعبية في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لتنظيم فعاليات متزامنة في عدد كبير من الدول بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، وسط استمرار المطالبات بوقف الحرب على غزة ووقف إمداد كيان العدو الصهيوني بالسلاح ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. وأعلنت جهات وشبكات تضامن دولية عن تحركات منسقة خلال الأيام المقبلة بمشاركة منظمات ونقابات وطلاب وشبكات حقوقية في عشرات الدول، على أن تشمل مسيرات واعتصامات وفعاليات شعبية في مدن مختلفة حول العالم، في مؤشر على استمرار الحضور الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية. ويأتي هذا الحراك مع اقتراب 7 أكتوبر الذي يصادف اليوم الذكرى الثالثة لانطلاق معركة طوفان الأقصى لعام 2023، وما أعقبها من حرب صهيونية واسعة على قطاع غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة التحركات الشعبية الدولية، وأدت إلى تنظيم تظاهرات متكررة في مدن وعواصم عدة للمطالبة بوقف العدوان ودعم الشعب الفلسطيني. وتبرز المسيرات الأخيرة امتداداً لحراك شعبي عالمي متواصل تتنوع أشكاله بين المسيرات الجماهيرية والاعتصامات والفعاليات الطلابية والنقابية، مع تركيز متزايد على الدعوة إلى وقف تسليح كيان العدو وإنهاء الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن جاءنا يا مرحبا بمجيئه تجد عندنا بدا قديما ثبوته، ومن صد عنا حظه الصد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أن نفوته.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الرئيسية من صباح الخير يا قدس، والتي نمر فيها اليوم بثلاثة أعوام على ذكرى طوفان الأقصى، الحدث الذي تجاوز حدود غزة ليعيد رسم خارطة الصراع ويسقط رهان التطبيع ويفرض معادلة إقليمية ودولية جديدة لا يمكن تجاوزها. ثلاثة أعوام على طوفان الأقصى، زلزال استراتيجي كسر عقيدة الاحتلال الأمنية وأحيا القضية الفلسطينية في الوعي العالمي وفرض واقعا جديدا تقوده جبهات الإسناد. للحديث عن هذه الجوانب وأكثر، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الحيفي، خبير الدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
1: لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا. دكتور محمد، في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، وبينما تحاول واشنطن وما تسمى بتل أبيب فرض معالم شرق أوسط جديد عبر حرب الإبادة وإعادة صياغة المنطقة، كيف تقرؤون تحولات هذا الحدث المفصلي الذي كسر العقيدة الأمنية للعدو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، يجب علينا جميعا أن نعرف بأن 7 أكتوبر هو طوفان بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، منذ بداية تحرر ما سمي بتحرر أمة العربية من الاستعمار، والذي ظل المستعمر موجودا في هذه الأمة على مستوى تفكيرها السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي وغيرها، وقد وضع أسس لاستعمار بس بطريقة أخرى وهو عملية التحرر. ولكن عندما أتى طوفان الأقصى 7 أكتوبر قبل 3 أعوام، هو لحظة فارقة في حياة الأمة العربية والإسلامية في استعادة حريتها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، من كل الاستعمار على مستوى المفاهيم، على مستوى السياسة، على مستوى القوة العسكرية، على مستوى حتى التفكير المنطقي للحرية ومعناها، وهذا مهم جدا. اليوم ماذا يحدث من طوفان الأقصى؟ عندما نتكلم عن طوفان الأقصى، هو أتى في لحظة فارقة وجد من خلالها محور المقاومة. ومحور المقاومة هو الذي قاد هذا الطوفان بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فالمقاومة الفلسطينية الباسلة العظيمة والشعب الفلسطيني العظيم الذي استطاع أن يقوم بهذا العمل العظيم في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني وحلفاء الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الدول الأوروبية، وأيضا على مستوى الأديان الموجودة في المنطقة. هنا يمكن القول بأن طوفان الأقصى أتى وأوضح الرؤية الرئيسية والأساسية في تحرك محور المقاومة في مواجهة مشروع طبعا بدأ منذ عام 1990، عندما انهار الاتحاد السوفيتي، أول عمل قامت به الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تجد قوة تضاهيها في تلك الفترة. أين ذهبت؟ ذهبت إلى العراق وتدمير العراق. تدمير العراق ودخول العراق وإسقاط العراق، لأن أمريكا لم تواجه أحد على مستوى حتى العرب نفسهم، وقد شارك العرب والمسلمين في تلك الحرب التي قادت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع صهيوني يقوده الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين، على أساس أن يكون ماذا؟ مشروعا لإقامة إسرائيل الكبرى، والذي كان خافيا على الأمة العربية والإسلامية منذ تلك الحقبة. وهذا هو الأهم. اليوم اتضحت الرؤية في عام 2016، عندما اعتلى طبعا المجرم ترامب لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأطلق مشروعه ما سمي بطبعا التطبيع والتطبيع أو صفقة القرن. بدأ بصفقة القرن ووقع للكيان الصهيوني بأن القدس عاصمة لمن؟ للكيان الصهيوني الأبدية. ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أين؟ إلى القدس المحتلة. وهنا وضح المشروع أكثر. الذي أدى إلى طوفان الأقصى هو أن المشروع أصبح واضحا للأمة والتي لم تتكلم وبدأت للأسف الشديد بالتطبيع. وأول زيارة له إلى أين؟ إلى السعودية. هذا الكيان السعودي الذي هو أصل تدمير الأمة بالأموال العربية والإسلامية بثروة الأمة، وكذلك أيضا من يجد معه من الدول العربية والإسلامية. عندما أتى طوفان الأقصى هو أتى للوقوف أمام المشروع الصهيوني الأمريكي، طبعا الأوروبي، في إجابة إسرائيل الكبرى والسيطرة على الأمة العربية كاملة، ويصبح الكيان الصهيوني هو المسيطر على هذا النظام الإقليمي الذي نعيشه اليوم، وأيضا على أساس أن يكون هو الآمر الوحيد وأيضا هو المحتل والقاعدة الأمريكية الأولى على مستوى العالم. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني هو قاعد متقدم للولايات المتحدة الأمريكية، ووجود القواعد الأمريكية في المنطقة العربية خاصة في دول الخليج وفي الأردن وفي العراق وفي غيرها، هنا الأمريكي وصل إلى الخطوة الأخيرة وهو إقامة إسرائيل الكبرى لكي تكون النقطة المتقدمة لإسقاط العالم. ومن هنا تحرك محور المقاومة، خاصة عندما دخلت إيران واليمن وأيضا المقاومة العراقية وحزب الله والمقاومة الفلسطينية. إذن هنا النقطة الفارقة في طوفان الأقصى أنه وجد مشروعا للوقوف أمام هذا المشروع الأمريكي على مستوى المنطقة العربية والإسلامي.
0: نعم دكتور، بعد 3 أعوام من طوفان الأقصى، قراءتكم لما أحدثه هذا الطوفان على المستوى العربي تحديدا، لا سيما وأنه قد كانت القضية الفلسطينية على مستوى كادت أن تأفل حقيقة من الواقع العربي وعلى المستوى العالمي بشكل عام؟
1: طبعا كانت القضية الفلسطينية قد غابت عن المشهد، وذلك بسبب الصراعات التي اختلقتها أمريكا والكيان الصهيوني على مستوى العالم وأيضا حتى على مستوى المنطقة العربية والإسلامية. ما حدث في العراق وما حدث في سوريا وما حدث في اليمن وما حدث في ليبيا والصومال والسودان وغيرها وأفغانستان ودول كثيرة حتى على في تسعينيات القرن الماضي، عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية من إحياء ماذا؟ طبعا إحياء الجهوية في منطقة آسيا، خاصة بما كان يسمى يوغوسلافيا، وعلى أساس أنها أوجدت الحروب الجديدة وأيضا إدخال أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية وما سمي بالاتحاد الأوروبي واليورو وغيرها. كانت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأن تلتهم كل ذلك ليكون كل شيء تحت سيطرتها، بما فيها الدول التي سقطت من طبعا بعد انهيار الاتحاد، ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، ووجود روسيا فقط كدولة واحدة، وأيضا حتى على مستوى الدول المحايدة لابد أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وقد حدث مثل السويد على ما أعتقد وأيضا إسلندا وغيرها من الدول الأوروبية، وهذا على أساس أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. هنا أتى طوفان الأقصى أولا ليضع القضية الفلسطينية أولا على مستوى المشهد العالمي، لتكون رقم واحد في العالم، والمجازر أو مجازر الإبادة التي قام بها الكيان الصهيوني بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك للأسف الشديد نقول الدول العربية التي سعت للتطبيع والتي كانت تعتقد بأن التطبيع سيجري على قدم وساق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد طبعا قامت بكل شيء لصناعة الإمبراطورية الأمريكية التي لا تغيب عنها الشمس، لأنها ستحتل آسيا وكذلك على مستوى طبعا أفريقيا وأيضا على مستوى أوروبا ككل. ومن هنا نشبت الحرب بين أوكرانيا وروسيا. في نفس الوقت يا سيدتي أتى طوفان الأقصى أولا لكي يلغي، وهذا مهم جدا، لكي يلغي أو لكي يعرف العالم بأن أصل مشاكل العالم هي القضية الفلسطينية. هذا العالم الذي نعيش فيه هي مشكلته القضية الفلسطينية. 77 عام وجرائم الإبادة تقوم على مستوى القضية الفلسطينية، على مستوى أبناء فلسطين، على مستوى المقاومة الفلسطينية الذي ظلت تسير أو تراوح في مكان ما، مرة في الشرق ومرة في الغرب ومرة في الوسط ومرة على مستوى أوروبا، ولكن لم يأتي أحد بالنتيجة. هنا كان طوفان الأقصى والذي أوجد محور المقاومة أي قبلها، وهو مشروع مقابل مشروع صفقة القرن، الاتفاقية الإبراهيمية، طبعا إنهاء القضية الفلسطينية، أيضا تهجير الفلسطينيين وإقامة إسرائيل الكبرى. استطاع محور المقاومة أن يقوم نيابة عن الأمة العربية والإسلامية صاحبة القضية الفلسطينية، والعالم يعاني من أجل هذه القضية. كل ما عاناه العالم من الأمريكي والصهيوني والأوروبي هو القضية الفلسطينية. هنا أتى مشروع محور المقاومة لكي يضع العالم أولا على أن أهم قضية منذ 77 عام لم تحل، رغم ما حدث طبعا كما هو معروف، حرب كوريا الجنوبية والشمالية أو حرب الكوريتين، وأيضا فيتنام، وأيضا ما حدث في البوسنة والهرسك، وما حدث من انهيار للاتحاد السوفيتي، وكل هذه الأحداث تحدث لصالح الأمريكي والصهيوني من أجل إقامة إسرائيل الكبرى والذي عرفها محور المقاومة. إذن اليوم أين القضية الفلسطينية؟ القضية الفلسطينية اليوم دخلت إلى قلب كل مواطن وعقل أمريكي، وهذا مهم جدا، لأن جرائم الإبادة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عندما أعلن الرئيسان الأمريكيان بايدن السابق وترامب اللاحق، وهذا مهم جدا، على أساس إنهاء القضية الفلسطينية. أي بمعنى أن هذا ما حدث للعالم هو أن هذه القضية وضعت كأولوية أولى في العالم، وضعها محور المقاومة كقضية أولى في العالم، وإن حلها سينعم العالم بكل ما يحلم به أو ما يريد تحقيقه، بغض النظر عن الجهويات القائمة على مستوى العالم والأفكار السياسية والعسكرية وغيرها. ولكن هناك أيضا خطوات كانت سابقة قبل محور المقاومة، وهو عالم يريد أن يكون عالم متعدد الأقطاب، لأن العالم بدأ يعاني من سيطرة وصدوة وضغوط الأمريكي. فوجدت منظمة بريكس الذي أنضمت إليها روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكذلك جنوب أفريقيا بعد انهيار النظام العنصري فيها، أيضا على مستوى البرازيل وعلى مستوى أيضا إيران والصين وغيرها، حيث أصبحت الصين دولة كبيرة جدا. ولكن للأسف الشديد هذه الدول الكبيرة التي لم تستطع أو لم تقدم للقضية الفلسطينية الأهمية القصوى، وكانت تعتبر قبل طوفان الأقصى هي من القضايا العادية بالنسبة لهذه الدول التي تكلمنا عنها، ويريد عالم متعدد الأقطاب. وهنا تكمن إشكالية سواء كان روسيا أو الصين أو غيرها من الدول في أمريكا الجنوبية الذي تريد التحرر من الولايات المتحدة الأمريكية دون إنهاء القضية الفلسطينية ومآسي الفلسطينيين، وهذا مهم جدا. أمريكا كانت تفكر في إنهاء القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وأيضا حتى على مستوى احتلال العالم العربي والإسلامي وجعله إسرائيل الكبرى المتحكمة. وكانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أن يكون لها شرطي في منطقة ما يسمى الشرق الأوسط الكبير، وهذا مهم جدا. وطبعا قد بدأها حزب الله في 2006 عندما كانت المواجهة الكبرى بين الكيان الصهيوني والمقاومة اللبنانية العظيمة، الذي أسقطت أو أوضحت ذلك المشروع عندما أتت كونزاليزا رايز وزيرة خارجية أمريكا في تلك الفترة أبان جورج بوش الابن، عندما أوضحت وهو على أساس أنه مخاض ماذا؟ هذه الحرب التي قامت أو الحرب التي قامت في 2006 بين الكيان الصهيوني وبرعاية أمريكية صهيونية عالمية أوروبية ضد حزب الله العظيم الذي أوقف أو أخرج، وهذا مهم جدا لتوضيح الصورة للعالم، لأن هناك ماذا قالت كوندوليزا رايز؟ هناك مخاض شرق أوسط جديد تريده من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع صهيوني من الأراضي المحتلة، وهو إنهاء مقاومة لبنان وإنهاء المقاومة الفلسطينية. فهنا وضحت الرؤية لإيران وأيضا لدول عربية كثيرة وإسلامية، ولكن تلك الدول كلها تخلت ما عدا إيران، وهذا نقطة مهمة واستراتيجية. وما حدث في سوريا والعراق واليمن

0: أمام القضية الفلسطينية وأمام القضايا التي تهم الأمة العربية والإسلامية.
1: نعم، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، أن دخول جبهات الإسناد على رأسها اليمن، إيران، المحور بشكل عام، كسر تلك العزلة التي كان يصورها العدو الصهيوني على غزة، وحولها من معركة يعني محاصرة منطقة في منطقة جغرافية في فلسطين إلى اشتباك إقليمي مفتوح، وصنع محور كبير ما يزال إلى اليوم ثابت ويقاوم، من اليمن إلى فلسطين إلى إيران إلى العراق أيضا لبنان، والمعركة الكبيرة التي يخوضها مع العدو الصهيوني اليوم.
0: نعم، ولكن هناك قبلها وكانت 2006 أنا أعتبر أيضا هي نقطة انطلاق للطوفان الأقصى، وأيضا لخروج الرؤية أو الصورة الواضحة لماذا ماذا يريد الأمريكي، كيف يريد احتلال الأمة، هو إنهاء القضية الفلسطينية، وأيضا على أساس إنهاء مقاومة حزب الله في لبنان، وعلى أساس أن الطريق ستكون سالكة أمامه للوصول إلى إقامة إسرائيل الكبرى وإعطاء الضوء الأخضر للعالم بالإيمان بالقطعي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة أو الإمبراطورية التي لن تغيب عنها الشمس بعد اليوم، وكانت هي النقطة الأولى والانطلاقة الأولى. هناك أيضا انطلاقات على مستوى المقاومة الفلسطينية داخل غزة، هناك تكمن أيضا عملية أن إيران كانت تعمل سواء كانت في السر أو كانت تعمل رغم أنها محاصرة، وكانت تجهز قوتها العسكرية لمواجهة المشروع الأمريكي. أيضا عندما قامت ثورة 21 سبتمبر ودخلت في طبعا حرب لمدة 10 سنوات، أنا في اعتقادي أيضا عرف أيضا اليمن بأن هناك طبعا يحاك لهذه الأمة بماذا؟ باحتلالها إلى 1000 عام. وقد طبعا صرح مسؤولون أمريكيون وصهاينة، وهذا مهم جدا لمعرفة لماذا أتى طوفان الأقصى. أتى طوفان الأقصى للانطلاقة العظيمة الذي تشكل منها طبعا لم يكن يعلن عنه كمحور مقاومة في تلك الفترة، ولكن خلال 10 سنوات بما سمي عشرية النار، 10 سنوات الذي خاضت فيها حزب الله والفلسطينيين وكذلك حزب الله وكذلك أيضا حتى على مستوى إيران وكذلك على مستوى اليمن الذي خاضت حربا بالوكالة. كانت اليمن تعتبر جزء لا يتجزأ من المشروع الأمريكي، ولكن استطاعت صنعاء واستطاع أيضا يا سيدتي الشعب اليمني العظيم بوجود القيادة وبوجود الجيش اليمني العظيم الذي استطاع خلال 10 سنوات أن يكون له قاعدة عسكرية خاصة بالجمهورية اليمنية من صنعاء. لماذا؟ لأن المواجهة ستكون كبيرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فعندما بدأ طوفان الأقصى هنا كان العمل الكبير والعظيم الذي برزت من خلاله عملية الإسناد لمحور ما سمي بمحور المقاومة وبمحور الجهاد والمقاومة، وهذا مهم جدا وصولا إلى وضع القضية الفلسطينية كقضية رئيسية على مستوى العالم. فدخلت الجامعات الأمريكية وخرجت المظاهرات في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا وفي كل مكان، ما عدا للأسف الشديد نقولها بكل وضوح بأن النظام العربي الرسمي والإسلامي الرسمي للأسف الشديد والشعوب العربية للأسف الشديد قد تم تدجينها بالأفكار وأمركت هذه الشعوب وصولا إلى طوفان الأقصى. وهذا طوفان الأقصى عندما بدأ وهو البداية الأولى لمواجهة المشروع الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى واعتلاء الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها إمبراطورية ستحكم العالم من روسيا وانتهاء بالأرجنتين ومن كندا وانتهاء بأستراليا، على أساس أن أمريكا هي الإمبراطورية الحاكمة الوحيدة ولألف عام، كما قال لينسي غراهام الذي لقي مصرعه في أوكرانيا وهو طبعا معروف عضو في الكونغرس الأمريكي يمثل الجانب المتطرف اليميني الأمريكي المتصهين الذي يقف مع الكيان الصهيوني ومع المشروع الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى. هنا هذا المشروع محور المقاومة والذي خاض معركة عالمية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وخاصة المقاومون الفلسطينيون داخل غزة مساحة 350 كيلو. واجهوا أمريكا والكيان الصهيوني وأوروبا وكل الحلفاء، أيضا حزب الله، أيضا اليمن، المقاومة العراقية، إيران 12 يوم في حرب 12 يوم وفي حرب 39 اليوم، واليوم المعركة هي عالمية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وما يحدث في اليمن اليوم إلا طبعا محاولة تعتبر، أنا في اعتقادي محاولة من الأمريكي الذي طبعا ذهب ودخل وانكفأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هزم أمام الجيش اليمني، أمام المقاومة في لبنان، أمام محور المقاومة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
0: اليوم أمريكا منكفئة داخليا، تخيلي ترامب وأيضا حتى على مستوى بايدن، ولكن ترامب كان الأكثر، الذي كان يقول بأنه سيرد إيران إلى العصر الحجري، سينهي القضية الفلسطينية وسيجعل من غزة الريفيرا وسيتقوم إسرائيل الكبرى، سيجعل اليمن جحيم وسيجعل لبنان جحيم وغير ذلك. ولكن وبفضل الله سبحانه وتعالى ومن البوادر، وهذا مهم جدا، أن اليوم العالم يفكر بأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية عالمية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حل في هذا العالم ولا حتى على مستوى طبعا نظام جديد متعدد الأقطاب ما لم تحل هذه القضية، وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة ومن يقوم بذلك نيابة عن الأمة العربية والإسلامية وعن العالم هو محور المقاومة. فالحرب في بين طبعا الذي كان قامت طبعا أمريكا كان الصهيوني عندما قاموا بضرب إيران دون أدنى سبب إلا أنهم يريدوا ماذا؟ تحقيق الحرية لكل إنسان، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن لكل المستعبدين في العالم، لكل المستضعفين في العالم. إذن اليوم القضية المركزية هي ماذا؟ محور المقاومة الذي يواجه طبعا الإمبراطورية الأمريكية التي تريد أن تصنعها من هذا الأرض، ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى الأمة العربية والإسلامية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادات في محور المقاومة وبفضل الجيوش في محور المقاومة والمقاتلين والمجاهدين العظماء استطاعوا أن يقفوا أمام هذا المشروع. وكان آخر اجتماع في أبو ظبي عندما نيتنياهو أعلن عن فجر اليمن، والكل يعرف ما يحدث اليوم.
1: صحيح.
0: وهذا هو الطوفان الأقصى، ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية ولا على مستوى القضية اليمنية ولا على مستوى إيران ولا على مستوى لبنان ولا على مستوى العراق، ولا هو على مستوى كل إنسان مضطهد تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدد مصير هذا العالم وهذا الإنسان في هذا العالم.
1: نعم، وهذا ما لم يسمح به طوفان الأقصى، وجعل فعلا من الحضور اليمني أو الحضور لمحور المقاومة بشكل كامل. دكتور، نعرف جميعا ما قامت به اليمن من إسناد لغزة، سواء بالصواريخ والمسيرات التي وصلت إلى عمق الكيان الصهيوني أو بالحصار الذي فرضته على العدو الصهيوني. برأيكم الإغلاق الملاح الشامل بوجه العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر لم يكن مجرد ضغط اقتصادي، بل تمزيقا لغطاء الحماية الأمريكية، تفكيكا لمرتكزات الأمن القومي الصهيوني. برأيكم كيف استطاع الموقف اليمني كسر الهيمنة البحرية الغربية وإعادة صياغة الخارطة الجيوسياسية للمنطقة من بوابة باب المندب؟
0: طبعا أنا في اعتقادي ما حدث في طوفان الأقصى، وخاصة طبعا عملية الإسناد اليمني مع إخواننا الفلسطينيين. أولا، ما معنى عملية الإسناد؟ هي ليست من الشعب اليمني، وإنما هو واجب شرعي. والزنداني كما قال الشيخ الزنداني، الكل يعرف ماذا قال الشيخ الزنداني، عندما تحالف العالم على اليمن قال واجب شرعي، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: تخيلي اليوم أين الواجب الشرعي الحقيقي؟ هو مناصرة من؟ مناصرة الكيان الصهيوني في أمنه وتحقيق رخاء وإقامة إسرائيل الكبرى، أم مساندة إخواننا الفلسطينيين وتحرير الأراضي المحتلة؟ ليس فقط على مستوى فلسطين ولكن كل الدول العربية المحتلة. اليوم أين الكيان الصهيوني؟ صحيح. تخيلي عندما قال الزنداني واجب شرعي، اليوم الكيان الصهيوني في سوريا أين؟ في حدود أي بمعنى أين هو؟ هو اليوم قريب في ريف دمشق، أي بمعنى سيحتل العاصمة السورية.
1: نعم.
0: وأيضا كما قال المجرم نيتانياهو في الأمم المتحدة، وأيضا حتى على مستوى الداخل الكيان الصهيوني عندما اعتلى في يوم من الأيام أثناء طوفان الأقصى عندما اجتمعوا في الأمم المتحدة، وعندما رجع قام بالإعلان عن ماذا؟ عن المشروع إقامة إسرائيل الكبرى.
1: نعم.
0: وما هي الدول التي سيحتلها؟ كلها عربية وإسلامية للأسف الشديد. والعالم العربي، النظام العربي والإسلامي يتفرج من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. ولكن أنا في اعتقادي بأن اليمن عندما قام بعملية الإسناد وهو محاصر من من؟ وهذا مهم جدا، محاصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، البر والبحر والجو، بما سمي بعاصفة الحزم الذي قادتها السعودية ومولتها، وأتت بأمريكا وأتت بالمرتزق من كل العالم، وأتت بالقتلة ومجرمي سجون أمريكا الجنوبية وغيرها من آسيا ومن أفريقيا ومن كل مكان في مواجهة هذا البلد العظيم، والكل يعرف ذلك. هذه ما سمي بعاصفة الحزم،
1: ومن ثم إعادة الأمل.
0: نعم، عندما قال الزنداني بأنها ماذا؟
1: جاءت بأمر
0: واجب
1: الله
0: شرعي.
1: نعم.
0: أما الثاني قال هذا طبعا هذا التحالف بأمر الله.
1: نعم.
0: وكلا يغني على ليلى، لأنهم جزء لا يتجزأ من مشروع من المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى. وهنا وقف محور المقاومة وقام بما يجب عليه، وخاصة إذا تكلمنا على اليمن عندما تواجه مع الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، وخاصة عندما أتى بقضه وقضيضه العسكري، أي بمعنى حاملات الطائرات والمدمرات والبوارج البحرية والسفن البحرية والفرقاضات، واستطاع اليمن أن يجعل من القوة الأمريكية الضاربة على مستوى العالم عبئا على الجيش الأمريكي، مما أدى إلى أن الأمريكي طبعا يطلب من عمان بالتوصل لإيقاف العمليات العسكرية. وهذا كان اعترافا بمحور ومشروع محور المقاومة أمام المشروع الأمريكي، وهذا مهم جدا في إقامة إسرائيل الكبرى، أي بمعنى أن هناك من يقوم بعملية المقاومة للمشروع الأمريكي، صفقة القرن أو ما سميت ب طبعا الاتفاقيات الإبراهيمية أو التطبيع وغير ذلك. هنا هذا العمل الإسنادي الذي قام به اليمن، وكان يقوم بحربين مختلفتين في مكانين مختلفين وفي آن واحد، وهذه عقيدة أمريكية. واستطاع الجيش اليمني أن يكسر هذه العقيدة الأمريكية وينفذها هو، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذها في أي حرب قامت فيها. وكانت تعتقد أمريكا بأن حربها سواء كان على مستوى المنطقة أو القضية الفلسطينية أو غزة، وكذلك اليمن، وكذلك إيران، وكذلك حزب الله، وكذلك المقاومة العراقية، بأنها ستحقق الانتصار. وهنا عملية الإسناد اليمنية أيضا قامت تحالفات داخل البحر الأحمر. من الذي أقامها؟ الولايات المتحدة الأمريكية بما سمي بحلف الازدهار وحلف سبيدس، وكذلك عندما طلبت أمريكا من السعودية على أساس الحفاظ على الملاحة الدولية مناورات وغيرها، ولكن لم يستطيعوا تحقيق شيء. إذن عملية الإسناد الذي قام بها اليمن هو قام بها من أجل من ونيابة عن من؟ من أجل الأمة العربية والإسلامية، تفاديا لأي احتلال لهذه الأمة لمئات عام قادمة أو ألف عام قادمة.
1: نعم، كما قال السيد، هي حافظت على ماء وجه الأمة الإسلامية العربية
0: بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ليس فقط على الأمة العربية ولكن أيضا الإسلامية، الذي لم تحرك ساكنا طبعا ما عدا إيران. عندما أتكلم هنا لأن إيران هي تعتبر رأس محور المقاومة،
1: نعم موقفها معروف
0: شيء أكيد، وهذا مهم جدا. في خلال 12 يوم استطاعت أن تقوم بعمليات عسكرية وضربات حيدرية داخل الكيان الصهيوني، كما استطاع اليمن أولا أن يقوم بحصار الكيان الصهيوني عبر إغلاق باب المندب، وكذلك على مستوى الحصار الذي قام على مستوى أيضا المطارات وأيضا على مستوى الجو، أي بمعنى أن اليمن قد أوجد القوة العسكرية الرادعة بينه وبين الكيان الصهيوني وبينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت اليوم عندما تم الإعاز للكيان السعودي بعملية التصعيد، لماذا؟ لأن اليمن كان مستندا لإخواننا الفلسطينيين، والذي كان واجبا شرعيا على كل أمة ودولة عربية، عفوا لكل دولة عربية وإسلامية، خاصة دول الطوق المجاورة للأراضي المحتلة، ولم ينبتوا ببنت شفاه إذا لم يكن قد تعاونوا مع الكيان الصهيوني في إنزال الصواريخ والطيران المسير الذي كان يتم ضربه من محور المقاومة، سواء كان على مستوى اليمن أو على مستوى إيران أو على مستوى العراق أو على مستوى حزب الله، والكل يعرف ذلك.
1: نعم.
0: فتحوا أراضيهم لمن؟ للكيان الصهيوني بسبب الحصار اليمني في عملية الإسناد لإخواننا في غزة، كذلك حتى على مستوى العمليات التجارية التي قامت بين تركيا الإسلامية،
1: نعم
0: تخيلوا
1: صحيح.
0: تركيا الإسلامية وجمهورية مصر العربية أمة الدنيا، أليس كذلك؟
1: نعم، الذي تهدد اليوم بأن تمحى سيناء من الخارطة، من خارطة مصر، يهددها الكيان الصهيوني بالعبارة الصريحة،
0: شيء أكيد. وجزء كبير من مصر، من أرض مصر، سيتم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ومصر مرغمة على أن تسلم بأن الاحتلال قادم، يعني هذا المشروع الأمريكي. إذن اليوم محور المقاومة استطاع أولا أن يكون لديه القوة الرادعة، فاستطاعت إيران خلال 39 يوم أولا ردعة الكيان الصهيوني داخليا، وهذا مهم جدا في 12 يوم، وأيضا استطاعت أن تكون لها قوة ردعة للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الضرب مفاصلها على مستوى المنطقة وهي القواعد الأمريكية. إذن اليوم محور المقاومة هو المتحكم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى
1: فعلا
0: على مستوى النظام الإقليمي. اليوم لا يمكن تجاوز إيران ولا يمكن تجاوز اليمن ولا محور المقاومة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فقد خرجت أمريكا من العراق بفضل من؟ هل بفضل الحكومة العراقية والأمة العربية والإسلامية؟ طبعا بفضل المقاومة العراقية، رغم أن هناك ما زال يعني لديهم أيضا لابد من مواجهة كبرى، وأنا أعتقد بأن المواجهة الكبرى قد بدأت من صنعاء، خاصة عندما قام الكيان الصهيوني بضرب مطار صنعاء، وأنا في اعتقادي أن ترامب المجرم هو الوحيد الذي فهم المسألة بأن ما حدث عندما ذهب السعودي لكي يقول له بأن يأتي بقيادة المعركة في اليمن، قال له الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته بأنك ضربت مطار صنعاء، وهنا تكمن الإشكالية اليوم بالنسبة للسعودية. اليوم مصالحها تتدمر داخليا، لماذا؟ لأن اليمن استراتيجيا وضع مع الكيان السعودي، وهذا مهم جدا، طبعا استراتيجية الحصار بالحصار والتحشيد والتصعيد بالتصعيد، ولكن اليوم اليمن انتقل إلى مرحلة جديدة، ليست فقط الحصار بالحصار، فهذه استراتيجية أيضا، التصعيد بالتصعيد هي استراتيجية، ولكن اليوم انتقل اليمن إلى ما فوق الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: نعم
0: اليوم
1: دكتور.
0: اليمن يضع المعادلات
1: صحيح.
0: المعادلات، ونحن نعرف بأن من يقف مع السعودية هي أمريكا وهو الكيان الصهيوني والدول الأوروبية والدول العربية واتفاقية مكه وغيرها.
1: نعم، وسنتحدث بشكل أفضل وبشكل مفصل أكثر عن ما قام به العدو السعودي من أجل خنق اليمن ومن أجل ثنيه عن إسناد معركة غزة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المجتمع.
4: نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
7: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
11: يقول عنه قاهم
9: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
11: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.
1: عودة إليكم مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرون في الحديث عن تداعيات معركة طوفان الأقصى التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الشعبي والسياسي العالمي. ما يزال معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الحيفي، خبير الدراسات الاستراتيجية. دكتور مرحبا بكم من جديد.
0: مرحبا بكم، شكرا لكم،
1: حياكم الله. دكتور، إذا ما تحدثنا عن الموقف اليمني المباشر في دك عمق الكيان وحصار ملاحته وإجهاض رهانات الرياض والعدو الصهيوني، كيف تقرؤون لجوء النظام السعودي لتشديد الخناق الاقتصادي على صنعاء كخدمة مباشرة ومكشوفة لإنقاذ الكيان الصهيوني من الحصار عليه؟
0: هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية طبعا ما تسعى ما يسمى بعملية فجر اليمن تم تدشينها من قبل نتنياهو المجرم في أبو ظبي بعد رجوع من أمريكا، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: ولكن وبفضل الله سبحانه وتعالى بات بالفشل، وستبو كل مؤامرتهم بالفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن اليوم القدرة العسكرية اليمنية سواء كان على مستوى التدريب أو على مستوى القوة الرادعة الموجودة اليوم على مستوى الأرض، وأيضا على مستوى حتى على المستوى الاستخباراتي وغيره وغيره، اليوم أصبحت اليمن دولة لديها قدرة كاملة للوقوف، وخاصة في مقابلة بالأمس كانت مع الأستاذ محمد البخيتي عندما حذر دولا بعينها من عدم التدخل في الحرب ضد اليمن، لأن اليمن يستطيع، وهذا مهم جدا لأننا سنصل إلى نقطة استراتيجية ومهمة، أن اليمن لديه القدرة في مواجهة طبعا على مستوى الداخل وعلى مستوى السعودية وأيضا على مستوى الدول التي ستدخل في الحرب ضد هذا البلد. هذا دليل قطعي ومهم جدا أنه كان المخطط، أنا في اعتقادي كان المخطط على هذا الأساس، على أساس المخطط عمل عليها الصهاينة أن يتم احتلال باب المندب بالتزامن مع ذكرى الطوفان، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: وبمساعدة من؟ للأسف الشديد الكيان السعودي، الجزيرة، المرتزق في هذا البلد، على مستوى حلفاء أمريكا، على كل المستويات. وأيضا يا سيدتي لماذا؟ لأنه بالتزامن مع ذكرى طوفان الأقصى سيكون هناك الضخ الإعلامي كبير، وما هو ما يحدث
1: فعلا،
0: فالتضخيم الإعلامي كان عالمي وكبير لحركة المرتزقة والذي ضحضها الجيش اليمني العظيم والشعب العظيم والقيادة العظيمة في الميدان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا كانت أيضا علامة، وهذا مهم جدا، لأن طبعا التضخيم الإعلامي والضخ الإعلامي الكبير لعلها كانت أحد أهداف من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وعلى مستوى حلفائهم وأديالهم في المنطقة، وهي على أساس أن التشويش على الدول الكبرى مثل الصين وروسيا، وكذلك حتى على مستوى ناصرة محور المقاومة من أمريكا الجنوبية أو من آسيا، وهذا على أساس إجبارها لكي تكون أو تصبح، وعلى أساس أنها على الحياد لكي يستطيع الأمريكي والصهيوني وأيضا حلفائهم في إقامة إسرائيل الكبرى، وذلك بعد إنهاء إنهاء اليمن وإيران وغيرها وغيرها. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كانت العمليات الاستباقية للجيش اليمني هي كانت عمليات عسكرية خارجة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، والعمليات الاستخباراتية أيضا، لأن طبعا استرداد الساحل الغربي والجزر في البحر الأحمر مثل حنيشة الكبرى والصغرى وزقر وميون وباب المندب، وكذلك حتى على مستوى ذباب والوازعي وموزع، وأيضا حتى على مستوى الجبال، واليوم على مستوى محافظة تعز كاملة، دليل قطعي على أن اليمن استطاع أن يستبق العملية التي كان يراد منها إسقاط هذا البلد ويكون منطلق أولا منطلق في محاربة محور المقاومة من الناحية الاستراتيجية واللوجستية جغرافيا وجغرافيا سياسية. في نفس الوقت أيضا وهذا مهم جدا أنه استطاع الجيش اليمني العظيم أولا أن يفشل المشروع الصهيوني الذي هو يقوم به أصلا وكان الاجتماع عليه بما سمي فجر اليمن. اليوم فجر اليمن كما تريده صنعاء وليس كما يريده الأمريكي. فالعمليات العسكرية والحصار الجوي أو الحظر الجوي على الطيران على مطارات السعودية هذا أيضا عمل كبير وخارق. أيضا هذا يساعد محور المقاومة للاستعداد لما يكون القادم. في نفس الوقت العمليات التي قام بها الجيش اليمني وكانت صحيح. عمليات استباقية على مستوى المحافظة الشرقية على مستوى محافظة الجوف على مستوى محافظة مأرب على مستوى محافظة طبعا حضرموت هو دليل قطعي.
1: واليوم وصلت أيضا إلى عدن
0: طبعا. لماذا يا سيدتي؟ لأن هذا هو الذي كان يعمل عليه الصهيوني أو الاتفاق الذي تم في أبوظبي وسماه نيتنياهو فجر اليمن وخلوا الدنبوع الجديد الدنبوع الصغير أن يعلن ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي أو غيره رشاد العليمي العليمي يتكلم عن ماذا؟ عن فجر اليمن أو يعلن فجر اليمن وهذا هو بإعادة صهيوني هو تنفيذا للمشروع الصهيوني أولا لإسقاط القضية الفلسطينية لأنه دخول واحتلال باب المندب وإسقاط الساحل الغربي ومحافظة الحديدة وأيضا كان حالته على مستوى إسقاط صنعاء وغيرها هو دليل قطعي على أنهم كانوا يخططون. لماذا يخططون؟ لإنهاء المشروع الفلسطيني وإنهائه تماما وبث الرعب داخل بقية الدول العربية التي ستوقع على الاتفاقيات الإبراهيمية وهذه المشاريع هي كلها صهيونية. ونيتنياهو كان المحرك لترامب وبايدن إلى هذا اليوم واليوم يريد أن يحرك بقية الأدوات داخل النظام العربي الرسمي والذي يدين المقاومة ويدين محور المقاومة وأدان إيران عندما ضربت القواعد الأمريكية إلا دليل قطعي على أن النظام العربي الرسمي مشارك بكل ما تعني الكلمة من معنى. فاليوم الضربات الذي يقوم بها محور المقاومة وخاصة ما يحدث اليوم في اليمن إلا دليل قطعي على أن المشوار الكبير الذي سيدخله محور المقاومة أمام الطاغوت الأمريكي الصهيوني الأوروبي العربي الإسلامي إلا دليل قطعي على أن محور المقاومة لديه غرفة مشتركة تقوم بكافة الأعمال. فاليوم وضع الاستراتيجيات تم وضعها واليوم هو تنفيذ تلك الاستراتيجيات بوضع معادلات جديدة وهذا ما يضعه اليوم اليمن من قبل الجيش اليمني العظيم. والكل شاهد تلك الصورة التي بثها الإعلام الحربي والسلاح الجديد الذي يدخل إلى المترس يدخل إلى المترس وهذا مهم جدا وأيضا حتى على مستوى اليوم عندما قرأنا العواجل بأن هناك في معسكر بدر القريب من مطار عدن طبعا عمليات عسكرية قتل فيها قادة سعوديين وأيضا مرتزقة وغيرهم قد يكون بينهم أتراك قد يكون بينهم باكستانيين قد يكون بينهم مصريين قد يكون بينهم سودانيين وهذا ليس مستبعد لأنهم ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني في إسقاط محور المقاومة وإقامة إسرائيل الكبرى وهذا الذي لم بإذن الله سبحانه وتعالى لم ولن يحدث. فالقيادة الحكيمة في هذا البلد والشعب اليمني العظيم الذي يقوم بما لم تقوم بها الأمة العربية كاملة من أجل قضايا عربية إسلامية وكذلك إيران وكذلك حزب الله وأنا في اعتقادي بأن حزب الله يهيئ نفسه للحرب القادمة إذا لم يقوم الأمريكي بالتوقيع مع إيران بحسب الشروط الإيرانية وإلا سيظل مضيق هرمز ومضيق باب المندب مغلقان.
1: وهذا دكتور ما تحدث عنه الشيخ نعيم قاسم في كلمته بالأمس أنه يرى تحرير الجنوب قريبا جدا. سنكمل دكتور ولكن فقط بعد هذا الفاصل القصير.
0: تفضل.
6: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: نعم، نعود إليكم مستمعينا الكرام لاستكمال هذه الفترة، وما يزال لدينا عبر الهاتف الدكتور محمد الحيفي خبير الدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، كنا تحدثنا عن ما قاله الشيخ نعيم قاسم من أنه يرى تحرير الجنوب اللبناني قريب بإذن الله، تفضلوا.
0: لماذا؟ لأن كما هو في من الناحية الاستراتيجية، أمريكا هزمت وهزم مشروعها ككل، الكيان الصهيوني هزم وهزم مشروعه، حتى أنه لم يستطع أن يقوم بإخراج جدا قبل 3 سنوات رهائنة، حسب ما قال بأنه لن يكون هناك تطاوض، وهذا مهم جدا. اليوم الناحية النفسية الداخلية للكيان الصهيوني، وأيضا حتى على المستوى الأمريكي، وأيضا حتى على مستوى الدول العربية الخليجية وخاصة السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، أيضا في الأردن، مصر، حتى على مستوى تركيا، حتى على مستوى أنا في اعتقادي من الدول الإسلامية بتركيا وباكستان، كون اليوم باكستان وصيد بين من ومن؟ بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيهجم على حليف لإيران؟ إذن سيتم التشكيك في وساطته. كذلك تركيا اليوم عندما دخلت في اتفاقية مكة، تخيلي دخلوا في اتفاقية مكة وتم الإعلان عن تلك الاتفاقية وتم توقيعها عين في مكة المكرمة، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: ومن بعدها أتت الإعلام السعودي، وبعدين الذباب الإلكتروني، وبعدين الإعلام العربي الرسمي، بأن اليمن يريد ماذا؟ تدمير الكعبة.
1: صحيح.
0: ومن ثم حتى على مستوى المدينة المنورة، بأن اليمن ضرب محطة كهرباء المدينة المنورة، المسجد الرسول الأعظم، واليمن هو الذي وقف أمام تلك الجريمة النكراء التي ارتكبها من؟ ترامب، عندما وضع المكة في مكان في عبر منصة إكس، عندما وضع الكعبة في، استغفر الله العظيم أنا أتكلم يعني بقلوب الإنجليزية، تراش كان في مركز للقمامة، بأنها هي القمامة، ومن خرج إلى الساحات؟ الشعب اليمني بالملايين.
1: نعم صحيح.
0: فكيف يعقل أن هذا الباكستاني لم يفكر، ولا التركي لم يفكر، لأنه تم وضعهم في المأزق، في المأزق. وأنا في اعتقادي بأن السعودية عن طريق الأمريكي تم وضع تركيا وأيضا باكستان في المأزق، ومأزق.
1: نعم. وهذا هو السؤال يعني الذي يطرح نفسه، لماذا يضعون نفسهم في هذا المأزق على الرغم من معرفتهم الحقيقية؟ لا شك أنهم يعرفون ذلك، الموقف اليمني، دفاعه عن مكة، عن القدس، عن المقدسات الإسلامية. لم يكن هنالك موقف للشعوب العربية والإسلامية، موقف يمكن أن يذكر في مقابل ما يقومون به من إساءات، سواء لمكة المكرمة من قبل ترامب نفسه، أو حتى لمجرميهم الذين من أجل حصد بعض الكراسي في بعض المناصب يقومون بإحراق القرآن وبالإساءة إليه.
0: طبعاً لماذا؟ لأنه الشعب العربي والإسلامي يا سيدتي وضع أو النظام العربي الرسمي والإسلامي وضع في عقد الشعب العربي والإسلامي والأمة العربية والإسلامية، أصبح الفكر الأمريكي على الرأس، الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة والانتخابات الحرة وكل هذا. يعتقد للأسف الشديد وضع أيضا بأنه ليس لدى الأمة العربية والإسلامية قوة عسكرية تستطيع أن تواجه الكيان الصهيوني، ما بالش أمريكا. هل اتضحت الصورة الآن لما أضعه؟ هذه هي الإشكالية. فكانوا يعتقدون بأنه لا يستطيع أحد أن يواجه أمريكا. هذه الدولة مثل الجمهورية اليمنية، إذا تكلمنا عن الجمهورية اليمنية التي استطاعت أن تواجه الجيش الأمريكي بقضه وقضيضة بطائراته، سواء كانت
1: بحاملات طائراتها
0: وأيضا الطيران المأهول، وأيضا على مستوى الصواريخ أو على مستوى القبة الحديدية في الكيان الصهيوني، و استطاعت أن تكون لها كلمة. ولماذا؟ لأنها في الطريق الحق، لأنها أصلا تقف من أجل هذه الأمة الساكتة عن حقها المنبطحة للمشروع الصهيوني الأمريكي.
1: وهذا يوصلنا إلى حقيقة ما قاله السيد القائد، أن أمريكا مجرد قشة فقط يضخمونها في، يعني يضخمونها هم بحاملات طائراتهم بتلك الأسلحة وببعدهم عن الله سبحانه وتعالى
0: من ناحية. ومن ناحية أخرى، عندما قال الشهيد السيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أمريكا قشة، قالها المجاهد أمام الصواريخ والطيران أثناء الحرب في الحدود، عندما كان يقول المجاهد اليمني في كل جبهة ماذا؟ ما أمريكا إلا قشة.
1: فعلا،
0: وبالفعل اتضح أن أمريكا هي عبارة عن نقطة من جيز النقاط الموجودة على الصفحة البيضاء، وهي سوداء معروفة بأنها قشة لا تساوي شيء. واستطاع محور المقاومة، استطاعت إيران، استطاع حزب الله، استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تقف أمام المشروع الهيمنة الفرعونية الهامانية قرن الشيطان، الأكبر قوة عسكرية على مستوى العالم وأكبر قوة مالية على مستوى العالم.
1: فعلا، وهذا ما أكد عليه الشيخ نعيم قاسم بالأمس، أكد على ثبات موقف المقاومة وقال بالحرف الواحد: لا تسألونا ماذا ستفعلون، لأننا لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدو موجود. وهذا ليس فقط يعني موقف الشيخ نعيم قاسم، بل هو موقف المحور بكله.
0: طبعا لماذا؟ لأن استطاع هذا المحور أولا بالهوية الإيمانية له، وهذا مهم جدا، الهوية الإيمانية، ويعرف ما هي قضيته وماذا يريد. لكن الأمة العربية والإسلامية المجتمعة لا تعرف ماذا تريد. تريد الحرية الأمريكية، وتريد أن تقول بأنها تريد إقامة دولة من؟ فلسطين. فالتطبيع مع إسرائيل، مع الكيان الصهيوني، هو إقامة ماذا؟ على أساس القضية الفلسطينية، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: ولكنهم شاركوا بالمال وبالقوة العسكرية وبالأفراد، مواطنين عرب من النظام العربي الرسمي، من الدول العربية والإسلامية، في القتال مع من؟ مع الكيان الصهيوني. ونقول هم أرادوا بالتطبيع لكي يحلوا القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية بجانب الكيان الصهيوني والسلام معه. هل تريد أن نعود إلى عام 2002؟ كقصة بسيطة جدا، في عام 2002 قامت هناك جمع عربية في بيروت، كان الكيان الصهيوني يقتل الفلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية، والزعماء العرب والكبار مجتمعون في بيروت. تخيلي، ما هي مبادرة السلام؟ السلام مقابل السلام،
1: السلام مقابل القتل.
0: يعني تخيلي، السلام مقابل السلام، ألا تقتل الفلسطيني، انهي القضية الفلسطينية. هو هذا، وهذه كانت السلام مقابل السلام المبادرة السعودية. وطرح بأن السعودية هي جزء لا يتجزأ من الدور الذي تلعبه في إنهاء القضية الفلسطينية، كونها تؤرق الأمة العربية والإسلامية الذي لم تستطع أن تجدها حل. ولكن محور المقاومة استطاع، فالعمليات العسكرية والقوة العسكرية الضاربة التي لدى محور المقاومة، وضربت القواعد الأمريكية، وضربت داخل الكيان الصهيوني، ودمرت الكيان الصهيوني، واستطاعت أن تصل إلى كل مكان في هذا النظام الإقليمي الذي نعيشه، كما يقولون النظام الشرق أو الشرق الأوسط الكبير. استطاعت القوة العسكرية لمحور المقاومة الوصول إلى كل مكان، وخاصة إلى أيضا السلاح الأمريكي الذي تواجد في البحر الأحمر. اليوم من يسيطر على البحر الأحمر؟ اليوم يريد الكيان الصهيوني أن يأخذ أو يبني قواعد أين؟ في أراضي الصومال، في أرض الصومال. يريد أيضا أن يأخذ أراضي مثل محافظة تعز. تخيلي، لو ما سمي بفجر اليمن الذي كان يعتقد نتنياهو بأنه سيحقق انتصارا على 7 أكتوبر لأنه كان تزامنا مع 7 أكتوبر، يريد يقول للعالم بأن محور المقاومة انتهى وأنه استولى على باب المندب وأمريكا ستفتح مضيق هرمز وغير ذلك. كان هناك حرب كبيرة جدا كانت قبل، ولكن استطاع الجيش اليمني أن يكون هو السفاك وأن يضع النقاط على الحروب للأمة العربية والإسلامية بأنه لم ولن يمكن فتح باب المندب كما يريده الصهيوني ولا الأمريكي كذلك كما فعلت إيران، لن يفتح مضيق هرمز كما يريده أمريكا والكيان الصهيوني أو الدول الخليجية التابعة للمشروع الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى إلا كما يريده محور المقاومة. فاليوم أنا في اعتقادي كلمة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله مهمة جدا، وعندما قال يراه قريبا أي بمعنى أن محور المقاومة هو يعرف بأنه إذا فاز ترامب في الانتخابات معناها انتخابات الحرب وليست السلام. حتى على مستوى نتنياهو المجرم، إذا فاز في الانتخابات معناها الحرب وليس السلام. إذن هذا المشروع الأمريكي الصهيوني لا يتكلم عن السلام، هو يتكلم عن الموت، عن الإبادات، عن إحراق كل الأخضر واليابس من أجل احتلال دولنا العربية والإسلامية. ولكن محور المقاومة أوجد القوة العسكرية الرادعة له، وهذا مهم جدا، وأصبحت أمريكا بكل حلفائها اليوم هي قشة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وليس فقط أمريكا.
1: نعم، في المحصلة الختامية دكتور، ما هو المستقبل الذي تقرؤونه لهذه المعركة، لمعركة طوفان الأقصى وأسست له بكل جدارة؟
0: طبعا طوفان الأقصى أنا في اعتقادي بمحور الجهاد والمقاومة ككل اليوم هو الذي سيسقط نتنياهو المجرم نتنياهو في الانتخابات، سيسقط ترامب في الانتخابات، وسيسقط اليمين المتطرف في أوروبا في الانتخابات. وأول ما حدث في ألمانيا عندما ذهب ذلك الصهيوني المستشار الألماني الصهيوني الذي قام بمعاونة الكيان الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية وأتى بالسلاح وببارجته إلى البحر الأحمر، وأيضا حتى على مستوى اليمن وعلى مستوى لبنان وعلى مستوى العراق وعلى مستوى إيران. اليوم أنا في اعتقادي بأن من سيهزم هذه وهي حرب سياسية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى اليوم غير الحرب العسكرية، وأنا في اعتقادي بأن محور المقاومة سيسقط المتطرفون داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب وأيضا المجرم نتنياهو. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لا قدر الله هذا ترامب في الانتخابات ونتنياهو فاز في الانتخابات، إذن فعلى الأمة العربية أن تعرف بأن محور الجهاد والمقاومة سيكون هو في طليعة المجاهدون في المواجهة الكبرى وحرب الخلاص
1: إن شاء الله.
0: للخلاص بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، من الهيمنة والفرعنة الأمريكية الصهيونية الأوروبية العربية. وعلى أوروبا اليوم أن تعرف بأنها إذا دخلت في هذه الحرب، لأن كافة مصالحها لا توجد إلا في المنطقة هذه، إذا دخلت في حرب مع الكيان الصهيوني وهم يعرفون بأن ما سيحدث محور المقاومة في الحرب الخلاص هذه ستكون على أمريكا وعلى أوروبا وعلى الكيان الصهيوني وعلى كل من حالفهم بالخسارة الكبرى الذي لن تستعاد ولا بعد 20 ولا 30 عام.
1: نعم، إذن خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي، شكرا كثيرا لكم على جميل تواجدكم معنا وعلى إثراء هذه الفترة.
0: ولكم الشكر على الاستضافة.
1: شكرا كثيرا، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، نستطيع القول أنه ولد زمن جديد طويت فيه حتمية الهزيمة، وانكسرت أسطورة التفوق الصهيوني، وبات زوال هذا الكيان الغاصب واستعادة الحق مجرد مسألة وقت تخطه إرادة الأحرار في الميدان، ومحور المقاومة هو من سيصنع النصر والعزة والكرامة لهذه الأمة بإذن الله. نشكر لكم كثيرا طيب وكرمي متابعتكم لهذه الفترة. كنا معكم إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا إذاعيا مباشرا زلفى عبد الملك. إلى الملتقى دائما وأبدا، كونوا بخير.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته،
12: قال في ذا المكان ما به.
13: معنا رجال، هل بلادنا ومحنا رجال؟ أسفينا دم، أسفينا مدينة.
14: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
15: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
16: Yemen has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
15: حارس الازدهار الأمريكي
16: from the US prosperity guardian
15: إلى اعتراف admit fashion
0: الحقيقة
15: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين
15: two of these advanced aircraft and even the US had more
0: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
15: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
16: يستهدف
15: المطارات والمصانع
16: والمستشفيات
15: حارس الازدهار الأمريكي
16: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
17: على مدى أعوام طويلة لم تكتفي آلة العدوان السعودي بما خلفته من كارثة إنسانية أدمت قلوب الطفولة في اليمن، أطفال أنهكهم الحصار حتى أطراف الموت، تشوهات خلقية نطقت بها أسلحة محرمة دوليا. فكأن وجع الجوع والحصار لم يكفي ليتعمد العدوان أن يلاحق الطفولة حتى إلى داخل الملاذات الأخيرة. For years, Yemen's children have borne the cost of a war that followed them everywhere, through hunger, sage, disease, and the destruction of the places meant to keep them safe. Even the last refuge of a child was not spared. أي وحشية هذه التي تقصف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة؟ مستشفى يعلمه العالم أجمع وتعرف المنظمات الدولية تفاصيل أركانه وموقعه. هرب عشرات الأطفال والنساء من غرف العناية الحثيثة والحضانات وهم في أسوأ حالاتهم الصحية، يركضون خلف وميض أمل للبحث عن مكان آمن. طفل على أجهزة التنفس ينتزع من سريره رعبا، فأين يذهب المريض حين يصبح الدواء جريمة والمستشفى هدفا؟
18: When a hospital caring for critically ill children becomes a target,

0: مزقة الجسد وتركتهن في رعب نفسي أبلغ لا يزول. حقيبة مدرسية تحولت إلى كفن، أحلام بريئة طوتها نيران الإجرام السعودي لتترك الأمهات ثكلى والبيوت نواحى. فأين يذهب الطفل؟ أفي مقاعد الدراسة يقتل أم في أسرة المستشفيات يلاحق؟ And outside the hospital walls, the same war was waiting. Athira Al-Amri left school carrying her exam papers, only to have her childhood cut short by a missile. Her classmates were left wounded and traumatized. A school bag turned into a shroud, and innocent dreams buried with it. هنا يسقط النظام السعودي مجددا في مستنقع خيبته، معلناً تصعيد عدوانه وحصاره، ومسقطاً معه كل السرديات الواهية التي نسجها سنين طويلة. لقد انكشف الغطاء، وأثبتت الأيام أن الحرب سعودية الصنع والقرار، وأن المرتزقة لم يكونوا سوى ستارة خادعة. ولما تهاوت تحشيداتهم في الميدان على وقع ضربات المجاهدين ورجال القبائل الأبطال، من الساحل الغربي إلى تعز، أطل العدو بوجهه الحقيقي هربا إلى صناعة وهم الانتصار باستهداف المدنيين والأطفال في المدارس والأحياء. ولكن أي هروب هذا؟ والكلفة الميدانية تحرق عصب اقتصاده. The mass was falling away as the war effort faltered on the battlefield. Civilians became the target of a different kind of victory. One built on fear, destruction, and the killing of children in schools and neighborhoods. But this was no escape from defeat. The cost of the war was reaching deep into Saudi Arabia itself, placing growing pressure on its economy and its ability to sustain the conflict. منذ سنوات أرادوا تكييس ثقافة الاستسلام، فخرجت أصواتهم كإعلاميي وأبواق قنوات الفتنة. تسخر من فقرنا الذي ما كان إلا بسبب جيران السوء، مستخدمة إياه مبررا للقعود عن نصرة الحق. كيف ستحررون القدس وأنتم غير قادرين على إطعام أطفال صنعاء؟ For years, Yemenis were told that poverty meant weakness and that a poor people had no place in the struggle for Palestine. Their poverty was turned into an argument for surrender. لم تكن تلك الكلمات سقطة لسان، بل جزءا من ثقافة أرادوا ترسيخها لتبقى فلسطين ضائعة بين عربي يتعرض للإفقار والتجويع، وغني يقوم بدوره كأمين صندوق للغاز الأمريكي. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يحطم اليمانيون اليوم كل هذه السرديات الخبيثة.
1: It was more than rhetoric. It was an attempt to convince an entire people that hunger should silence them, while wealth could purchase influence and protect the powerful.
0: وبينما يقف الأثرياء اليوم مع الكيان الإسرائيلي، يقف الفقراء الأحرار مع غزة، يثبتوا أن الفقر الحقيقي ليس فقر الخبز والمال، بل هو فقر الدين والكرامة.
1: That narrative is collapsing. Yemen's poorest are standing with Gaza while the region's wealthiest stand with Israel. The message is simple. Poverty is not measured by what you possess. It's measured by what you are willing to surrender.
0: إلى قرن الشيطان وإلى قارون العصر الذي ظن أن بمقدوره إركاع هذا الشعب. اليمن اليوم ماض في معادلاته بكل ثبات. حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. وتصفير لصادرات النفط عبر باب المندب، ومعادلة رابعة جوية وضعت في بيت النار. أجواء المملكة اليوم لم تعد آمنة باستثناء المقدسات.
1: To those who believed Yemen could be brought to its knees, that calculation has failed. Yemen is answering pressure with pressure, sage with sage, escalation with escalation, and economic leverage with economic leverage. The message is now extending to the skies. Saudi Arabia can no longer assume that its airspace is beyond reach, apart from the holy sites.
0: إن
1: لعبة الخيارين اللذين لا ثالث لهما، إما الرضوخ التام بمطالب الشعب اليمني المشروعة، أو انتظار صفعات مزلزلة لا تبقي ولا تذر. There are now only two paths: address Yemen's demands or face an escalation with consequences for beyond the battlefield. وليكن علم الجميع أن ما أريق من دماء أطفالنا في مستشفى السبعين وما عانته طفولتنا الجريحة لن يذهب هباء. إن الرد والانتقام اليوم قائم ومزلزل وقاس، يقتلع جذور الطغيان ويحرق منشآت القلق في عمق القواعد والمنشآت السعودية. The blood of Yemen's children will not simply disappear into the history of this war. Their suffering has become part of a confrontation whose consequences are already being felt. And the response, Yemen says, will continue until the foundations of aggression are shaken.
0: وكما وعد الله وصدق عباده المظلومون.
1: And as God promised, the oppressed have remained true to their word.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
0: من عدن إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
0: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم today العزيز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات ومصانع
1: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
2: الحقيقة بلسانين.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
5: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول حنلقاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: حيأخرونا؟
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج؟
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على
12: خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعة سام العاملة 99.1 99.3 و93.5. كل التحايا أيضا لمن يستمعون إلينا عبر تطبيقات البث المباشر راديو جاردن وميكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. من جديد ملتقى في فاصلة ظهيرة نرافقكم بها بإذن الله من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ومن الإخراج زلفى عبد الملك. هذه الفترة الظهيرية المباشرة التي هي منكم وإليكم نفتح فيها المجال لاستقبال اتصالاتكم أيضا ورسائلكم على مختلف الموضوعات التي نطرحها، ورقم الرسائل هو 720-991-991 ورقم الاتصالات 322-653 مسبوق بصفر واحد لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. بعد الفاصل سنحدثكم ما هو موضوع هذه الفترة.

بحكم نبهاتكم مستمعينا الكرام وجمهور إذاعة سام اف ام، لا شك بأنكم عرفتم ما هو موضوع هذه الفترة ولهذا اليوم، ولا يمكن أن يمر هذا اليوم دون أن نتشارك عظيم إنجازه معكم مستمعينا الأعزاء، جمهور إذاعة سام اف ام، صوت الحكمة اليمانية، صوت المحور. اليوم هو 7 أكتوبر، اليوم الملحمي الكبير الذي كان به طوفان الأقصى، الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي وكشف لنا كثير من الوجوه التي هي محسوبة على العالم العربي، كشف لنا أيضا حجم الانحياز الغربي لكيان العدو الصهيوني، عجز المؤسسات الدولية التي تسمي نفسها راعية وحامية الحقوق عن حماية الشعب الفلسطيني، اتساع التحركات الشعبية في عواصم وجامعات غربية كانت كلها تندد بالعدوان بالجرائم المرتكبة في غزة. أيضا في 7 أكتوبر تجدد دعم الأمة العربية والإسلامية للفصائل الإسلامية، ووجدنا بها تماسك وثبات في مواجهة مشروع الكيان الصهيوني وداعمي، والعالم كله مدعو للتحرك للدفاع عن حقوق الإنسان للعدالة وحمل ونحمل هنا الإدارة الأمريكية والدول الغربية مسؤولية كل ما حصل في غزة وكل ما يحصل من جرائم وما يزال مستمر حتى هذه اللحظة على أيدي العدو الصهيوني المجرم. على الأمة العربية والإسلامية أن تحذر من العقاب الذي ستتلقاه من الله سبحانه وتعالى في حال استمرت في التحالف مع الكيان الصهيوني، المجاملة لهذا العدو الصهيوني، هذا العدو الذي يؤثر على بلدان أمتنا، على شعوبنا، يجعل من هذه الأمة مجرد بيدق بيده. ف7 أكتوبر أعاد لهذه القضية الحضور الكبير، يعني ما زلنا جميعا نتذكر تلك المشاهد التي أطلت بها علينا الشاشات وكنا في غاية الفرحة، واستشعرنا عظيم التمكين الإلهي الكبير من الله سبحانه وتعالى للأبطال المجاهدين في غزة الذين معهم مجرد إمكانات بسيطة جدا، لكن هذه الإمكانات تحولت إلى قوة عظيمة وكبيرة جدا، اجتاحت مئات الكيلومترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل هذا العدو. هذه العملية أثبتت فعلا قدرة الأمة الإسلامية التي عندما تتحرك متمسكة بالله سبحانه وتعالى ومتمسكة بقضيتها بأنه بإمكانها أن تصنع المعجزات وبإمكانها أن تحرر الأوطان وأن تستعيد المقدسات وتستعيد كل الأراضي المحتلة. هذا فعلا ما فعله 7 أكتوبر، صنع المعجزة الحقيقية التي ستبقى خالدة في ذاكرة النضال وفي ذاكرة الجهاد العربي، جعلت العدو الصهيوني يعرف فعلا حقيقته وحجمه وما هو يعني الجيش الذي لا يقهر تحول إلى قشة. وكان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن وثقت تلك المشاهد وبثت على آلاف المنصات، وشهدنا جميعا هروب الكيان الصهيوني وجيشه من مختلف المواقع، وشهدناهم مجندلين وقتلى وجرحى أيضا. لكن سبحان الله العظيم، يعني المشاهد نفسها في اليمن وأيضا في غزة تشابهت الصور، والعدو واحد، اختلفت الوجوه والعدو واحد، ومن يحركهم هو البيدق الصهيوني في هذا العالم. والحمد لله، الحمد لله أننا كان لنا موقف مشرف في اليمن، إسناد لإخوتنا، دخلنا في هذه المعركة بكل قوة وبكل عنفوان وبكل ثبات، على الرغم من أننا كنا شعب محاصر وشعب ضعيف وشعب مستضعف، وكنا شعب ربما لا يمكنه أن يقدم شيء كما يقولونهم طبعا بمنظورهم، ولكن من هذا الشعب المستضعف خرجت المعجزات، ووصلت الطائرات يافا وحلقت فوق رؤوسهم وضربتهم في عقر دارهم
بفضل الله سبحانه وتعالى وبعون الله سبحانه وتعالى، بثبات مجاهدين الأحرار، بصمود الشهيد الكبير والعظيم زكريا حجر الذي كان العمود الفقري، الذي كان وما يزال المحرك الأول للطائرات المسيرة. هو اليوم يا سيدي زكريا دمك أثمر قوة وحضور لمحور المقاومة على مختلف الأصعدة. السيد هاشم، كل شهدائنا الكبار، شهداء حكومتنا أيضا الذين استشهدوا في هذه المعركة، في معركة طوفان الأقصى، دماؤهم اليوم تثمر عزة وحضور وقوة ومنعة. دم السيد حسن نصر الله اليوم يصنع المعجزات، وطوفان الأقصى اليوم ما يزال مستمرا، هو لم ينتهي، ما يزال هذا الطوفان مستمر، واليمن اليوم يقوم بهذا الطوفان على أرضه، يحرر أرضه من دنس الغزاة والمحتلين، يقدم الشهداء والتضحيات الكبيرة جدا في سبيل الحرية. كما تستمر أيضا جبهات المحور في تحرير أوطانها. الخروج الأمريكي من العراق ليس إلا بداية النهاية لهذا الزوال الأمريكي من مناطقنا العربية والإسلامية بإذن الله عز وجل، وهذا كله من ثمار دماء الشهداء والثمار العظيمة والكبيرة التي تحققت لهذا الطوفان الكبير الذي كان قبل 3 سنوات من الآن. إذن وإياكم مستمعينا نسترجع ذاكرة هذا الطوفان الكبير، ويسعدنا أن تشاركونا بالرسائل أيضا والاتصالات. نذكركم بأرقام الرسائل 27091991، أما الاتصالات فعلى 322-653 مسبوقة بالصفر 1 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء، بعد هذا الفاصل.

0: إذن مستمعينا الكرام، نبدأ بقراءة الرسائل التي ترد إلينا في هذه الظهيرة. ولدينا هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، كيف حالك عزيزتي خديجة وكيف حال المخرجة المتألقة؟ الحمد لله في خير، شكرا كثيرا. تقول الرسالة: إن معركة طوفان الأقصى إلهبت مشاعر المسلمين والأحرار في جميع أنحاء العالم، وأظهرت جليا أن الأمريكي هو الوجه الآخر للإسرائيلي وشريكه الرئيسي في جرائمه، وأكدت مبدأ وحدة الساحات بين شعوب وحركات دول محور الجهاد والمقاومة، وبرهنت أن الأقصى خط أحمر، وأبرزت الموقف الإيماني واليماني كله على الشرك الغربي الصهيوني كله، بقيادة حفيد فاتح خيبر قائد الأمة الإسلامية السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، مع خالص تحياتي أمل حمود وأطلب زامل صباح السبت. شكرا كثيرا. نستقبل أولى الاتصالات الواردة إلينا. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم من السلام، كيف حالكم؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، من معنا؟
1: والله معكم أسمهان من الحديدة.
0: حياك الله يا أسمهان، تفضلي.
1: معايا رسالة قصيدة الأخوان المجاهدين.
0: تفضلي.
1: أقول: يا أهل الجهاد، يا أبناء الجيش واللجان، نحييكم على الانتصارات التي تحققوها في الجبهات، في المخا وباب المندب ومدينة ذباب.
0: أسمهان تسمعينني؟
1: افتخار، تحييكم أختكم أسمهان. يا أنصار الله، نحن نحبكم، لكونوا الحب الجليل والفضل الجميل على الانتصارات التي تحققوها في الميادين ضد سعود المرتزقة والغزاء. ممكن نطلب لهم زامل؟
0: بالتأكيد، تفضلي.
1: أطلب لهم المخا نار حمراء من دخل فيها راح، وأهديها لكل المجاهدين
0: إن شاء الله. شكرا كثيرا يا أسمهان،
1: تحياتي.
0: في أمان الله.

0: اتصال جديد. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أختي رغد؟
0: حياك الله. أهلا وسهلا.
1: الله يحييك ويعطيك بارك.
0: الله يسلمك. شكرا كثيرا. أخت الشهيد صحيح؟
1: أكيد.
0: تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا. سمعتي موضوع اليوم؟
1: أكيد سمعت موضوع أختي اليوم.
0: تفضلي إيش حابة تقولي؟
1: بعد الله فضلك اليوم يعني ذكرى طوفان الأقصى.
0: نعم.
1: يعني ذكرى يعني نحن في واقع يعني واقع في انتصارات واقع يعني حاجز لعملية طوفان الأقصى. طوفان يمني يعني جديد سيقتلع يعني جناب أمريكا وإسرائيل سيقتلع جناب الصهاينة الذي يعني اليوم يعني مكتبين لهم المخططات حقهم في اليمن. فنحن اليوم بإذن الله نبكتهم في طوفان يمني شامخ عديد بإذن الله حر. وذكرى طوفان الأقصى يعني نستذكر يعني تلك يعني البطولات التي يعني صنعوها يعني أبناء الشعب الفلسطيني يعني حينما كانوا يعني يصورون عنا إسرائيل الجيش الذي يقهر إسرائيل قوة كفارة إلا أن هذا الوقت أثبت أنها أقوى من الجيش الأجنبي
0: فعلا كما قالوا السيد حسن.
1: نعم نعم أخبارهم.
0: إذا
1: نستذكر يعني شهداءنا الذين ضحوا يعني من السيد حسن شهيد يعني شهداء فلسطين يعني مثلا شهداء المقاومة شهداء إيران ناهي الهنية يعني شهداء اليمن ما شاء الله يعني الغماري حكومة الإنقاذ يعني ذكرية حجر يعني بالأمانة شهداء يعني دماغهم أنبتت بالأمانة دماغهم أنبتت حرية كرامة حزب.
0: نعم كان من ثمرتها هذا الحضور للشعب اليمني في كافة الميادين وفي مختلف الأصعدة. أخت الشهيد شكرا كثيرا على جميل مشاركتك.
1: يمكن تجيبوا تحية مختصرة؟
0: نعم تفضلي.
1: أوجه تحية إلى سيدي ومولاي تاج رأسي الشهيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقول له سيدي انت ربنا والله إننا لعصامين سادية انت ربنا البحر أحماك يا سيدي نحن مسلمين لك. ثم التحية لرجال الرجال وقول لهم والله لو تقطعنا لكم يكن أما حصلنا بحقكم فسلام ربي عليكم. التحية لكل الأحرار اليمنيين والتحية لكل الحرائر اليمنية تقول لهم إن كانت تستطيع ومن كان غريبة عليها الصراحة فلتخرج إنه موقف عظيم وشان وشان وشان وشان لعين تجلة التاريخ حينما توقفين في وجه هذه الله.
0: نعم ولكي كل التحايا والإجلال. شكرا كثيرا أخت الشهيد.
1: وشعر لك وجانب
0: أكيد
1: وإذا بدلنا بدلنا بدلنا
0: شكرا كثيرا.

إذن مستمعين الكرام، نتمنى منكم جميعا أن تكون المشاركات في ذات الموضوع والذي هو طوفان الأقصى في الذكرى الثالثة له. وهنا لدينا رسالة تقول: صباحكم عزة وانتصارات عظيمة بفضل الله، الحمد لله على الانتصار الذي تحقق، الحمد لله الذي سدد، معكم شهد. أيضا هنا رسالة تقول: صباح الخير، كيف حالكم؟ تحياتي لجميع المشاركات، البث مقطوع في صعدة، إن شاء الله بإذن الله يعود إليكم، شكرا كثيرا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ اليوم هو 7 أكتوبر، وهو اليوم الذي بين لنا ولكل العالم أن العدو الإسرائيلي ضعيف جدا، ولو أن العالم العربي وقف مع الشعب الفلسطيني لاجتث هذا العدو أو الغدة السرطانية في هذا العالم. من أم الزهراء من همدان: ولنا الفخر أن احنا وقفنا مع فلسطين في هذا اليوم العظيم، وقد ضحينا بأكبر الجادة في طريق القدس، والفضل يرجع لكل من تحرك لهذه القضية في نفوسنا، ومن حرك هذه القضية في نفوسنا السيد حسين، ومن بعده القائد العظيم السيد عبد الملك الحوثي، روحي له الفداء، أم الزهراء الجائفي همدان. شكرا كثيرا. من وصل قمة الطغيان والظلم طاح كل سلمان. أيضا رسالة تقول: بزغ فجر 7 أكتوبر ليقول للصهاينة بدأ زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم، وفضح أكذوبة الجيش الذي لا يقهر، وبين لنا من هم المؤمنون الصريحون ومن هم المنافقون الصريحون. كل تحية لك أستاذة خديجة ولزلفة ولكل المشاركات، وأطلب نشيد قاومي يا غزاء مع عماد الدين من تعز. شكرا كثيرا.

0: طبعا مستمعينا الكرام، اللجنة المنظمة للفعاليات حددت مجموعة ساحات نسائية في المحافظات لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاقة عملية طوفان الأقصى والتنديد باستمرار العدو الصهيوني الأمريكي وحرب الإبادة في غزة وجنوب لبنان عصر غد الأربعاء، بل عصر اليوم الأربعاء. ودعت اللجنة كل الحرائل إلى الخروج المشرف. نستقبل هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معك غزر حسني.
0: من غزة؟
1: أيوة غزر حسني.
0: تفضلي، أهلا وسهلا.
1: بداية تحياتي لك أستاذة خديجة وكما هي إلى المخرجة، وأحب أشارك في موضوعك الجميل اليوم، يوم 7 أكتوبر.
0: تفضلي.
1: علمنا معنى الصمود ومعنى الثبات، علمنا معنى التكاتف والإخاء، علمنا مناصرة المظلوم. يوم 7 أكتوبر ليس يوما عابر، هذا اليوم مليء بالإنجازات وصمود شعب فلسطين. يوم 7 أكتوبر علمنا أن أمريكا وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. يوم 7 أكتوبر يعني موضوعه كبير جدا، لكن الوقت ما يسمحش. تحياتي لك أستاذة خديجة، يعني عشان عندك اختصار، وكما هي إلى المخرجة وإلى البنات المشاركات كافة. تقبلت حياتي غزة صالح الحسين، وشكرا لك.
0: شكرا كثيرا يا غزة، في أمان الله.

إذن مستمعينا الكرام، هنالك دعوة للجنة المنظمة للخروج المشرف رفضا وتصديا للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، تأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية الرادعة دفاعا عن الوطن والأمة، وأيضا إحياء للذكرى الثالثة من عملية طوفان الأقصى في مديريات صنعاء. هنالك تقريبا ما يقارب 20 ساحة في مديريات بني حشيش، في أرحب، في نهم، في سنحان، أيضا في مديريات صنعاء الجديدة هنالك 3 ساحات في مديريات الحسن وكثير من المديريات. في مديرية بني حشيش ساحة مدرسة معين ببيت النخيف، ومديرية أرحب ساحة مدرسة الشهيد اللواء أنور شكار، ومديرية نهم ساحة مدرسة الفلاح، مديرية سنحان بها 4 ساحات، عزلة الربع الغربي ساحة مدرسة الحمزة بالمحاقرة، وعزلة الشهيد المرسي ساحة مدرسة الوحدة، عزلة وادي الأجبار ساحة مدرسة هيلانا الحديثة، عزلة الرسول الأعظم ساحة مدرسة خديجة، مدرسة صنعاء الجديدة 3 ساحات، عزلة الإمام علي عليه السلام ساحة مدرسة عمار بن ياسر، عزلة الإمام الهادي ساحة مدرسة صنعاء الجديدة، عزلة الشهيد القائد ساحة مدرسة الجواسي، مديرية الحسن بها ساحة مدرسة الشهيد الكبس للبنات، مديرية بني بهلول ساحة مدرسة شهداء بيت وتر على ما أعتقد هذا كذا الاسم، أيضا مديرية جحانة بها ساحتان عزلتي مسور والسهمان، ساحة مدرسة بيت أبو هاشم قرية أبو هاشم، وعزلة المدينة وأصناف ساحة مدرسة النصر بالمصنعة. في مديرية همدان أيضا 3 ساحات، مديرية بني المطر ساحتان، مديرية مناخة كذلك محافظة إب بها مديرية بني عمر ومديرية بني سكران المحويت أيضا ذمار وكثير من المحافظات الأخرى، الحديدة، الريمة، تعز، البيضاء، إب، وكذلك صعدة، وكذلك محافظة عمران، محافظة الجوف، محافظة حجة، ما شاء الله ساحات كثيرة جدا في مختلف المحافظات. نتمنى من الجميع الخروج المشرف واللائق بمثل هذه المناسبات العظيمة، وبالتأكيد أن اللجان المنظمة بذلت جهدا كبيرا للخروج في هذه الساحات. هنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير منورة أختي خديجة. اليوم هو 7 أكتوبر، الذكرى الثالثة لانطلاق عملية طوفان الأقصى المباركة التي تمثل نموذجا صادقا للتحرك الإيماني في مواجهة قوى الظلم والاستكبار، وأعادت للقضية الفلسطينية اعتبارها وأعادتها إلى الواجهة لولا التطبيع والخذلان من الحكومات العربية، بينما خرج الناس في مختلف الدول الغربية التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونحن لنا الشرف بأن كنا في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. نقول لإخواننا في غزة وفلسطين: لستم وحدكم بإذن الله، نحن إلى جانبكم حتى النصر المؤزر. من رحمة الحسني، وشكرا، شكرا كثيرا.

رسالة قبل أن نذهب إلى فاصل تقول: السلام عليكم، كيف حال شيختي العزيزة خديجة، أنت والعزيزة زلفاء؟ شكرا كثيرا، الحمد لله كلنا في خير. الرسالة تقول: يوم 7 أكتوبر هذا اليوم من أيام هذا الجيش الكرتوني بان على حقيقته. طوفان الأقصى عر العدو الصهيوني الإسرائيلي هو والعملاء من العرب والعجم، ما وقف مع غزة محور سوى محور المقاومة بقيادة أهل البيت العترة الطاهرة، سلام الله عليهم جميعا، تحياتي وشكرا أم المؤمنين، وأطلب زامل صباح السبت. شكرا كثيرا يا أم المؤمنين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجاناً المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسرة، القسرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والصرة. القسرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية.
2: إيش تسمى السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
3: نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20 ألف ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
5: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا.

0: إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء. محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: سام اف ام، عدنا.

عودة إليكم مستمعينا الكرام للاستمرار في استقبال اتصالاتكم على أرقام الاتصالات 322-653 مسبوق بصفر واحد لمن هم من خارج العاصمة صنعاء، أما رقم الرسائل فعلى 720-991-991. هنا رسالة تقول: ممكن أنشودة عدونا أمريكا نهنئكم بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى، ولا ننسى جرائم العدو في اليمن الحبيب ومنها جريمة أمس في دمار اللي استهدفوا منزل زفاف، ولا ننسى هذه الجرائم ونأخذ بحق المظلومين. تحياتي للجميع من الهنوف زائد القعود. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال منورات يا غاليات، أشكركن على هذا الموضوع. فعلا كانت معركة طوفان الأقصى من أغلب المعارك التي نعرف. 7 أكتوبر هو من عرفنا العدو الحقيقي، وتحياتي للسيد وللقائد العميد يحيى سريع ولجميع المجاهدين في كل الجبهات. تحياتي لك هاجر صدام وزامل، شكرا يا رجال التصنيع. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال أستاذة خديجة، سلام الله على كل المجاهدين في سبيل الله، ونسأل من الله أن يشفي الجرحى ويفك عن الأسرى ويرحم الشهداء. معكم أخت الشهيد أبو حرب السلامي وزامل شكيت دربي بكفي أبو يوسف السلامي. أيضا رسالة تقول: نهنئ القوات المسلحة اليمنية بهذه العمليات المباركة، فعلا إنها مشاهد وعمليات تشفي الصدور. تحيتنا لجميع المجاهدين الأبطال وإلى قواتنا المسلحة اليمنية وإلى أبناء الشعب اليمني المجاهد الصامد وإلى جميع محور المقاومة، ونسأل من الله الثبات والنصر على بني سعود ومن يدور في فلكهم، والتحية كذلك لمن سيخرج اليوم لإحياء طوفان الأقصى بتول الغولي، وشكرا كثيرا لكم جميعا. شكرا يا بتول. أيضا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل الخيرات والمسرات والبركات، كيف المبدعات المتألقات خديجة والمخرجة في هذا اليوم. نحب أن نتقدم إلى حماس وإلى فلسطين الصامدة والثابتة ونقول لهم: نحن معكم

0: وتجند كل العالم علينا لن يهزوا منا شعرة. وأزف أزكى التحايا إلى قائدنا العظيم، وكما أتوجه إلى الرئيس مهدي المشاط وأتوجه إلى العميد يحيى سريع، وسلام الله على أقدامكم المباركة، ونقول لهم واصلوا المسار، نحن معكم بر بحر جو، لن نتراجع أبدا. وتحياتي للمبدعة بيان عز الدين ولكل المشاركات، وأتقدم بالتعازي لأبناء أب تقريبا علي فقيد الأمة أبو عطان غلا مع خالص، تحياتي بنت المجاهدة من إب الشامخة. شكرا كثيرا.
1: لا تشفد ولا ترحم، أتحداهم أتحتم، زلق وبهت الأبصار.
0: أيضا رسالة هنا تقول أبو باسم الحاج من عزلة الفراق، كرام من وصاب السافل، عاجل ورا عاجل والكذب يا ما أكثر مواعيده، عبر التواصل عطفوا الساحل وحاصروا صنعاء بتغريده، وانزل من طالع ومن نازل على الحديده تم تحديده، فاشل يبيع الوهم من فاشل، من خور مكسر حرر وريده، حاول ويفشل كل ما حاول، ونرد بالتصعيد تصعيده، تزوير لبس الحق بالباطل يفشل وتتكشف مقاصيده، خاين ومتصهين ومتخاذل قضيته ما يقبضه بيده، لكن ورب العرش يلهامل ما ينفع جمعه وتحشيده، حشد العداء يرحب على الحاصل، نقطع رجب نسعود ونبيده، هي حربنا اللي ما لها فاصل إلا نريد القدس ونعيده. شكرا كثيرا، والرسالة بدون اسم. أيضا هنا رسالة تقول سلام الله عليكم أستاذتي خديجة، 7 أكتوبر هو علمنا معنى الصمود ومعنى الثبات، وعلمنا أن أمريكا وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وسنخرج اليوم حرائر سنحان في ساحة مدرسة الحمزة بالمحاقرة، وأتمنى من الجميع الخروج وزامل أقدس مهمة بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا كثيرا.

شكرا يا حفيدة الزهرة على هذه الرسالة، شكرا كثيرا. هنا رسالة تقول: السلام الله عليكم، كيف الحال؟ وكل عام والشعب اليمني والفلسطيني من نصر إلى نصر. 7 أكتوبر ميز الخبيث من الطيب، وميز المؤمنين حق، وأخذ حق الفلسطينيين من اليهود المتصهينين، وأعادت فلسطين، أعاد لفلسطين قوتها. الحمد لله، معكم زينب العصر من صعدة. شكرا كثيرا يا زينب. أكبر دعم حتى تحرر فلسطين. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معركة طوفان الأقصى كانت نقطة تحول العالم، حيث بنيت بيّنت الحقيقة وأظهرتها وأزهقت الباطل. معركة طوفان الأقصى كشفت أوجه الخيانة والعمالة والتطبيع، وبيّنت للعالم من هم أنصار الله ومن هم حزب الله ومن هم من هي جمهورية إيران الإسلامية. معركة طوفان الأقصى حولت العالم الصامت إلى عالم إما يقول الحق ويقف معه، وإما يصمت ويطبع مع العدو. اللهم لك الحمد أن جعلتنا نكون من السابقين في هذه المعركة. تحياتي للجميع، وجدان الهاجسي ولو سمحت زامل، صباح السبت. شكرا يا وجدان. والقادم عظام والبادي يظلم، والسن بالسن والدم بالدم. هنا أيضا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 3 أعوام من طوفان الأقصى تجردت فيها إسرائيل عن حقوقها الإنسانية، وأدت براءة الطفولة في مهدها، وروعت النساء، وانتهكت دماء طاهرة زكية، لا لشيء إلا لأن الأحرار رفضوا الاحتلال لبلادهم. في المقابل 3 أعوام من الضربات المسددة والتنكيل بالجيش الذي سمي بأنه لا يقهر، وبإذن الله أن طوفان الأقصى لن يتوقف حتى تنتهي إسرائيل وتزول. كل التحايا والتقدير لك العزيزة خديجة وللعزيزة زلفة وللغاليات حوثيات حيث أخت الشهيد من الدريهمي، ربي لا يحرمنا من مشاركاتها، وحرية من عمران وكوثر المسيرة وملاك، وأقول لها سلامة الغيبة، ربي يشفي جدتك ويجبرك بعافيتها، والهنوف وهاجر وزهرة حجر، وكل المشاركات والمعذرة من أي واحدة وجهت للتحية ولم أردها بسبب ضيق الوقت وكثرة الرسائل من فداء أهل البيت. شكرا كثيرا يا فداء. طبعاً أعزائنا المستمعين، الساحة التي قرأتها التي قلتها لحضرتكم ونوهت أنه في خروج هي لساحات النساء وليست للرجال. هنا رسالة بتقول: لو سمحتوا نشتي نعرف مكان الساحة لو في وصاب من ابن وصاب. لم تحدد بعد أعتقد ساحة الرجال، وإن حددت بإذن الله سوف يتم إعلامكم بذلك. هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتك غالياتي خديجة والعزيزة زلفة بكل خير. كيف الحال؟ مبارك على شعبنا العزيز الذكرى 3 لطوفان الأقصى، ومبارك للسيد القائد، وأدعو الجميع للحضور اليوم في الفعالية بمدرسة هيلانا بعزلة وادي الأجبار، وتحية ملؤها المحبة والاحترام والتقدير لك عزيزتي خديجة، وتحياتنا لجميع البنات المشاركات، مع خالص تحياتنا بنات وادي الأجبار وحفيدة الزهراء وزامل صرح العروبة. وشكرا، شكرا كثيرا لكم، وخروج موفق بإذن الله.

رسالة تقول: نحن في 7 من أكتوبر، اليوم هو اليوم الذي بين الصادق من المنافق، والحمد لله أن نحن الشعب اليمني من هذه الشعوب الصادقة ولسنا من الشعوب المتخاذلة، ونقول للمقاومة الفلسطينية: لستم وحدكم، الشعب اليمني معاكم. وتحياتي للجميع، طاقم سام اف ام من نهال وآية الله وزامل نيران الثار، شكرا كثيرا.

0: أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك أختي خديجة؟ إن طوفان الأقصى كشف زيف الأعداء والمتلبسين باسم علماء الدين، كشف مواقفهم كيف كان يشحتوا باسم غزة، ثم وقع طوفان الأقصى وما تكلموا، لأن ولا كأن لهم مواقف لإدخال المساعدات، حسبنا الله فيهم، خزاكم الله أيها الطغاة والمجرمين. ونكل المقاومة وللشعب الفلسطيني: لستم وحدكم، والله كلنا معاكم وإحنا إلى جانبكم، ونسأل من الله النصر العاجل لنا جميعا. مودة المحاكري. شكرا كثيرا.
1: المصرى في الحنايا وفي الدم والخلايا، يحيينا كتايب يبعثنا سرايا.
0: فقط تصحيح للاسم أم ودة المحاقري. أيضا شكرا كثيرا يا أم ودة. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، ما قام به المجاهدون في 7 أكتوبر هو امتثال لأمر الله الذي أمر به نبيه عليه وآله الصلاة والسلام وعباده المؤمنين، وأيضا كل ذلك قام المجاهدون بواجبهم الديني والإنساني فجزاهم الله خير الجزاء. شكرا كثيرا. الرسالة بدون اسم. أيضا هنا رسالة تقول: نقول للنظام الإبستين الصهيوني السعودي أنتم إلى زوال قريبا، من ماجد الأديب إب القفر.

0: والأمن معه.
1: هنا أيضا رسالة تقول في 7 أكتوبر كانت غزة في موعد مع الحرية وبزوغ فجر جديد يلوح في أفقه كرامة شعب لا يعرف الهوان وثبات مقاومة لا تعرف التراجع والانكسار وإرادة صلبة وعزيمة لا تعرف أبدا الهزيمة. طوفان الأقصى من أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة من بعد ما حاول العدو الإسرائيلي ومعه الأنظمة المنبطحة من الأعراب في هذا اليوم العظيم كانت سمعة العدو الإسرائيلي مع موعد من الانهيار والتلاشي. في مثل هذا اليوم بانت هشاشة هذا الكيان وبان ضعفه وخوفه وعجزه أمام مقاومة لا تمتلك العدة والعتاد التي يملكها الكيان الصهيوني، لكن كانوا يحملون السلاح الأقوى وهو سلاح الإيمان بالله. الجيش الذي لا يقهر قهر وهزم بأيدي ثلة قليلة من المجاهدين والواثقين بالله، وهذه هي سنة الله في أرضه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. زامل العصف المأكول قاهرة الأعداء. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول 7 أكتوبر كشف وجوه المنافقين وكشف الحكام العملاء لليهود من أبو مفيد خولان الطيال. أيضا رسالة تقول الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة 3 أعوام على العبور المقدس يوم كسرت سواعد الرجال نظرية أمن العدو مرة وإلى الأبد فلم يبقى ردع ولا حسم ولا إنذار بفضل الله تعالى. 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بتوفيق الله وشهد له العدو قبل الصديق بعظمة التخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي. أبو عبيدة يقول لن تنسى فلسطين من سندها ولا سيما من بذل الدم من أجلها، وإن تدنيس الأقصى وجرح غزة النازف لا يستصرخ الجميع بلا استثناء. شكرا كثيرا. الرسالة بدون اسم. أيضا هنا رسالة تقول سلام الله عليكم يا أحلى إذاعة وأحلى طاقم، معكم علي صلاح نور الدين من صعدة، نطلب زامل الخيار الأنسب. أيضا رسالة تقول السلام عليكم يا أستاذة خديجة، نهنئ ونبارك للقوات المسلحة اليمنية بضرب التحشيدات السعودية في معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم في جيزان، ونقول لهم اضربوا بيد من حديد، ونهنئ المقاومة الفلسطينية بمناسبة الذكرى 3 لطوفان الأقصى، وتحياتي لقاهرة الأعداء وكل المشاركات، ونطلب زامل نيران الثأر من صفية النعمي. شكرا كثيرا.

الغاز. إذن في الدقائق الأخيرة هذه الرسالة تقول: في مثل هذا اليوم أشرك صباح العزة والكرامة والحرية بأيدي رجال مؤمنة صادقة لا تخاف من الله لومة لائم، هذا بفضل الله، بفضلهم حفظوا ماء وجه الأمة من جبهة الضالع المجاهد على الخبيب. إذن مستمعين الكرام وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من هذه الفترة فاصلة ظهيرة والتي كنا فيها معكم للحديث معا عن طوفان الأقصى وهذه الملحمة الكبيرة والعظيمة التي حفظت ماء وجه الأمة فعلا، وكانت بفضل الله سبحانه وتعالى المعركة الفاصلة التي بينت الحق من الباطل والتي أعادت الأمة إلى المسار الصحيح وعرفت الأمة من هو العدو الحقيقي. ستستمر هذه المعركة إلى ما شاء الله، إلى أن تجتث هذا الكيان الصهيوني وهذه الغدة السرطانية من الوجود بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. شكرا كثيرا لكم أعزائنا المستمعين، كل من شاركنا بالرسائل أو بالاتصالات، والشكر أيضا لكل من يستمعون إلينا بصمت. إلى الملتقى بإذن الله في فاصلة ظهيرة جديدة. دائما وأبدا كونوا بخير وأتقبلوا كل التحايا مني خديجة النعمي ومن الإخراج زلفى عبد الملك. في أمان الله.

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التيسير في التفسير. نجتمع في هذا البرنامج وفي هذه الدقائق المباركة ونلتقي لتدارس آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله وما أعظم هذا الكتاب العظيم وما أعظم ما فيه من آيات تزيد الإنسان والمؤمن إيمانا وتزيد الإنسان هدى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو أملنا وهي غايتنا أن نعبد الله، أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن نزداد إيمانا بالله كي نفوز في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة ويرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. المعنى أحبتي الكرام، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم من الرحمن، من يحفظكم من الرحمن الغالب على أمره. وفيه تنبيه على أن تعرضهم لبأسه ليس لأن شأنه البأس، فلولا عملهم لكانوا في رحمة الله حتى يأتيهم الموت. ويقول الله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يذكرون الله بقلوبهم، لا يذكرون الله بقلوبهم، فلا يتذكرون بأسه ولا يخافون بطشه لغفلتهم عنه. ويقول الله سبحانه: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منها يصحبون. المعنى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تحميهم من عذاب الله وتكيهم بطشه العاجل بقوتها. وجواب هذا السؤال ظاهر، لأن شركاءهم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر من يعبدهم، ولا هم منها يصحبون، لا يجيرهم من الله مجير. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. المعنى أحبتي الكرام، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أنعمنا عليهم في هذه الحياة القصيرة وعلى آبائهم حتى طال عليهم مدة حياتهم في التمتيع، وهي حياة جماعتهم، فغلب عليهم الاشتغال بالدنيا وما متعوا به فيه وما متعوا فيه من الأرزاق ونسوا الله. وهو يشير إلى أن طول الحياة في النعمة والتمتع بها فتنة يحتاج صاحبها إلى استعمال عقله حتى لا تغلبه الغفلة والاشتغال بالدنيا. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الراجح في معناه، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، الراجح في معناه أنهم قد شاهدوا ما ينزل من المصائب التي تنقص منها الأشجار والثمرات، ومع ذلك لا يستطيع أهلها دفع المصيبة. أفهم الغالبون؟ أفهم مع عجزهم عن دفعه هم الغالبون لله؟ كلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. المعنى: قل إنما أنذركم بالوحي من الله الذي لا يبدل إنذاره، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، لأنكم خذلتم بسبب تكذيبكم بآيات الله بعد سماعكم لها، فصرتم لا تسمعون الإنذار، أي كمن لا يسمع، لأنكم صرتم تكرهون سماعها وتعرضون عن استماعها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فهؤلاء الكفار إن مسهم قليل من عذاب سارعوا إلى الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين، أي بالتكذيب بآيات الله والإعراض عنها وغير ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المعنى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وضع الموازين إعدادها للوزن يوم القيامة، ولا مانع أن تكون هذه الموازين آلات يعرف بها مقادير الأعمال كما قد وجد في هذا العصر من ميزان الحرارة ونحوه. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي لم نضيعها بل نثبتها فيثاب بها صاحبها بقدرها أو يعاقب بقدرها. نسأل الله أن يوفقنا ليوم القيامة ويوفقنا يوم العرض عليه، وأن يجعلنا ممن يستمع الآيات فيتبع ما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. نسأل الله ينفعنا بهذا الكتاب العظيم وينفعنا بهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته. أستمد منكم أحبتي الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

أحرار هذه الأمة الذين يتحركون في كل الميادين التي باتت ميادين معروفة، ساحات معروفة، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في إيران الجمهورية الإسلامية.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المعركة. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص

والذين يظنون أن الحرب المفتربة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحيات هذا المحور، هذه الحرب المفترضة

0: سام اف ام وقفة.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو ولحالات القسطرة. القسطرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد.
2: إيش يسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20 ألف ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
5: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم خمس قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتاً ولا تنظر في عيني وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية،
7: تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمانة.
12: الرجال مواقف،
13: إذاهم رجال صح وكنا في الميدان، وأنا لحب ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
12: والمبادرة السريعة
14: يا الآن.
12: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
15: فبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
12: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
15: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
12: حي على خير الرجال.
15: كل ما عليكم
12: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
15: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
12: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
16: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
17: أتينا لحنا لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
18: ما مش مؤمن في بيته،
19: قلت في المكان ما به.
20: احنا رجال، دخل بلادنا واحنا رجال، أتفينا دم، أتفينا قيمة.
12: سبعتين 6-33-5555.
21: سام FM.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثلاث طوابق نزلوا على أمي.
3: عارفة شو يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحدة.
3: سترين قسطير.
2: الله يقطع قلبه، فين يقطع قلبه؟
5: الأمر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني آخر نظرة، آخر مرة، آخر مرة.
6: رحت على المقبرة ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على أهله.
8: كل حياتها أصبحت عبارة عن ذكر.
9: أنا رجعت وهم اللي راح.
8: يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يابا.
4: رجعت ما لقيتكوش.
3: حتى أنا كان بيجي. أنا أهلي رجعت مش حسبتهم.
10: قبل ساعات من المجزرة، لم يكن الحديث في منزل عائلة ماريانا عن الحرب أو النزوح أو الطعام. كان الحديث عن الموت. أم تتمنى الشهادة، وابنة تقول إنها تريد أن ترحل مع أمها، وأخرى تتحدث عن لقاء الله، بينما كانت ماريانا تنظر إليهم باستغراب، غير مدركة أن هذه ستكون آخر جلسة تجمعهم جميعاً.
3: اسمي مريانا كلوب، خريجة إدارة وأدمة مكاتب سكرتارية، عمري 29 سنة، نازية من ضمن 38 شخص من مزدرة في تل الزعتر. تم استهدافنا 13/10/2023 على الساعة 2. قبلها بساعات كنا مبسوطين جدا. في الليل كنا عاملين هيك جلسة قاعدين فيها، كانوا قاعدين ومبسوطين، كانوا يتحدثوا أمور غريبة أنا استغربت منها والله. كان اللي يحكي أمي الله يرحمها كانت تقول أنا بدي أستشهد، وخواتي يحكوا إحنا بنموت مع أمنا، وأختي بتقول أنا ابني بموت معاي، وبنت خالتي بتقول بستي بتموت، وبنت خالتي الثانية بتقول دعم الماسك لوجهي عشان أنا بدي أقابل ربنا بوجه حلو. وكانوا يحكوا على الموت، أنا استغربت في هذه اللحظة، صرت أحكي لهم ليش تحكوا هيك؟ لهم بيحكوا لنا إيش بنحكي إحنا عادي، ويضحكوا ضحك من قلبهم، يعني أنا أطلع فيهم وأحكي إيش مالهم هدول، يعني أول مرة يعملوا هيك، دايماً يعني كل حرب نجتمع كنا مع بعض بس ما صار هيك يعني.
10: لم تكن مريانا تعلم أن تلك الكلمات ستكون آخر حديث يجمع العائلة. حتى
3: يوم الجمعة قبل الحدث كان في بيت مقابل لبيتنا، قالوا بده يستهدف هذا البيت، وكل لهيتنا شردنا من الشارع، ما ضلش ولا حدا ولا حدا ولا حدا. عودوا قالوا هذا تسجيل صوت، يعني مش اتصال من اليهود علينا. فرجعت الناس عادي، على كل واحد رجع على بيته، ما صار ولا إشي.
10: رحلة قصيرة إلى المتجر كانت كافية لتفصل بينها وبين عائلتها.
3: هان قالوا لي انت بدك تروحي تجيبي لنا كبده، فانا بقول لهم لا بطلت اروح، انا ضن قاعده. لهو بيقولوا لي يلا قومي بدنا نتغدى، يعني احنا قبلها كانت سايره مزره المعسكر، فانا كنت خايفه بصراحه. بقول لهم خلص نضلنا كنا حوالين بعض، مش نطلع مش نتفرج، نضلنا قاعدين مع بعض مش ناكل، ايش في عندنا انا ناكل منه. لهم بيقولوا لا لا لا لا قومي. صاحبتي رنت علي إلها محل، ليه بتقول لي تعالي أنا رفعالك الكبدة، عند كمال عدوان هي ساكنة. فأنا رحت عادي، رحت ورنوا علي في الطريق وقالوا لي جبينا معاكي دواء غسيل وجبينا معاكي أشياء. أنا جبتهم رجعت على البيت، وأنا أصلا وأنا راجعة صرت الهواية. أنا كنت في سمر ماركت أبو قمر، هيك حسيت الدنيا غصة. لما وصلت قبل ما أصل الشارع تبعنا بشارع، شفت الإسعافات. أنا بحكي هان الهواية صايرة، بما أنه التجمع الإسعافات هان، فقلت هان الهواية ورانا، يعني ورانا بشارع كمان. لما فتت شارعنا لقيت الشارع مليان ناس، مليان إسعافات، وأنا الوحيدة الموجودة، وكلهم رجال اللي كانوا. بتطلع أنا وين البيت تبعنا، يعني بتطلع وينه، بتطلع احنا وين، انا ماشيه صح ولا ماشيه غلط. وصلت انا ما عرفتش انه البيت اللي انقصف تبعنا، اللي عرفني العفش. العفش كان يعني هذا المسند تبعنا، هذه الفرشه تبعتنا. فهمس يعني اول كلمه قلتها فكرت اهلي طالعين، بس قبلها قلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اول كلمه حكيتها. بعدين صرت انادي على اسمائهم، وينكم، ردوا علي، انتوا طلعتوا، ما حدش رد علي. فهان ايقنت وانا بصرخ، كميه الصراخ اللي صرختها خلت الناس تنصدم، انصدموا، مش عارفين ايش يعملوا لي، مش عارفين ايش يسووا، هم رجال وانا الوحيده بناتهم. فالجاره اللي كانت، فلما انا جيت اقرب عليها بتذكر في رجل مسك ايدي قال لي يا اختي اصبري. قلت له بقولهم لا انا اهلي ماتوا. لا هو بقول لي لا لا لا ما ماتوش. طلع هان قلت له انت سيب ايدي سيب ايدي. صرت احكي له بدي اشوف اهلي. لا هو بقول لي والله اختي طلع والله طلع بس اصبر اصبر. بحكي له والله لو طلعوا كتر الصراخ اللي صرخته كان رده علي. هان وانا بجري وقعت، لما وقعت على رجلي وصفحتي خبطت في حجر. ف ما شفتش حالي الا في سياره الاسعاف. حاطين لي اكسجين وبقول له انا كويسه، بحكي له تبع الاسعاف والله انا كويسه اهلي ماتوا. صرت احكي له انا اهلي ماتوا. صار يقول لي لا لا لا لا، بس انا هيك كان في داخلي انه كلهم مستشهدين. كل كلمتي كانوا ماتوا ماتوا، بس هذه اللي أنا بتذكرها، يعني الكلمة الوحيدة اللي حكيتها ماتوا ماتوا.
10: في المستشفى بدأت رحلة التعرف على أحب الناس إليها.
3: أنا تعرفت عليهم وحكيت هذا الشهيد الفلان، هذا الشهيد، كل واحد باسمه. كان في شهيد ابن أختي مش لقياه، فكرته ضايل تحت الردم. هو قاعد كم من جثة قاعدة تحت الردم عبين ما أجل باقر لسه، يعني بعد 5 أيام إجا طالوا 4 جثث من البيت كمان. هذا بعد القصف 6 أيام تقريبا. بس أول لحظة لما أنا شفتهم تعرفت عليهم أنا بصراحة كنت خائفة، يعني أنا أهلي والبيت مش هشوفهم، يعني كانت بالنسبة لي صعبة، يعني مش ما قدرتش أمشي، يعني ما قدرتش أصلا المكان، حاسة المكان بعيد، حاسة المستشفى بعيدة عن المكان اللي أنا رايحة فيه.
10: الوداع الأخير كان بداية رحلة فقد طويلة.
3: لما رحت على الثلاجات شفت أهلي استغربت، قلت أنا عن جد يعني زي الناس اللي بشوفها بتودع أهليهم وخلاص مش هشوف أهلي تاني، يعني هان. فأيقنت أنهم لما شفتهم حسيتهم نايمين. صراحة أنا شفتهم هيك انصدمت، عارف لما يبقوا مسطرين تسطير كلهم مسطرين تسطير. فأطلع فيهم وأنا مصدومة مش عارفش أعمل مش عارفش أسوي. بقول لي الشيخ اللي بكفن شو اسمه هان، مش عارف ايش احكي، مش عارف ايش اقول. يعني صرت احكي اسمائهم وصرت افتح، فتحت جثث فيها 5، كان جثث متقطعه يعني اجزاء من الجسم يعني. فهنا خفت، أول مرة أنا أعمل شغلة زي، أنا أول مرة أشوف شهداء، أنا أول مرة في حياتي أشوف شهداء بحقيقة. يعني أنا صح بشوفهم هيك ماشيين بس يكونوا أهلي، هذه كانت صعبة علي كتير، ما متحملتها. ضلتني أقول لهم خلوني شوي، خلوني أمانة كمان دقيقة، خلوني آخر نظرة، والله آخر مرة.

لما قلت لهم لقيت آخر مرة أنا راح أشوفهم عن جد آخر مرة، قلت لهم أمان يخلوني، صاروا يقولوا لي والله مكانهم أحسن من مكاننا، هم شهداء، ماتوا يوم الجمعة بعد الصلاة، نيالهم صاروا يقولوا لي. أحكي لهم شو نيالهم وأنا لمين، أنا لمين سايبيني؟ صاروا هنا يوسوني وأنا أحكي لهم ماتوا. أول ليلة عشت عند خالتي، خالتي حرام ما قصرتش يعني، كانت حاضنة، كانت أم تاني يعني، حزينة بفقدان 38 شخص، فمش عارفة أنام، كنت مش عارف شو أعمل. حس حالي بديج الصبح بقول لهم خلونا أروح أزورهم، بقولوا لي بينفعش، الهتوي صار خبط في المقبرة، راحوا يدفنوا شهيد، خبط عليهم صاروخ زنانة، بينفعش نروح. بقول لهم والله نفسي أشوفه، صاروا يحكوا لي ندعي لهم، نقرأ لهم قرآن، أنا أحكي لهم بس أنا مش هشوفهم، صرت أطلع صورهم.

0: بعد ذلك بدأت رحلة النزوح والخيام.
1: احنا بعد نزوحنا من رفح قعدنا في خان يونس في المواصي، قعدنا فترة لعند الهدنة. طبعا شو بدي احكي لك، نزوح الاف الناس مكدسة فوق بعض في المواصي، كانت حياة صعبة. المية بعيدة، المية الحلوة بدك تصحى لها على الفجر او قبل الفجر على الساعة 2، كنا نعبي مية حلوة على الساعة 2. التكية بعيدة، كانت حياة صعبة صعبة. عشت الخيمة صعبة في الشتاء في الصيف.
0: الخيمة لم تكن مكاناً للنوم فقط، بل مكاناً تعود فيه الذكريات كل ليلة.
1: في هذه اللحظة أحس حالي رجعت لنقطة الصفر، هي نقطة استشهاد أهلي. أقعد مع حالي سرعية، هم تمنوها وأخذوها يعني بالأخير، ولكن أنا بالنفس مش مبسوطة يعني أني عايشة لحالي في العالم هذا. حسيتها أنها حسرة، وحسرة كل يوم تجيني. لا هو مستشهد معه صرته، أصلا هو ميت في الحياة، ملوش كيان ولا بأي شيء، وحيد. عارف إيش يعني وحيد؟ يعني هو زي اللي أنت حاطه في مكان فيش حد حواليه، مش شايف أصلا الناس اللي حواليه.
0: ورغم كل هذا الألم ما زالت تتمسك بحلم الحياة.
1: رسالتي للعالم يقف الحرب، تعبنا، نكمل حياتنا، نكمل طريقنا. يعني احنا فقدنا والحمد لله، هذا من رب العالمين، وابتلاء مش علي فقط، على شعب قطاع غزة بأكمله من الشمال للجنوب. رسالتي تقف الحرب، بدنا نعيش، بدنا نعمر، بدنا ندرس، بدنا تكمل حياتنا المهنية اللي احنا كنا قبل الحرب عايشين، احنا بدنا نكملها. احنا واقفين مكاننا، إنا 3 سنين عن نفسي أنا بحكي، 3 سنين أنا واقفة حياتي، ما عملتش ولا إشي فيها، ولا إشي. أنا واقفة حياتي من يوم ما استشهدوا أهلي، من قبل استشهاد أهلي من 7 أكتوبر، وإحنا حياتنا واقفة، ووقفت بالأخير بعد استشهاد أهلي.
0: لم تطلب مريانا سوى فرصة لتبدأ من جديد، لكن ذاكرة المجزرة ستبقى ترافقها أينما ذهبت.

0: سام اف ام وقفة.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والسرة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد.
2: شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشكلة.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
5: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
7: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
8: ما مش مؤمن في بيته
9: جالس في المكان.
8: ما به
10: معنا رجال
11: هالبلادنا
10: ومحنا
11: رجال أتفينا دم أتفيني
12: وقيمة. سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
17: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
17: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
18: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
19: فخر.
20: سام اف ام من صنعاء تقدم
18: حارس الازدهار الأمريكي
21: from the US prosperity guardian
18: إلى اعتراف أدميك فشل.
20: الحقيقة
18: من عمق إلى الإعلام الدولي
20: محاصرة بلسانين.
18: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
20: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
18: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ دولته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
21: from the US prosperity guardian.
20: الحقيقة بلسانين.
22: على مدى أعوام طويلة لم تكتفي آلة العدوان السعودي بما خلفته من كارثة إنسانية أدمت قلوب الطفولة في اليمن. أطفال أنهكهم الحصار حتى أطراف الموت، تشوهات خلقية نطقت بها أسلحة محرمة دولياً. وكأن وجع الجوع والحصار لم يكفي، ليتعمد العدوان أن يلاحق الطفولة حتى إلى داخل الملاذات الأخيرة.
23: For years, Yemen's children have borne the cost of a war that followed them everywhere. Through hunger, sage, disease, and the destruction of the places meant to keep them safe. Even the last refuge of a child was not spared.
22: أي وحشية هذه التي تقصف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة؟ مستشفى يعلمه العالم أجمع، وتعرف المنظمات الدولية تفاصيل أركانه وموقعه. هرب عشرات الأطفال والنساء من غرف العناية الحثيثة والحضانات وهم في أسوأ حالاتهم الصحية، يركضون خلف وميض أمل للبحث عن مكان آمن. طفل على أجهزة التنفس ينتزع من سريره رعبا، فأين يذهب المريض حين يصبح الدواء جريمة والمستشفى هدفا؟
23: When a hospital caring for critically ill children becomes a target, nowhere remains safe. At a Sabine hospital, terrified mothers and children were forced to flee intensive care rooms and in copters in search of safety, even as some were too sick to survive without medical support.
22: ولم تكن سويعات الوجع وحدها، ففي حي سعوان كانت الطفلة الصغيرة أثير العامري عائدة من المدرسة بزيها المدرسي ودفاتر اختباراتها تحت آبات الأمل، فتفترس طفولتها صواريخ الحقد والغدر. سقطت شهيدة مدرجة بدمائها، وجرحت رفيقاتها بجروح بليغة مزقت الجسد وتركتهن في رعب نفسي أبلغ لا يزول. حقيبة مدرسية تحولت إلى كفن،
23: أحلام بريئة طوتها نيران الإجرام السعودي لتترك الأمهات ثكلى والبيوت نواحى. فأين يذهب الطفل؟ أفي مقاعد الدراسة يقتل أم في أسرة المستشفيات يلاحق؟ And outside the hospital walls, the same war was waiting. Athira Al-Amri left school carrying her exam papers, only to have her childhood cut short by a missile. Her classmates were left wounded and traumatized, a school bag turned into a shroud, and innocent dreams buried with it. هنا يسقط النظام السعودي مجددا في مستنقع خيبته. معلناً تصعيد عدوانه وحصاره ومسقطاً معه كل السرديات الواهية التي نسجها سنين طويلة. لقد انكشف الغطاء وأثبتت الأيام أن الحرب سعودية الصنع والقرار، وأن المرتزقة لم يكونوا سوى ستارة خادعة. ولما تهاوت تحشيداتهم في الميدان على وقع ضربات المجاهدين

0: and neighborhoods. But this was no escape from defeat. The cost of the war was reaching deep into Saudi Arabia itself, placing growing pressure on its economy and its ability to sustain the conflict. منذ سنوات أرادوا تكييس ثقافة الاستسلام، فخرجت أصواتهم كإعلامي وأبواق قنوات الفتنة تسخر من فقرنا الذي ما كان إلا بسبب جيران السوء، مستخدمة إياه مبررا للقعود عن نصرة الحق. كيف ستحررون القدس وأنتم غير قادرين على إطعام أطفال صنعاء؟ For years, Yemenis were told that poverty meant weakness and that a poor people had no place in the struggle for Palestine. Their poverty was turned into an argument for surrender. لم تكن تلك الكلمات سقطة لسان، بل جزءا من ثقافة أرادوا ترسيخها لتبقى فلسطين ضائعة بين عربي يتعرض للإثقال والتجويع وغني يقوم بدوره كأمين صندوق للغاز الأمريكي. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يحطم اليمانيون اليوم كل هذه السرديات الخبيثة.
1: It was more than rhetoric. It was an attempt to convince an entire people that hunger should silence them, while wealth could purchase influence and protect the powerful.
0: وبينما يقف الأثرياء اليوم مع الكيان الإسرائيلي، يقف الفقراء الأحرار مع غزة، يثبتوا أن الفقر الحقيقي ليس فقر الخبز والمال، بل هو فقر الدين والكرامة.
1: That narrative is collapsing. Yemen's poorest are standing with Gaza while the region's wealthiest stand with Israel. The message is simple. Poverty is not measured by what you possess. It's measured by what you are willing to surrender.
0: إلى قرن الشيطان وإلى قارون العصر الذي ظن أن بمقدوره إركاع هذا الشعب. اليمن اليوم ماض في معادلاته بكل ثبات. حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. وتصفير لصادرات النفط عبر باب المندب، ومعادلة رابعة جوية وضعت في بيت النار. أجواء المملكة اليوم لم تعد آمنة باستثناء المقدسات.
1: To those who believed Yemen could be brought to its knees, that calculation has failed. Yemen is answering pressure with pressure, sage with sage, escalation with escalation, and economic leverage with economic leverage. The message is now extending to the skies. Saudi Arabia can no longer assume that its airspace is beyond reach, apart from the holy sites.
0: إنها لعبة الخيارين اللذين لا ثالث لهما. إما الرضوخ التام لمطالب الشعب اليمني المشروعة، أو انتظار صفعات مزلزلة لا تبقي ولا تذر.
1: There are now only two paths. Address Yemen's demands or face an escalation with consequences for beyond the battlefield.
0: وليكن علم الجميع أن ما أريق من دماء أطفالنا في مستشفى السبعين وما عانته طفولتنا الجريحة لن يذهب هباء. إن الرد والانتقام اليوم قائم ومزلزل وقاس، يقتلع جذور الطغيان ويحرق منشآت القلق في عمق القواعد والمنشآت السعودية.
1: The blood of Yemen's children will not simply disappear into the history of this war. Their suffering has become part of a confrontation whose consequences are already being felt. And the response, Yemen says, will continue until the foundations of aggression are shaken.
0: وكما وعد الله وصدق عباده المظلومون.
1: And as God promised, the oppressed have remained true to their word.

0: مجلس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
2: فشل.
3: الحقيقة
4: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانه.
5: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
3: الحقيقة بلسانين.
6: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
7: اليوم today العز الإسرائيلي
8: بلغ دولة
9: فلم يعد
10: يستهدف
11: المطارات
12: والمصانع
13: والمستشفيات.
0: الحادث الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
3: الحقيقة بلسانين.
14: سام اف ام
15: كادر ومعرفة،
14: خطة ومنهج،
15: علوم ومعارف،
14: قضايا وتواصل،
15: جماهيرية تامة
14: ومنوعة بامتياز.
15: سام اف ام
14: إذاعتك أنت.
16: جارح بشليل.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات على رسول الله وعلى آله. قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصف طير الطرف. الله الله يا رجال، فالهمة فالشمارة، نهاية السعودية وحشتها وحشوداتها والحشد والمرتزقة سنابة. ما ابتدع ناصف وما ناصف طير الطرف، عاد احنا من متى سامع سقطت التربة الجوف مارب باقي المناطق. يا حمران العيون يا حمران العيون، ما يدك في أمرك فيه، وأرامكو بتحرق في العاصمة حق السعودية في الرياض، حريق مقتر بدل ما هي سحاب بيضاء سحاب السوداء، والحصار في البحر مطبق على السعودية، بحر أبيض وبحر أحمر، ووعد أغبر يا كم من أغبر ابن أغبر. وعدكم هذا الوعد، التحية لرجال الأمن، التحية للقوات المسلحة على مواقفكم، على بطولتكم، على صبركم، على ثباتكم. وما بتقوى على الانتصارات هذه إلا بفضل من الله والمعاملة. ابصروا يا ناس، كيف لو ما نزقم الأسير، كيف لو ما يقعوا أسرى في ديني، نرحب ونسهل. يا مرحبا يا مسهلة، لا تخالك الله جو ضيوف ولا حراوة مخرجي. وبصروا معاملتهم يا رجال، عندك أسير تزقم أسير وتبهذل بو وتهين وحكوا ما تجمش تتحاكى بو ولا حد يسمعه، ما تجمش تتحاكى بو ويفعلوا هذه الأفعال. لكن ما تموت العرب الله مدوافية، هذا ولا وجب غداهم قبل العشاء، مشهم حق خطي هالطريق. بصروا على معاملة وبصروا على مواقف وبصروا لا عد إنسانية ولا عد دي ولا عد رحمة ولا عد قبيلة ولا والله عد حاج من هنا، هذا لا مجردي أسي ويبهذل به ويعور به يعور به. ما نتكتر لهن شحنا هذولا، لكن قد يعمالهم اللي بتسوقهم وذنوبهم اللي عد كعفرهم على القافهم. يا رجاء، قد احنا في راس العقبة، الوعي والثبات والحشد والنفيق. وقوفنا في هذه المرحلة مع أبناء القوات المسلحة الضروري ومن الضروري واجب في هذه الحالة. والتحية كل التحية لأخواتنا وأبواتنا والكبار والصغار، في تعز ولا في عدن ولا في الجوف ولا في مارب أينما وقعوا، رجال واعين قد بسروا السعودية وبسروا مواقفها وبسروا مرتزقتها وبسروا أعمالهم. انضموا مع أبناء القوات المسلحة، بيض الله وجيهكم. وبنقول لكم أخوتنا في المناطق الجنوبية والمنطقة الشرقية، إحنا أخوة نلف بلادنا ونضم بلادنا من الغازي من المحتل. بسروا ثمار الأجنبي ما هي، سواء السعودية ولا الإمارات، كلهم شغل لأمريكا وإسرائيل، لعبوا بالبلاد وعاثوا، وفي النهاية الضحية إحنا أبناء الشعب اليمني، ما بحد غيرنا ضحية. بسروا ثمار السعودية ما هي وحلفاها، ولن وصلوا الناس، وكفتد الناس مجردين من الأخلاق، من القيم، من العادات، من التقاليد، من القبيلة، من الدين، من الإنسانية. بالله عليكم لو ما بتقاتلوا في صف يهودي ونصراني من أجل مه؟ قال والأخ البطة معقم العدو، هذا أسبابكم وانتوا الذي صلتوا البلاد. لا هذا الميصا ولا هذا الحالة ولا ما قدره يدخل البلاد وما سطى يزع راسه، ما بدو قز الحبة إلا من داخل. لكن لن وصلتوا، ما فعلتوا، ما سويتوا، ما هي ثماركم غير الجرائم، غير الخراب، غير الدماء. ولا والله استفدتوا حاجة. التعاون مفتوحة للكبير والصغير، من يشتي يروح إذك الطريق تجاهه. وعف وعاء، الذي ما بيختش بالمعروف بيختاك هروف. وما بتقع الشاذة هالانتصارة هكذا، ما بتقع إلا بتضحية برجال، بتصير رجال من خيرة الرجال. ما يضوي الميه إلا من طرح للتسعي. الله الله يا ناس، في الثبات، في الوعد، في الصب، في الالتفاف حول القيادة الثورية، ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
16: جارح بشليش.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة شتفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخلونا.
8: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

سام اف ام من استديو الحكمة اليمنية. مستمعين الكرام، كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى في تمام الساعة الرابعة عصراً.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز القسطرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات، وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسطرة، القسطرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط، شاملة المستلزمات والصبغة. القسطرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال، شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55، موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمانة.
6: رجال مواقف
7: إذا هم رجال صح.

0: إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية. حي على خير الرجال. كل ما عليكم
1: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
0: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
1: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
2: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
3: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
4: ما مش مؤمن في بيته،
5: جالس في المكان ما به.
6: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفين يقينا.
1: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
7: سام اف ام والعود احمد.
8: על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן.
2: تكررت تصريحات مجرم الحرب الصهاين، وعلى رأسهم المجرم الصهيوني اليهودي نتنياهو، التي تتحدث عن اليمن كتهديد لإسرائيل وتسعى لربط ذلك بإيران كما هي العادة الإسرائيلية.
9: ورداً على تهديدات إسرائيلية أنه إسرائيلي عم بيهدد بضرب اليمن والاعتداء على اليمن، وقف هذا القائد الجهادي والعزيز أعلن بوضوح وقال:
2: إننا في هذا المقام نؤكد على أن موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب ومعاد لأمتنا الإسلامية وموقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني نلتقي فيه مع الأحرار والشرفاء من أمتنا الإسلامية.
9: وأيضا العدو يجب أن يعرف هذه هي البيئة التي كنتم تهربون منها، التي كنتم تتآمرون مع الأمريكيين والعالم كله على شعوبنا لتنسى فلسطين ولتنسى العداء معكم ولتتخاذل هذه الشعوب وتسكت هذه الشعوب وتتراجع هذه الشعوب. هذه هي قوى جديدة وفي بلدان وفي أماكن وذات مصداقية وحيوية وفعالية وشجاعة منقطعة النظير تدخل في جبهة المواجهة. عم نحكي من وين؟ من اليمن، من صنعاء، من صعبة، من محافظات اليمن. وأيضاً قال:
2: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً على كيان العدو الإسرائيلي.
9: هذا التهديد صادر عن قائد لجبهة مقاتلوه يقاتلون في كل الجبهات ويحققون انتصارات نوعية أقرب إلى المعجزات ومذهلة بالمعنى العسكري، وآخرها كان عملية نصر من الله. إذن نحن هنا نتحدث عن قائد له مصداقية كبيرة، عن قائد يقدر أن ينفذ هذا التهديد، وكان دائماً ينفذ ما يقول وما يعد به. الإسرائيليون هنا توقفوا جيداً. كثير خطب ألقيت خطب في العالم العربي والإسلامي لم نجد لها أثراً لا في الإعلام الإسرائيلي ولا عند المسؤولين الإسرائيليين، ولكن هذا الخطاب وجدنا أثره العميق قبل يومين. لماذا؟ لأنه ينطلق من مصداقية.
2: فشعبنا لن يتراجع أبداً بإذن الله سبحانه وتعالى، في مسيرته التحررية التي تحقق له الاستقلال التام وحرية القرار وفق مبادئه وانتمائه وهويته الإيمانية تجاه قضاياه في الداخل وفي موقفه تجاه قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية إنساناً وأرضاً ومقدسات والموقف الحاسم من إسرائيل كعدو للأمة الإسلامية والمناهضة للهيمنة الأمريكية والنزعة الاستعمارية والسياسات الغذائية الأمريكية ضد أمتنا الإسلامية.
9: شعوب منطقتنا حركات المقاومة يجب أن تعتز بهذا الإعلان وترى فيه عامل قوة جديد وإضافي ومهم واستراتيجي، لأنه اليمن وموقع اليمن والبحر الأحمر وأيضا قدرته إلى الوصول إلى كيان العدو وما كشف وراءه وما قال شو بده يضرب وين بده يضرب وبأي جغرافيا أقصى الدوابات.
2: ومن يعادينا كشعب يمني ويعتدي علينا يتحمل هو المسؤولية بخياره الخاطئ وقراره الظالم، وإن استمرار العدوان معناه أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية بمختلف أنواعها وأن نوجه أقصى الضربات التي نتمكن من توجيهها كعمليات ردع لوقف العدوان علينا، وهذا حق المشروع.
9: هذا التهديد صادر عن قائد يقود جبهة باتت تمتلك أسلحة متطورة ومتقدمة جداً من صواريخ ومسيرات وغير ذلك، وتمتلك شجاعة استخدام هذه الصواريخ وهذه المسيرات واستخدمتها بالفعل وتحدت بها كل العالم من موقع الغربة والمظلومية وحق الدفاع عن النفس.
2: إن تمسك شعبنا العزيز بحقه في الاستقلال وتمسكه بموقفه تجاه هذه المسائل وتمسكه بالأخوة الإسلامية مع أبناء أمته هو موقف مبدئي إيماني ديني لا يمكن التخلي عنه ولا المجايضة به في مزاد المساومات السياسية. ومن يسعى بالحروب والحصار والعدوان والجرائم اليومية إلى التحكم بنا كشعب يمني مسلم وإرغامنا على الخنوع والعبودية فهو يسعى للمستحيل الذي لن يصل إلى تحقيقه وعاقبة أمره الخسران.
9: ولذلك اليوم الحمد لله تفخر مقاومتنا أنها جزء من محور المقاومة الراسخ والصامد والمتقدم والمنتصر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. من الأشياء العجيبة في الحروب أينها قد تحدث أخطاء، تحدث يعني من هذا القبيل في الحروب، لأنه الإنسان في حالة الحرب يكون البعض منهم مركز والبعض الآخر ما هوش مركز، لأنه بيفكر في الموت بيفكر في الحياة. فعموما عندما نشاهد بعض المشاهد القذرة الوسخة، مشاهد فيها تجرد من الإنسانية ومن الأخلاق ومن الجانب الروحاني في أي إنسان، يا أخي المشاهد اللي شفناها حقيقة تدمي القلوب، يعني تدمي العقول، تدمي الحجار. يعني عندما يكون بشيء عندك إنسان أسير أو بيقاومك، حتى لو بيقاومك ويقاومك بالله، وأنت داخل مدرعة أو داخل مصفعة أو داخل، أنت على سلاح وخذ أسير، لكن تدوسه بالمجنزرة بالعربة لا، هذا كلام ضيعتوا فيها أخلاقكم وضمائركم وإنسانيتكم. ليش هذا كله؟ أنا متأكد 100% بأن هذه بتتصور ترسل إلى بني صهيون عشان يأخذوا مكافآت، سواء كان اللي وراء القوة هذه اللي عملت الحدث هذا، أو عن طريق محمد بن دحلان ومحمد بن زايد يأخذوا هذه الصور ويوزعوها يدوها لأعمامهم في فلسطين بني صهيون. عيب، لكن للأسف أنتم لم تعودوا تعرفوا كلمة عيب. العيب يعني عيب، الحرام يعني حرام، الغلط يعني غلط. يا أخي أسير خذه عندك وكأسير تعامل الأسير كمعاملة حسنة، معاملة أخلاقية، معاملة، لكن بهذه الصورة وبهذه البشاعة وبهذه، هذا فيها إساءة للإسلام إذا كان فيك ذرة من إسلام أو من عروبة. يعني فيه تفكيك وفيه إساءة وفي يعني تشويه للإسلام والمسلم أنه يعمل هذه الأفعال، لأنه بيأخذوها الصهاينة ويروح يوروها في أوروبا وفي هذا، يقولوا شوفوا هذول العرب وهذول المسلمين شوفوا إيش بيرتكبوا من جرائم فظيعة جدا جدا، مع أنه أفظع من قد ارتكب جرائم هم بني صهيون في فلسطين وعبر التاريخ، حتى في الدول الأخرى اللي كانوا يقيموا فيها، يعني سواء كان في ألمانيا أو بريطانيا أو أيرلندا أو فرنسا، كانوا يرتكبوا جرائم بشعة جدا. أنت لو تلاحظ أماكن إدرار المال فيها بعض الدول تلاحظ وراها اليهود، وإيش يعمل اليهود؟ اللي هو الدعارة والخمور والبيوت الرقص والمجون والخلاعة والدناسة، ما هم وراها إلا اليهود الصهاينة، مش اليهود المشرعين اللي عندهم تشريع اليهودي اللي هم متدينين، لا، أنا أتكلم عن اليهود الصهاينة. في يهود صهاينة اللي خرج من بريطانيا ومن فرنسا ومن ألمانيا وهم في الأصل يهودي، لكن اضطروا أن يدخلوا المسيحية بحكم أنهم طردوهم، قالوا لو ما تدخلوش المسيحية سنضطر لطردكم. فالبعض تمسحوا ظاهريا لكنهم في الباطن يهود، فشكلوا منها البروتستانت هذه والصيونية. فعموما ما علينا، يعني عندما تشوف أنه فيه حروب بهذا الشكل، ما إحنا أخوة يا حيوانات، إحنا أخوة، مع احترامي للعزيز المستمع، إحنا أخوة، وعيب أن نعمل هذه الأشياء في بعضنا البعض، لأنه فيها تجريد للإنسانية وتجريد للأخلاق وتجريد لكلمة عيب. الإنسان النشمي والقبيلي والحر ما يرتكبش مثل هذه الجرائم. أوكي قدك بتحارب بتقتل أوكي ماشي الحال، وكله بنقتل ونقتل على ما فيش، على إيش؟ في الأول والآخر على إيش؟ دماء شباب اليمن بيروح هباء منثورة على إيش؟ يعني معانا الإمارات هذه تريد أن تسيطر على عدن وأبيان وعلى المنطقة هذه، والسعودية تريد أن تسيطر على المهرة وشبوة وحضرموت، يعني إيش يقسمونا زي التورتة الآن، وحنا عبارة عن أداة في أيدي هؤلاء اللي يمشونا كما يشون نقتل أخوتنا على الفاضي. الإمارات ألد أعداء الأمة العربية والإسلامية، يتبعهم السعودية، يتبعهم قطر. قطر بتتخايل علينا أو بما معنى بتتفشخر علينا بقناة الجزيرة، وقناة الجزيرة تضح إنها صيونية، صيونية الدرجة أولى، لما كانت تصور في فلسطين وكانت ترسل الإحداثيات عن طريق تصوير مواقع الفلسطينيين وهم فين بيضربوا صواريخهم وكذا، وكانت تصورهم بالضبط عشان تكون إحداثيات لبني صهيون يجي يضرب المخان، وفعلا كان مبنى تصوره كذا وينفجر الموقع لأنه كانت إحداثيات للطيران يجي يضرب. تم تعجل مدن حرون أبين ودائما مدن حرون مستغلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التيسير في التفسير. نجتمع في هذا البرنامج وفي هذه الدقائق المباركة ونلتقي لتدارس آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله وما أعظم هذا الكتاب العظيم وما أعظم ما فيه من آيات تزيد الإنسان والمؤمن إيمانا وتزيد الإنسان هدى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو أملنا وهي غايتنا، أن نعبد الله، أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن نزداد إيمانا بالله كي نفوز في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. المعنى أحبتي الكرام، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم من الرحمن، من يحفظكم من الرحمن الغالب على أمره. وفيه تنبيه على أن تعرضهم لبأسه ليس لأن شأنه البأس، فلولا عملهم لكانوا في رحمة الله حتى يأتيهم الموت. ويقول الله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يذكرون الله بقلوبهم، لا يذكرون الله بقلوبهم، فلا يتذكرون بأسه ولا يخافون بطشه لغفلتهم عنه. ويقول الله سبحانه: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منها يصحبون. المعنى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تحميهم من عذاب الله وتكيهم بطشه العاجل بقوتها. وجواب هذا السؤال ظاهر، لأن شركاءهم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر من يعبدهم، ولا هم منها يصحبون، لا يجيرهم من الله مجير. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. المعنى أحبتي الكرام، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أنعمنا عليهم في هذه الحياة القصيرة وعلى آبائهم حتى طال عليهم مدة حياتهم في التمتيع، وهي حياة جماعتهم، فغلب عليهم الاشتغال بالدنيا وما متعوا فيه من الأرزاق ونسوا الله. وهو يشير إلى أن طول الحياة في النعمة والتمتع بها فتنة يحتاج صاحبها إلى استعمال عقله حتى لا تغلبه الغفلة والاشتغال بالدنيا. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الراجح في معناه، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، الراجح في معناه أنهم قد شاهدوا ما ينزل من المصائب التي تنقص منها الأشجار والثمرات، ومع ذلك لا يستطيع أهلها دفع المصيبة. أفهم الغالبون؟ أفهم مع عجزهم عن دفعه هم الغالبون لله؟ كلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. المعنى: قل إنما أنذركم بالوحي من الله الذي لا يبدل إنذاره، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، لأنكم خذلتم بسبب تكذيبكم بآيات الله بعد سماعكم لها، فصرتم لا تسمعون الإنذار، أي كمن لا يسمع، لأنكم صرتم تكرهون سماعها وتعرضون عن استماعها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فهؤلاء الكفار إن مسهم قليل من عذاب سارعوا إلى الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين، أي بالتكذيب بآيات الله والإعراض عنها وغير ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المعنى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وضع الموازين إعدادها للوزن يوم القيامة، ولا مانع أن تكون هذه الموازين آلات يعرف بها مقادير الأعمال كما قد وجد في هذا العصر من ميزان الحرارة ونحوه. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي لم نضيعها بل نثبتها فيثاب بها صاحبها بقدرها أو يعاقب بقدرها. نسأل الله أن يوفقنا ليوم القيامة ويوفقنا يوم العرض عليه، وأن يجعلنا ممن يستمع الآيات فيتبع ما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. نسأل الله ينفعنا بهذا الكتاب العظيم وينفعنا بهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة.

يصف الواصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كنه عظمته. يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه،

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس على سبيل التذكير والربط. بالأمس من بعض ما ورد، أولا أن الإيمان السائد هو إيمان بأن الله غفور رحيم، والله يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، وأعمالنا وأن أعمالنا تسير على شق واحد، هو شق الله غفور رحيم. والإيمان بالله على النحو الكامل، أن نؤمن بأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب على النحو الكامل، هو ما يدفعني إلى أن أرغب إلى الله وأرهب منه وأخشاه وأن أتقيه. والأمر بالتقوى هو يتجه إلى أن الله شديد العقاب، نتقيه لأنه شديد العقاب. فالإيمان بالله أنه غافر الذنب وأنه شديد العقاب، والإيمان باليوم الآخر قضية مهمة. ثانيا، أن القرآن الكريم تحدث عن جهنم وقدمها بشكل كامل، تحدث عن وقودها وشدة التهابها وعن ألم أهلها المستمر فيها. والشيء المؤسف أن جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة، أن يكون اتجاه الناس إليها، أغلب الناس إليها، أن يكون اتجاههم إليها. ثالثا، أن مما يدل على أن الأكثرية من البشر متجهون إلى جهنم، أن الله في القرآن الكريم بيّن أن من يدخلها هم أمم، أمة بعد أمة، وهذا ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، ولذلك كانوا يعملون بكل جد على نصح الناس. والقرآن الكريم عرض أن المستضعفين من الناس العوام هم أكثر الناس عذابا نفسيا باعتبارهم الأتباع، باعتبارهم الأتباع. هذا بعض مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، بعد قول الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت مثيلتها، لعنت السابقة قبلها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا تلاحقوا وأصبحوا جميعا فيها، قالت أخراهم لأولاهم. هنا كل أمة تعرف من أين كان منبع ضلالها، أنها تلك الأمة السابقة، أولئك هم الذين أضلونا، فهم في النار في جهنم كتل من الحقد عليهم، يحاولون إذا ما زال هناك شيء يمكن أن يضاف لأولئك من العذاب. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أضف لهم عذابا، هم الذين أضلونا في الدنيا، كنا نقول فيهم كذا وكذا، وكنا نقدسهم، وكنا نعتبرهم أعلام الحق، وكنا نتمسك بهم، وكنا إلى آخره. فإذا هم في الأخير هم من أضلونا. لاحظ ما الذي سينفعهم في النار، هذا الكلام، أنهم عرفوا أن أولئك هم الذين أضلوهم، فأصبحوا يلعنونهم وأصبحوا يطلبون من الله بإلحاح أن يزيدهم عذابا فوق عذابهم. هل سينفع هؤلاء المساكين؟ هذه الآيات توحي لنا بأنه هنا في الدنيا إلعن أولئك الذين أضلونا، إلعن أولئك الذين أضلوا الأمة من سابقين أو من لاحقين. إن لعنتهم هنا في الدنيا هي التي ستجدي، أن تفضحهم هنا في الدنيا، وأن تطلب من الله أن يخزيهم وأن يخزي من يسير على نهجهم، هنا في الدنيا سينفع. أما أن نأتي ندافع عنهم هنا في الدنيا ونتمسك بهم ونرفض القرآن ونرفض الرسول من أجلهم، ثم نرى أنفسنا في يوم القيامة وإذا نحن تحت أقدامهم في النار، ثم نلعنهم، ثم اكتشفنا بأنهم هم كانوا سبب ضلالنا، قالت أخراهم لأولاهم،
أليس هناك من يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؟ لا، الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم، وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة قد يكون سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة، أن يكتشف الناس أن أولئك هم الذين أضلوهم وهم الذين أوصلوهم إلى قعر جهنم. ماذا سينفعهم أن يكتشفوا في النار ذلك؟ هل سينفعهم؟ لا. هنا نقطة أولى خلاصتها أنه في الآخرة كل أمة تعرف من أين كان منبع ضلالها، فهم في النار يتمنون أن يضاف عذاب لمن أضلهم ممن كانوا يقدسونهم ويتمسكون بهم، ولكن لن ينفعهم. فالآيات توحي لنا بأنه هنا في الدنيا إلعن أولئك الذين أضلونا من سابقين أو من لاحقين، أما أن تأتي في الدنيا تدافع عنهم وتتمسك بهم وترفض القرآن والرسول من أجلهم ثم في النار تلعنهم وتكتشف بأنهم سبب ضلالك وتتمنى أن يضاف لهم عذاب فوق عذابهم، فلن ينفعك ذلك، كذا أنت وياهم في العذاب. هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم، تتأول لهم، تغطي على جرائمهم، على سوء آثار ما عملوا، تجد نفسك في الأخير وأنت كنت هنا في الدنيا مقدسا لهم وكنت في الدنيا مجلا لهم، أنت في الآخرة ستطلب زيادة إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، أصبحت تكرههم كراهة شديدة، تمقتهم مقتا شديدا، تلعنهم، لكن ذلك لن ينفعك. قال لكل ضعف، هم لهم ضعف من العذاب لأنهم أضلوا وزينوا الضلال وروجوا للضلال، وأنتم لكم أضعاف لأنكم قبلتم، لأنكم لم تكونوا مستبصرين، لم تفهموا، لم تتبينوا، لم تتحققوا، كنتم تصمون آذانكم عن دعاة الحق، كنتم تعرضون بوجوهكم عن أعلام الحق والهدى، لكم أضعاف وهم لهم أضعاف، لكل ضعف، للأولين وللآخرين. لماذا أصبحوا متألمين عليهم؟ قالت أخراهم لأولاهم، تألموا جدا لأنهم قالوا ربنا هؤلاء أضلونا، اكتشف هنا لتقول ربنا هؤلاء أضلونا، فنحن نبرأ إليك منهم هنا في الدنيا لتسير في غير طريقهم، لتكون في يوم القيامة بعيدا عنهم، لست ممن يصرخ كصراخهم في قعر جهنم، تكون أنت من الفائزين، تكون أنت من الناجين. هذه نقطة ثانية خلاصتها أن الاكتشاف لمنابع الضلال واللعن للمضلين والابتعاد عنهم والكشف لحقائقهم يجب أن يكون هنا في الدنيا حيث سينفع. هنا في الدنيا قل ربنا هؤلاء أضلونا فنحن نبرأ إليك منهم لتسير في غير طريقهم، لتكون في القيامة بعيدا عنهم، لست ممن يصرخ كصراخهم فتكون من الفائزين. هذه القضية بالذات بدت في القرآن الكريم في أكثر من آية تنبه الناس على أنهم في الآخرة هؤلاء الضالين والمضلين الكبار والأتباع سيكونون في الدنيا تتجلى الحقائق فيرون أنفسهم كيف ارتكبوا خطأ كبيرا أودى بهم إلى تلك العاقبة السيئة، سواء كانوا بشكل أمم، أمة تلعن أمة، أو شخص يلعن شخصا كان في الدنيا يضله، أو فئة تلعن فئة، أو مرؤوس يلعن رئيسا، أو مواطن يلعن كبيره. القرآن تعرض لها كلها، وعندما يتعرض لها هو يحكي كيف سيكون الواقع ليقول لنا جميعا انتبهوا وأنتم هنا في الدنيا، الأمة التي تسيرون وراءها انتبهوا أن تكون أمة مضلة، فستكونون هكذا، قرينك الذي تجلس معه في الدنيا أنت ستلعنه في الآخرة، وتتحول صداقتكم الحميمة هذه
إلى عداء شديد في الآخرة، ونفسك تكاد أن تذهب حسرة وتتقطع حسرات من شدة الألم، فتود أن بإمكانك أن تتبرأ منه. كلها تعرض لها القرآن الكريم، كلها تعرض لها القرآن الكريم، لنستبصر هنا في الدنيا ونقف ذلك الموقف الذي يمكن أن يصل الواحد منا إليه هناك في النار أو هناك في ساحة المحشر، نقفه هنا في الدنيا حيث سينفع. هذا نقطة ثالثة خلاصتها أن قضية الاتباع للمضلين قضية بدت في القرآن الكريم في أكثر من آية لتنبه الناس على أنه في الآخرة ستتجلى الحقائق، فيرى الأتباع أنفسهم كيف أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا أودى بهم إلى العاقبة السيئة، سواء كانوا بشكل أمم، يعني الأتباع أمة تتبع أمة، أو بشكل أشخاص. فالقرآن تعرض لها ليقول لنا جميعا انتبهوا وأنتم هنا في الدنيا من الأمة التي تسيرون وراءها أن تكون مضلة، انتبهوا أن تكون مضلة، أو القرين أن يكون مضلا. فالموقف الذي يمكن أن يصل إليه الواحد منا لنقفه هنا في الدنيا حيث سينفع، الموقف الذي قد يصل إليه الإنسان في القيامة تجاه المضل ليقفه الإنسان هنا في الدنيا حيث سينفع. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
6: لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: 99.1 سامة اف ام من صنعاء. مستمعينا الاكارم، ننتقل بكم في هذه الاثناء مباشره وعلى الهواء لنستمع لايات من الذكر الحكيم يتلوها بعد ذلك كلمه للسيد القائد.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي، نفذها الشعب الفلسطيني، ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني، وكانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا واضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا. حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى، بتلك النقلة، بذلك الأداء الكبير، بتلك الفعالية العالية، أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان، من الفاعلية، من الاتجاه الجاد، من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات وهو عدو للأمة بكلها، فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب، هي أمريكا، أدوات الصهيونية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة، الأمريكي إلى حد الشراكة الكاملة في الحرب، في الموقف، في العدوان، في كل أشكال الموقف، ووفر الغطاء الكبير جدا على مستوى المنطقة، ودخل بشكل مباشر في الموقف العسكري، يخطط، يوجه، يأمر، وفتح كل مخازن سلاحه في المنطقة وفي أمريكا لينقل منها بوتيرة عالية. واتجهت طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية والغربية لتشارك أيضا في الأداء العسكري بتقديم الدعم المعلوماتي والاستخباراتي وغير ذلك. حالة نفير عام اتجهت فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقدموا على الفور كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي، وعملوا على معالجة حالة الاهتزاز في واقعه الداخلي بأن أظهروا له أعلى مستوى من التضامن والدعم والمعونة. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة، الجمهورية الإسلامية في إيران، الجبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان، ووقفت أيضا كذلك فصائل العراق المجاهدة والأبية، ووقف اليمن رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني. بقية الأمة، العالم الإسلامي المترامي الأطراف والذي تعتبر منظمته الرسمية منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، ثاني أكبر منظمة في العالم، كان الغالب على الموقف الرسمي بدءا بالدول العربية. هو كما سنشرحه بالتفصيل ما بين متخاذل وما بين متواطئ. الحالة السائدة كانت هي حالة الخذلان من الأكثر والتواطؤ من البعض والتوجه الجاد للمناصرة والدعم والمساندة من الأقل، يعني بمستوى محدود في إطار محور الجهاد والمقاومة. وهذا شيء مؤسف، مؤسف جدا، هو أن المسلمين بشكل عام وفي المقدمة العالم العربي الذي هو معني من حيث المسؤولية ومن حيث مستوى المخاطر والتهديدات من جانب العدو الإسرائيلي معني بالدرجة الأولى، عليه مسؤولية كبيرة والخطر عليه قبل غيره. فوتوا فرصة حقيقية من جهة، لأنهم لو اتجهوا لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لكانت العملية المباركة، عملية طوفان الأقصى، قد هيأت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. الجانب الفلسطيني على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة وفصائله المجاهدة في مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل التي وقفت جميعا موقفا موحدا في الميدان، كان من البارز جدا في هذه الملحمة الكبيرة وما تلاها إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر لعامين كاملين وأكثر، والذي لا يزال في واقع الحال قائما ومستمرا. برز في واقعها الصمود العظيم والثبات الكبير، ثبات بمستوى عظيم أذهل العالم إلى درجة كبيرة، بالرغم من أن العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي معه ومن حولهم من يقدم لهم الدعم بكل أشكاله، الدعم العسكري بتقديم كل أنواع السلاح وأفتك أنواع السلاح، والدعم السياسي والمالي وغير ذلك والإعلامي إلى آخره. عملوا على أن يواجهوا الشعب الفلسطيني ويقابلوا عملية طوفان الأقصى بالإبادة الجماعية بكل وسائلها الظالمة، الإبادة بالقتل والتدمير الشامل بأفتك أنواع السلاح وآخر ما يمتلكونه من أنواع السلاح وما صنعوه من أفتك أنواع السلاح والتدمير الشامل. عشرات الآلاف من الأطنان قاموا بإلقائها على مساكن أهل غزة، على مساكن الشعب الفلسطيني، على الأحياء المدنية، على البيوت، على المستشفيات، على المساجد، على المدارس، واستهدفوا كل مقومات الحياة بتعمد. العدو الإسرائيلي مثلا كان يتتبع حتى مضخات المياه وآبار المياه ويحاول أن يعطل إمكانية الحصول على الماء في قطاع غزة ليعطش أهل غزة. عمل على تدمير كل ما يمكن أن يعتمد عليه الشعب الفلسطيني في توفير غذائه وقوته، على مستوى الإحراق للمزارع والتدمير الشامل لها، مع الحصار الشديد ألا يدخل الغذاء إلى قطاع غزة، الاستهداف للمستشفيات والصيدليات وغير ذلك، الاستهداف للمخابز والأفران، الاستهداف لكل مقومات الحياة، والسعي للإبادة الجماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني بالقنابل الأمريكية التي تحدث التدمير الشامل. وكذلك ما كان يعمله العدو الإسرائيلي على مستوى تدمير أحياء بأكملها دفعة واحدة في الأحزمة النارية وغير ذلك، الاستهداف للشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية كان هذا الشأن واضحا في مستوى التدمير والقتل الجماعي للكبار والصغار والأطفال والنساء، وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم من ضمن ذلك القتل بدم بارد للأطفال بمرأة من أهليهم، وكذلك القتل للنساء وبشكل كبير جدا من القنابل بكل وسائل القتل والإبادة، بالقنابل وحتى بالبنادق بكل أنواع السلاح، من القناصة يقنصون الأطفال يقنصون النساء، ومن وسائل الإبادة الجماعية بالقنابل والصواريخ والأحزمة النارية والعربات المتفجرة وغير ذلك، وسائل القتل والإبادة والتجويع الشديد الذي وصل إلى درجة رهيبة جدا في قطاع غزة وكان مخزيا لكل العالم وفي المقدمة العالم الإسلامي وفي مقدمة العالم الإسلامي الدول العربية التي تقع فلسطين في وسطها في جغرافيتها جزء منها. ولهذا كان مخزيا جدا ما حصل من مجاعة رهيبة جدا ومؤسفة ومؤلمة، أن يتضور أطفال غزة جوعا حتى الوفاة وهم لا يجدون الطعام، وحتى الأطفال الرضع منع الحليب عنهم، منع إدخال الحليب إلى قطاع غزة. كل أشكال الجرائم ارتكبها العدو الصهيوني الإسرائيلي، ومعه شريكه الأمريكي في قطاع غزة، وبأسوأ ما يكون، وشاهدها العالم، وتم بثها بالفيديو المباشر، يعني القنوات تبث والصحفيون ووسائل الإعلام تنقل وتنشر، وبشكل رهيب جدا. والعدو الإسرائيلي يجاهر أيضا بالقول وبالفعل بمدى عدوانيته، إصراره على الإبادة، التعمد بلا شك لتلك الجرائم الفظيعة جدا. فسعى للإبادة بكل أشكالها، وبوحشية صدمت منها شعوب العالم حتى في غير العالم الإسلامي، وبأكثر من بعض البلدان العربية والبلدان التي ينتمي أهلها للإسلام. يعني بعض الشعوب بالضمير الإنساني كانت صدمتها أكبر، وتفاعلها مع الشعب الفلسطيني بالمظاهرات، بالمواقف المعلنة، بالتنديد بتلك الجرائم، كان لها صوت في وقت لم يكن لبعض البلدان العربية لا صوت ولا قول ولا فعل ولا أي شيء. كانت في حالة ركود وجمود تام بسبب أنظمتها ومواقف أنظمتها. وكان من أهم ما تجلى ولا يزال إلى الآن هو السقوط التام والتعري الكامل للمنظومة الغربية المرتبطة بالصهيونية في شعاراتها المتعلقة بحقوق الإنسان والعناوين الإنسانية والأخلاقية، وحتى ما يسمى بالقيم الليبرالية، كلها انكشفت وتعرت وتجلت الحقائق لكل الناس في كل العالم. ضاعت كل حقوق الإنسان. وفر الأمريكي غطاء كاملا لكل جرائم العدو الإسرائيلي بكل أصنافها، القتل والاستهداف حتى للأطفال، الاقتحام للمستشفيات بعمليات عسكرية كبرى عليها وكأنها قلاع عسكرية، والاقتحام حتى لحضانات الأطفال الخدج والرضع بطريقة وحشية، والاستهداف للممرضين والممرضات والأطباء والعاملين في المستشفيات بطريقة وحشية للغاية. غير ذلك جرائم كبيرة جدا، كل أشكال الجرائم قدم لها الأمريكي الغطاء الكامل، ووقف حتى ضد محكمة الجنايات الدولية وغيرها، وتهدد وتوقد الدول، ووقف بوحشية حتى في الداخل الأمريكي ضد الناشطين في الجامعات الأمريكية الذين يستنكرون تلك الجرائم وينادون بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فوقف ضدهم موقفا عدوانيا. الضرب المبرح، الإجراءات التعسفية، السجن، الفصل من الجامعات، إجراءات كثيرة. ومؤخرا جننوا في أمريكا قوانين تمنع من أي نشاط يتعاطف مع الشعب الفلسطيني يندد بالجرائم الصهيونية مهما بلغت ضد الشعب الفلسطيني، واتخذوا إجراءات كثيرة أيضا ضد بعض البلدان، ضد بعض الجهات الدولية، ليمنعوا بتاتا أي انتقاد للإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأي مستوى من التعاطف مع مظلومية الشعب الفلسطيني. يصفونه بأنه عداء للسامية وغير ذلك من المواصفات، ويتخذون إجراءات متنوعة. وهذا حصل حتى ضد الجامعات الأمريكية وضد منتسبيها من طلاب ومن مدرسين وغيرهم، هكذا فعلوا. هذا التعري الكبير للمنظومة الغربية هو مهم جدا في مستوى النظرة العامة العالمية درجة عامة يعني، وفي عالمنا الإسلامي لكثير من النخب، لكثير من الشباب، لكثير للجيل هذا بكله، لكي تكون نظرته إلى الغرب نظرة واقعية، لا يكون مخدوعا بتلك الشعارات والعناوين الزائفة التي توظف فقط لاختراق شعوبنا بالحرب الناعمة ولتجميل الصورة للغرب بغير الواقع، بغير الحقيقة. الحقيقة مختلفة تماما. الحقيقة هي أنهم بمثل ما ثبت في الواقع من ارتباطهم بذلك الإجرام الفظيع فيما قدموه من دعم، من تمكين، من وسائل للإبادة، من كل أشكال التعاون مع العدو الإسرائيلي الصهيوني وهو يرتكب تلك الجرائم، ولا يزالون، لا يزال الموقف الأمريكي كذلك، ولا يزال الموقف الغربي في مجمله وفي كبرى الدول الغربية كذلك. في واقعنا العربي والإسلامي حدث فرز مهم جدا، لأن القضية الفلسطينية أولا هي قضية مجمع عليها عالميا من حيث أنها مظلومية واضحة، ويرتبط بها حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني بكل الاعتبارات في الدنيا، يعني الاعتبارات المتعارف عليها عالميا في حقوق الشعوب، في الحرية والاستقلال، وفي الموقف من الاحتلال الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق بتلك الجرائم، ثم فيما يتعلق بعالمنا الإسلامي المقدسات في فلسطين والمسجد الأقصى في فلسطين. قضية تعني الأمة جميعا، بل فلسطين تعنيها لأنها جزء منها، جزء من العالم العربي والإسلامي لا يتجزأ، والمسؤولية كذلك تجاه الشعب الفلسطيني باعتباره من هذه الأمة أيضا مسؤولية على كل الأمة. الفرز في العالم الإسلامي كان مهما لتتجلى الحقائق للناس جميعا، وهذا مرتبط بسنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي أكد عليها في القرآن الكريم، أنه جل شأنه في سنته يكشف واقع المنتمين للإسلام ويغربلهم بحيث تتجلى حقيقتهم تجاه العناوين الإيمانية والإنسانية والأخلاقية التي ينتمون إليها، ومقدار ومستوى المصداقية في ذلك. هذه سنة من سنن الله المؤكدة في القرآن الكريم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجلي حقيقتهم بالواقع بالفعل حتى تكون حقيقة قائمة مشاهدة، وحقيقة يبنى عليها الموقف، يبنى عليها أيضا في العدل الإلهي الحساب والجزاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي سنة من سنن الله. الآية المباركة تبين أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى للفرز والغربلة حتى يتبين من هو الطيب بمصداقيته في الانتماء الإيماني والأخلاقي والإنساني والقيمي، ومن هو الخبيث الذي يوظف عناوين الانتماء الإيماني والعناوين الأخلاقية والإنسانية لأهداف شيطانية ولمقاصد إجرامية، ويتجه الاتجاه البعيد والمتنافي مع ذلك تماما. هكذا على مستوى المسؤولية الجهادية في الموقف الحق في التحرك الصحيح، يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني الاختبار في مسألة المسؤولية الجهادية، من يقف موقف الحق ضد الطغيان، ضد الشر، ضد الإجرام، ضد الفساد والمنكر، ومن يتنصل عن هذه المسؤولية التي هي مسؤولية أساسية في الانتماء الإيماني والإسلامي، تبين المصداقية، مصداقية الانتماء الإيماني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالفرز الذي حصل في واقع أمتنا الإسلامية هو مهم جدا، لأنه ضمن السنة الإلهية وتجاه قضية واضحة ثابتة والحق فيها واضح في أوساط الأمة جميعا، أي مسألة لا لبس فيها أبدا. ثم هي معيار مهم، معيار حتى على المستوى الإنساني، القيم الإنسانية الفطرية التي فطر الله الناس عليها، الضمير الإنساني الذي حرك شعوبا في أقصى الأرض بعيدة عن عالمنا الإسلامي ولا تنتمي للإسلام، لكن بقي لها في الحد الأدنى ضميرها الإنساني، حركها في إطار موقف واضح وجلي وصريح مندد بالإجرام الصهيوني متعاطف مع الشعب الفلسطيني. في المقابل حالة الفرز في واقع أمتنا الإسلامية ظهرت فيها دول من أكبر الدول في العالم الإسلامي، والبعض منها ممن يتظاهر بأنه في المقام الأول في مستوى التمثيل لهذه الأمة في الانتماء الإيماني والديني، وأنه من يتحرك وهو يحمل هذا الشرف هذا العنوان باعتبار المقدسات الإسلامية، ولا سيما النظام السعودي. النظام السعودي هو يحاول أن يقدم نفسه في العالم الإسلامي بأنه الأولى بأن يكون له هذه الرمزية الإسلامية في العالم الإسلامي باعتباره مسيطرا على الحرمين الشريفين مكة والمدينة، فيعتبر نفسه أنه لهذا الاعتبار ولطموحه وللدور الذي أنيط به من نشأته البريطانية يوم أن صنعه البريطاني وتولى الرعاية الكاملة لتنشئته وتمكينه حتى أصبح كيانا قائما في الأمة، وأناط به دورا معينا في واقع الأمة الإسلامية، ولكنه دور سيء، إنما بالتلبيس يوظف العناوين الدينية والمقدسات الإسلامية ليجعل له نفوذا في عالمنا الإسلامي يخدم به أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وليس يخدم به هذه الأمة. وبعيد عن ذلك، في أي قضية في أي موقف خدم به هذه الأمة، أين متى نبئونا أخبرونا بعلم إن كنتم صادقين. هذه القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم لتفتش الأمة لتبحث، وهناك من بحثوا من أبناء هذه الأمة، كوادر كبيرة أكاديمية وشخصيات سياسية وباحثين تاريخيين بحثوا وفتشوا وأظهروا الحقائق التي موجودة أيضا في السجلات والوثائق البريطانية، لا تزال قائمة موجودة، كيف كان الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية. كله دور سلبي متآمر وخائن وطاعن في الظهر ومثبط ومجمد للأمة عن أي تحرك صحيح، يبرز في الواجهة ليحتوي أي تحرك عملي جاد وليستبدله بمواقف شكلية لا تصنع شيئا للقضية الفلسطينية ولا تنفع الشعب الفلسطيني في الواقع بشيء. هذه حقائق نحن لا نتجنى أبدا، وإذا قلتم فاعدلوا، نحن نقول ما نقول بمصداقية وعدل وحق لأنها حقائق مهمة، وشعوبنا الإسلامية بشكل عام في العالم العربي وغيره في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من هذا الفرز. يعني المسار التاريخي بكله بالنسبة للسعودي قد يجعل البعض مثلا محطة معينة في أيام الملك فيصل، محطة محدودة لموقف المقاطعة فيما يتعلق بالبترول، قبلها وما بعدها شيء مختلف، مع أن البعض لهم ملاحظات حتى في هذه المحطة ولهم تقييم لها، لكننا لسنا بصدد ذلك. عموما عندما أتت ملحمة طوفان الأقصى وما بعدها من العدوان الصهيوني الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما بلغ به ذلك العدوان من إجرام فظيع للغاية وطغيان رهيب بكل ما تعنيه الكلمة، كان الموقف السعودي في إطار الاحتواء لموقف العالم الإسلامي من أي تحرك جاد على المستوى العملي لمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، وهذا كان شيئا واضحا. بل يكفيك مسألة واحدة لتقييم حقيقة الموقف السعودي، كيف كان الإعلام السعودي؟ كيف كانت قناة العربية والحدث تقدم الوقائع والأحداث في قطاع غزة؟ كيف كانت الصورة التي ترسمها عن المجاهدين، عن عمليات طوفان الأقصى، عن موقف المجاهدين بشكل مستمر كل تلك المدة الزمنية، يعني إلى حين اتفاق وقف إطلاق النار وإلى اليوم؟ التصنيف السعودي للمجاهدين في قطاع غزة بالإرهاب والوسم لهم بأنهم إرهابيون، وهذه من الحقائق الواضحة يعني التي تبين حقيقة الموقف السعودي على المستوى السياسي، كذلك على كافة المستويات. الموقف السعودي أثر على كثير من البلدان على المستوى العالمي، على مستوى العالم الإسلامي وفي البلاد العربية، بأن يكون تحت سقف إصدار بيانات فيها بعض التوصيفات مع مراعاة المقام الأمريكي، ولا يتجاوز هذا السقف أبدا بأي خطوات عملية ولا حتى بمستوى المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للعدو الصهيوني، مع أن دولا أخرى مثل أسبانيا ودول أخرى من كولومبيا ودول أخرى في أنحاء العالم من غير العالم الإسلامي خطت خطوات متقدمة، سواء في موقفها الدبلوماسي، في موقفها السياسي، في موقفها الإعلامي. البعض من البلدان على مستوى المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني، ولم تصل كبرى الدول في العالم الإسلامي في مستوى هذا الموقف، المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، المقاطعة الدبلوماسية، وهو شيء متاح لهم، يعني باستثناء موقف المحور، محور الجهاد والمقاومة الذي سنتحدث عنه. لذلك هذه حقائق واضحة، بل استمرت علاقتهم بالصهيونية وقدموا، نحن نمتلك الأدلة على أنهم قدموا الدعم الاقتصادي للعدو الصهيوني. المملكة العربية السعودية، مملكة قرن الشيطان، النظام النجدي، قارون العصر، قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. وقدم أشكال أخرى من الدعم، نذكر بعضها عندما نتطرق للموقف اليمني. فعلى مستوى الفعل والموقف كانوا يدعمون العدو الإسرائيلي، والذي قدموه فقط وفقط وفقط للشعب الفلسطيني هو بيانات كتبوها في أوراق طبعت لهم وقرأت في قمم من دون أي مواقف عملية، من دون أي مواقف عملية. وماذا يمكن أن يستفيد الشعب الفلسطيني من مستوى هذا الأداء؟ أن تقتصر المسألة على إصدار بيانات وقراءتها في ندوات وقمم، ثم تكون مجردة من أي موقف حتى بأبسط مستوى الذي هو المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ونحو ذلك.

بقيت أجواءه مفتوحة للعدو الصهيوني، وأشياء كثيرة بقيت توصيف للمجاهدين الفلسطينيين بالإرهابيين، وبقيت أبواقه الإعلامية كلها تشوههم وتحملهم مسؤولية ما يفعله العدو الإسرائيلي من إجرام، وتحرض عليهم وتسيء إليهم، في نفس الوقت تبرر العدو الإسرائيلي كل الإجرام، تبسط ما يفعله إلى آخره، مثل أداء القنوات الصهيونية إلى حد كبير. الفرز في الساحة الإسلامية هو فرز مهم جدا بالمعيار الإنساني، بمعيار الانتماء الإيماني، بكل المعايير المهمة التي هي ذات أهمية كبيرة محسوبة عند الله في الدنيا والآخرة. وهذا مهم لوعي شعوبنا. الله سبحانه وتعالى جعل الأحداث بنفسها، جعلها مفيدة بشكل كبير فيما يتعلق بالاختبار والتبيين والفرز الذي يكشف الناس على حقيقتهم، لكي يكون هناك وعي لدى الناس، وعي لا ينخدعوا بمجرد الكلام والتوصيفات التي يطلقها الناس، والمسار العملي بعيدا عنها، والموقف العملي بعيدا عنها. الساحة الإسلامية كانت بعض الدول كما ذكرنا، بعض الحكومات والأنظمة متواطئة، وكان موقفها واضحا حتى في كبت الموقف الشعبي داخلها، بمعنى مثلا حظر أي مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك حظر حتى النشاط الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي المؤيد للشعب الفلسطيني والواقف ضد العدو الصهيوني وجرائمه إلى هذه الدرجة. هذا كان واضحا في بعض الأنظمة العربية. كان هناك أيضا على مستوى الموقف الجاد والعملي موقف محور الجهاد والمقاومة، في المقدمة الجبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان الذي فتح جبهة مباشرة ضد العدو الصهيوني من بداية الموقف، وتحرك فيها بالفعل بالعمليات القتالية، وقدم أعظم التضحيات وعددا كبيرا من الشهداء، منهم قادة الحزب وعلى رأسهم سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، شهيد الإسلام والإنسانية. وكذلك الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه. وكذلك القادة الآخرون، القادة على المستوى العسكري على مستويات متعددة، ومن المجاهدين بشكل عام مجاهد حزب الله، وخاض ملحمة كبرى مستمرة إلى اليوم، وهو في مواجهة شرسة جدا ضد الطغيان الصهيوني، لأن العدو الصهيوني اتجه بعدوان كبير ومكثف على لبنان، وسعى للقضاء على حزب الله وإنهاء الجبهة اللبنانية بشكل نهائي، سعى لذلك لما لها من دور متقدم ورائد في مواجهة العدو الصهيوني منذ 40 عاما وأكثر منذ البداية، وأيضا لدورها الذي وقفت به في معركة طوفان الأقصى وما تلاها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كجبهة مباشرة وقوية وأكبر وأهم جبهة في واقع الأمة، تسند الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وفعال وقوي ومؤثر. ومع ذلك هناك مشاركة للعدو الصهيوني في التآمر على المقاومة الإسلامية في لبنان، والاستهداف لحزب الله بكل أشكال الاستهداف، بكل أشكال المؤامرات، والتعاون مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي في السعي لإنهاء المقاومة في لبنان، وإنهاء هذه الجبهة التي هي جبهة إسناد للشعب الفلسطيني بشكل مباشر، جبهة مفتوحة على العدو الصهيوني بشكل مباشر. وللسعود أيضا دور أساس في ذلك، يعمل بشكل مكثف، يقدم المال، يتحرك سياسيا،
يضغط في الأوساط الرسمية في لبنان، يحاول أن يشتري الولاءات والمواقف في الأوساط اللبنانية، وهو يؤلب الجميع ضد حزب الله، يشتغل في ذلك بشكل مباشر في جبهة واحدة مع العدو الصهيوني ومع الأمريكيين. ولماذا؟ العداء السعودي لحزب الله في لبنان لم يكن جديدا، ولم يكن فقط حينما كان لحزب الله ولأمينه العام رضوان الله عليه موقف متضامن مع الشعب اليمني في مظلوميته، بل منذ البداية العداء السعودي كان من قبل ذلك. السعودي كان متآمرا على حزب الله في لبنان منذ وقت مبكر، بل هناك مؤشرات ودلائل على أنه أسهم في عملية الاغتيال لأحد قادة حزب الله الأبطال في الجانب العسكري، وهو عماد مغنية رحمة الله تغشاه، وساهم في ذلك بالنشاط الاستخباراتي والمعلوماتي. ومن تلك المراحل المبكرة كان يعمل على أن يساهم في محاولات الاغتيال لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. يعني من وقت مبكر كان يتآمر إلى هذا المستوى، تآمر بالقتل، بالاغتيالات، الإسهام المعلوماتي، الاستخباراتي، الدعم للمناوئين، التشويه، أعمال كثيرة وأنشطة كثيرة تزايدت ما بعد ذلك إلى حد كبير، وهي الآن في ذروتها، ويكثف كل جهده ويرمي بكل ثقله مع العدو الصهيوني لما يخدم العدو الصهيوني في لبنان. أكبر خدمة للعدو الصهيوني في لبنان هي العمل على إنهاء المقاومة في لبنان، على ألا يبقى في لبنان جبهة تقف بوجه العدو الصهيوني، سواء في الإسناد للشعب الفلسطيني أو في حماية لبنان والدفاع عن لبنان أو في التصدي للمشروع الصهيوني والمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة بكلها، إسرائيل الكبرى والمخطط الصهيوني. فالسعودي يعمل لخدمة الصهيونية، السعودي يعمل لخدمة الصهيونية بشكل واضح، يعني فيما يمثل خدمة حقيقية لها واضحة ومكشوفة، يعمل ما يفيد العدو الصهيوني في المقام الأول، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، يعني ليس بحاجة إلى أن يجعل من المجاهدين في قطاع غزة خصما وعدوا له، يصنفهم بالإرهاب، يسجن منهم، يسخر إعلامه لتشويههم، يعمل على الاستهداف لمكانتهم في الأمة، لحصارهم، لغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن يجعل من حزب الله خصما له، وأن يباين حزب الله بالعداء، وأن يسعى ضد حزب الله. ليس بحاجة إلى أن يجعل من اليمن أيضا هدفا له في العداء، في الاستهداف، في الحصار، في المباينة، وأن يتجه أيضا لمعاداة الجمهورية الإسلامية في إيران وللشعب العراقي. كل هذا ليس السعودي بحاجة إليه. لماذا يفعله؟ ولمصلحة من يعمل ذلك. كان بإمكانه أن يكون على علاقة عادية في الحد الأدنى، وضع طبيعي مع هؤلاء مثل بقية الأمة، ولكنه يفعل ما يفعل ليس فقط تجاههم، بل له أنشطته التخريبية والسلبية في عموم العالم الإسلامي، ووراء كثير من الفتن والدسائس والمؤامرات في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، في المنطقة العربية وغيرها. هذا الفرز الذي حدث والتجلية للناس على حقيقتهم هو من أهم النتائج الكبرى والمهمة لعملية طوفان الأقصى وما تلاها في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة. من النتائج المهمة الانكشاف الصهيوني الغربي، يعني في كل المنظومة الصهيونية، العدو الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي أيضا، العالم الغربي، المنظومة الصهيونية بكلها انكشفت بشكل غير مسبوق. يعني هناك فيما سبق أيضا حقائق كثيرة ترتبط بما عليه واقع الصهيونية في أهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية
وجرائمها الخطيرة والتوجه السلبي السيء الذي يشكل خطورة على المجتمع البشري بشكل عام، وكيف هي رؤيتها تجاه المجتمعات البشرية، كيف هي توجهاتها ومنطلقاتها. هناك حقائق مرتبطة بوثائق، بمعتقدات، بكتب، بأفعال، بممارسات، بخطط انكشفت وغير ذلك. لكنه تزايد الانكشاف منذ عملية الطوفان الأقصى وإلى اليوم، وصولا حتى فيما بين ذلك في الفضيحة الكبرى التي في إطار الكافر الصهيوني جيفري أبستين، والتي جلت أيضا حقائق رهيبة جدا، ولا يزال فيها ملفات هناك مخبأة ومخفية، لكن قد تجلت الكثير من الحقائق التي فيها الكفاية للناس، المجتمع البشري بشكل عام، ولعالمنا الإسلامي، لشعوب أمتنا، حقائق كبيرة، حقائق عظيمة، حقائق كافية في أن يكون لدى الإنسان وعي وموقف صحيح من الصهيونية بمنظومتها وبرامجها وأهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية الإجرامية، التي وصلت إلى درجة رهيبة جدا من الإجرام، لدرجة فيها أكل لأحشاء الأطفال وتمزيق لأجسادهم في طقوس شيطانية، فيها أمور بشعة من الاغتصاب للقاصرات وللأطفال، وممارسات في غاية الدناءة والانحطاط والوحشية، وقعت فيها نخب، زعماء، رؤساء، ملوك، أمراء، حتى من عالمنا الإسلامي. النظام السعودي كان على علاقة وثيقة بجيفري أبستين، والصور التي تعبر عن حالة من الود وحالة من الحميمية، يعني العلاقة الحميمة فيما بين حتى بن سلمان وجيفري أبستين، وكل منهما يضع يده على الآخر في حالة من الابتسام الذي يعبر عن مدى الصداقة. الوجوه والابتسامة وكل شيء في المشهد يكشف عن مدى العلاقة الوثيقة. على كل، هذه حقائق نحن لا نتجنى. من يريد أن يطلع أكثر فليطلع أكثر، من يريد أن يفهم يمكنه الفهم، هي حقائق فرضت نفسها عالميا. من كان في عمى ويريد أن يتجاهل هذه الحقائق فهذه مشكلته، لأنه سيبقى في إطار الموقف الخاطئ والفهم الخاطئ والولاء الخاطئ، ويتحمل تبعات ذلك في الدنيا والآخرة، لأن بعد الدنيا آخرة وموقف للسؤال والحساب والجزاء. الأمور المبنية على عقد نفسية أو عقد طائفية أو عقد مناطقية، أو مبنية على حساسيات ليس لها مبرر، كلها تتلاشى، لن تنفع الإنسان بشيء أمام حقائق ثابتة وأمام مستقبل مهم في هذه الدنيا وحساب وجزاء في الآخرة. على كل، هذا الانكشاف للصهيونية له أهمية كبيرة وللمرتبطين بها في الواقع العربي. كان من النتائج المهمة أيضا النبذ العالمي للصهيونية بالدرجة الأولى للعدو الإسرائيلي نفسه ولحكومته ولزعيمهم المجرم نتنياهو. وفي مقابل أن الحالة بالنسبة لبعض البلدان العربية لم تصل إلى المستوى العالمي الذي عليه كثير من الدول في العالم، هذا النبذ العالمي مما كان من تجلياته ومما يشهد له خروج الوفود من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل كبير عندما بدأ المجرم نتنياهو بإلقاء كلمته، مع أنه في واقع الحال من العار على الأمم المتحدة أن يكون العدو الصهيوني المغتصب المجرم المحتل الظالم عضوا فيها، عضوا مقبولا معترفا به فيها. هذا بحد ذاته مما يخدش في هذه المنظمة، مما يشهد على أنها منظمة لم تقم على أسس العدل ولن تتحرك على أساس العدل والقيم الإنسانية، القيم الإنسانية في الحد الأدنى.
طالما هي اعترفت بالعدو الصهيوني بكل ما هو عليه من إجرام وهو كيان قام على الاغتصاب، على الظلم، على الاحتلال بغير حق، على الإجرام من يومه الأول. العصابات الصهيونية من يومها الأول ارتكبت أبشع وأفظع الجرائم في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك يعترف بهم ويكونون عضوا في الأمم المتحدة ومعترفا بهم، ويكون منبر الأمم المتحدة منبرا لذلك المجرم الكافر السيء نتنياهو. خروج الوفود كان وهي رسمية، ما بالك بحقيقة الواقع في الشعوب؟ لكن حتى الأنظمة تعرف استياء شعوبها منها لو بقيت حاضرة أثناء إلقائه لكلمته. على كل هذه حقائق مهمة ونتائج مهمة جدا، ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني أشد المعاناة في قطاع غزة بالدرجة الأولى. العدو الصهيوني بالرغم من الاتفاقيات التي عليها ضمناء لم يلتزم بوقف إطلاق النار منذ الاتفاق، وإلى اليوم الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة من كل أبناء الشعب الفلسطيني، من القادة المجاهدين، من أفراد المجاهدين، من الأطفال والنساء. في كل يوم تقريبا هناك شهداء في قطاع غزة، وهناك جرحى في قطاع غزة، هناك قصف، هناك استكمال لتدمير ونسف ما بقي من بقايا المساكن، وهناك أعمال عدوانية، هناك توسع أكثر فأكثر. أكثر من 60% من قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الصهيوني المباشر. التضييق المستمر في وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية والإنسانية مستمر. المنع من إعادة الإعمار، المنع حتى من دخول البيوت المتنقلة ومعالجة مشكلة الخيام والسكن الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني أشد المعاناة. الخدمات الطبية، الخدمات مختلفها، كذلك على مستوى المياه، عندما جهزت أول محطة جيدة لتصفية المياه وتشغيل المياه استهدف العدو الصهيوني بالقصف. فالمعاناة لا تزال كبيرة جدا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومجلس ترامب هو لذر الرماد في العيون كما يقولون. موقف الأمريكي بعد أن بلغت الفضيحة للعدو الصهيوني الإسرائيلي إلى أنهى مستوى، أسوأ مستوى، وكذلك افتضح معه الأمريكي، أصبح الموقف الأمريكي مخجلا حتى للشعب الأمريكي، وأصبح الموقف مفضوحا على الساحة العالمية. الكل ينتقد، الكل يصيح في معظم البلدان. تحرك الأمريكي بأسلوب الاحتواء للموقف، الاحتواء بما يغطي به على الإجرام الصهيوني، وللسعي لتحقيق الأهداف الصهيونية بطريقة متدرجة وأسلوب هادئ. وعمل المجلس الذي سماه مجلس السلام. ماذا حقق هذا المجلس من سلام للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا في قطاع غزة، والذي يستمر حصاره، والذي لا يحظى من حقوقه المشروعة على المستوى الإنساني والاستحقاقات الإنسانية ولو في الحد الأدنى؟ لا يحظى بأبسط مستوى منها. مظلومية كبيرة مستمرة، معاناة رهيبة جدا يعانيها الشعب الفلسطيني، يغفل عنها الكثير من الناس لأنهم يريدون أن تكون بمستوى ما كانت عليه في ذروة التصعيد الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة. يريدون أن تعود الإبادة الجماعية بتلك الوحشية بذلك المستوى حتى يتفاعلوا من جديد، حتى يلتفتوا إلى ما هناك. ولكن الذي يحصل وما هو مستمر خطير ومؤسف وظلم رهيب جدا، والمسؤولية كبيرة على الأمة في أن يكون لها موقف من ذلك. فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب المهم جدا الذي هو ثبات الشعب الفلسطيني بالرغم من معاناته، وهو يعاني أيضا في الضفة الغربية، ومعاناته كبيرة في الضفة الغربية، حالة التهجير القسري، الإنشاء لمزيد من البؤر الاستيطانية المغتصبة للأراضي الفلسطينية، تقطيع أوصال الضفة الغربية، تحويلها إلى مناطق مغلقة، مقفلة، مجزأة، مقطعة، وكذلك الفصل بينها وبين القدس
الانتهاك المستمر بدرجات كبيرة ومستويات كبيرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وبشكل متكرر ومعلن حتى أصبحت دعاية انتخابية في الأوساط الصهيونية. كل هذا يستمر والأمة في حالة غفلة، في حالة تفريط، وفي حالة إهمال، ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة. لهذا حتى ما يحدث في الضفة الغربية هو الشاهد على حقيقة الموقف الصهيوني، أنه كما كان منذ البداية بهدف الاحتلال والسيطرة والاغتصاب والمصادرة لكل الحقوق والتهجير للشعب الفلسطيني. هذه حقيقة الموقف الصهيوني فيما يتعلق بفلسطين، بلبنان، بالمنطقة. المخطط الصهيوني من أساسه هو مخطط احتلال وإبادة وسيطرة واغتصاب واستحواذ وهيمنة على المنطقة بشكل عام، واحتلال لرقعة جغرافية واسعة من هذه المنطقة. وهو مخطط مكشوف، ليس سريا، معلن، يتحدثون عنه رسميا. تحدث حتى المجرم نتنياهو عن إسرائيل الكبرى. ولهذا هذه الحقيقة مهمة جدا، لأن الكثير يحاول أن يحول المسألة بكلها إلى أن ما يفعله العدو الإسرائيلي هو رد فعل تجاه المقاومة، ثم يتجهون بحملات الدعاية المشوهة للمقاومة في فلسطين، في لبنان. التوجه الجهادي بشكل عام في الموقف من العدو الصهيوني على مستوى المنطقة، أي بلد، أي شعب، أي مكون من أبناء الأمة يحمل التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني وطغيانه وإجرامه وأهدافه الشيطانية ومخططه الصهيوني، تتجه تلك الزمرة التي لها توجه موالي لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا، ولكن تريد أن تقدم نفسها هي الممثلة لهذه الأمة لمعاداته. أشد العداء، أشد العداء، وللتحرك ضده على كل المستويات، سياسيا، أمنيا، عسكريا، استخباراتيا، بكل أشكال التوجه. العدو الصهيوني فيما يفعله في الضفة الغربية يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل واضح، يقوم بتدمير المنازل، المساكن، الذين يدمر مساكنهم في الضفة الغربية أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، والحالة شبه يومية. معظمهم ليسوا محسوبين على أنهم في إطار المقاومة، ولم تكن المشكلة معهم أنهم قاوموا وجاهدوا وقاتلوا، بل لأنه يريد أن يحتل، أن يأخذ أرضهم، أن يصادر ممتلكاتهم وأن يغتصبها عليهم. هو يريد تلك الأرض، يهدم المنزل لأنه يريد تلك الأرض التي هو عليها، أن يغتصبها ويأخذها بغير حق. كذلك فيما يتعلق بالمزارع، يجرفها، يقطع أشجار الزيتون، مع كثير من الأسر وكثير من الأشخاص، ليس لأنهم قاوموا، بل لأنه طامع في أرضهم ويريد أن يأخذها عليهم. قضيته هي الاحتلال، السيطرة، الاستحواذ، التهجير القسري، الممارسات الإجرامية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، تشمل كل أطياف الشعب الفلسطيني. إذا جئنا لندرس أي إحصائية فيما يفعله من انتهاكات واعتداءات في الضفة الغربية، تجدها تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أطفالا من مختلف المكونات. ليست المسألة رد فعل على موقف مقاوم. مقاومة هي التي هي من الأساس رد فعل على الاحتلال، على الاغتصاب، على القتل، على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ اليوم الأول لتواجده في فلسطين، محتلا، ظالما، غاصبا، مجرما، يرتكب أبشع الجرائم. هذه هي الحقيقة. لذلك يجب أن يكون لدينا وعي تجاه الحملات الكبرى التي تستهدف التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني، تستهدف التوجه المقاوم
في فلسطين وفي غير فلسطين، الحملات قائمة ضد حزب الله في لبنان، وضد الجمهورية الإسلامية في إيران التي خاضت معركة كبرى وتخوضها على مدى 7 أشهر وهي ثابتة ثباتا عظيما. خاضت المعركة الكبرى والمواجهة الكبرى لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي في عدوانه عليها. وهو لماذا استهدفها؟ الصهيونية العالمية بأذرعها اتجهت ضد الجمهورية الإسلامية لأنها رأت فيها أكبر عائق في المنطقة تجاه المخطط الصهيوني، ورأت فيها أكبر تهديد على العدو الإسرائيلي في المنطقة. وهذه حقيقة واضحة، هم وجدوا فيها الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي الذي يقف بجدية وثبات ومصداقية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان وشعوب هذه المنطقة في مواجهة الخطر الصهيوني والمخطط الصهيوني. فأرادوا أن يعملوا على القضاء عليها لكي يمهدوا للمخطط الصهيوني ويزيلوا العوائق من قبله. هذه حقيقة واضحة، والدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية على مستوى خدمة القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة، وكذلك ثباتها العظيم في مواجهة الطغيان الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والعدوان، هو يفيد كل هذه المنطقة وكل شعوبها. الثبات العظيم والتماسك القوي الصلب للجمهورية الإسلامية بالرغم من العدوان الكبير الذي استهدفها واستهدف قادتها وقدمت فيه أعظم الشهداء، منها شهداء عظماء وكبار على مستوى قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، والقادة العسكريين وقادة كثر في إيران، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني. كل هذا لأن المنظومة الصهيونية لا تقبل بأن يكون هناك في هذه المنطقة بلد إسلامي حر لا يخضع لها، يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال، يسعى للنهضة الحضارية وفق نموذج إسلامي مستقل، ويخدم قضايا المنطقة وشعوب هذه المنطقة ويدعم حقوق هذه الشعوب المشروعة. العدو الصهيوني لا يريد أن يبقى شيء من هذا أبدا. وهكذا كان موقفه أيضا من العراق، والخروج الأمريكي في نهاية أيلول سبتمبر من العراق هو درس كبير لهذه الأمة. أولا هو من الثمار المهمة للمقاومة الباسلة للفصائل المجاهدة في العراق، بدون ذلك ما كان الأمريكي ليخرج، هو يريد أن يبقى. توجه الأمريكي وقائم على السيطرة، على الاحتلال، على فرض النفوذ والوصايا، على الاغتصاب إلى غير ذلك. ولكن الموقف الحر والشجاع والجهاد الكبير والرصيد من التضحيات والفعل والموقف لفصائل العراق ومقاومة العراق كان له هذه الثمرة في طرد الأمريكي. درس لكل هذه الأمة أن بإمكان شعوبها أن تتحرر. درس لكل من يحمل النزعة الاستعمارية الطامعة ولو في الإطار الأمريكي كما هو حال السعودي. لكل نواصل الحديث عن ثبات الشعب الفلسطيني. بالأمس كانت الذكرى 39 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس. كان هناك كلمة لأمينها العام الأخ المجاهد الكبير والعزيز زياد النخالة، وأكد فيها على الثبات والصمود كعنوان لاستمرار الموقف الفلسطيني. وفعلا هذا هو التوجه الصحيح والذي ينبغي أن تدعمه كل الأمة، أن تدعم المجاهدين في فلسطين، أن تدعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات، إنسانيا سياسيا عسكريا على كل المستويات. منذ البداية لو توجهت الدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام إلى دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم كما فعل الغرب، هم توجهوا لدعم العدو الصهيوني، قدموا له كل أشكال الدعم والحماية. لو فعل
العرب مع الشعب الفلسطيني كما فعله الغرب مع العدو الصهيوني. لكان الأمر مختلفا تماما. الشعب الفلسطيني شعب عظيم، إذا حظي بالدعم والمساندة والتمكين والحماية السياسية وغيرها، هو سيقوم بدور كبير جدا في قضيته وحقوقه المشروعة. في ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري، المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا وإنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. عمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. الأنشطة، الفعاليات المتنوعة وحركة التعبئة العامة في أوساط الشعب كانت بشكل غير مسبوق. العمليات البحرية واستهداف الكثير من السفن التي تحمل البضائع للعدو الصهيوني كانت كذلك بأرقام كبيرة. عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة لم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار تقريبا. كل الموقف كان على أعلى مستوى يستطيعه شعبنا، يعني في إطار المستطاع والممكن بذل أقصى الجهد في ذلك، انطلاقا من هويته الإيمانية واستشعارا لواجبه الإسلامي. الشعب اليمني هو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. حتى على مستوى المشاعر الإنسانية، المشاعر التي تستشعر ما يحدث على الشعب الفلسطيني وتتضامن معه، شعر الإحساس بالمظلومية والمعاناة. شعبنا العزيز الذي هو كما في الوصف النبوي ألين قلوبا وأرق أفئدة، كان متعاطفا أشد التعاطف، كان الكثير يبكون عندما يشاهدون تلك المآسي والمظالم والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، يتأثرون جدا، يتنقص عليهم كل عيشهم، يتحركون بكل مصداقية من وجدانهم بكل توجه جاد، وحجم ذلك التحرك العظيم كان بشكل كبير. على العموم، في ظل ذلك التحرك كنا في مرحلة خفض التصعيد مع الجانب السعودي. خفض التصعيد بدأ من العام 2022، واستثمرنا نحن هذه المرحلة في ذلك، في إطار أن يتحرك شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني بأقصى ما يستطيع. العدو السعودي استثمر الوقت على أساس أن موقف شعبنا وبلدنا رسميا وشعبيا سيزيد من الضغينة والحقد الأمريكي والصهيوني وكذلك الغربي ضد شعبنا العزيز وضد بلدنا، وأن ذلك سيزيد من تفاعل واندفاع الغرب والموقف الأمريكي والصهيوني ضدنا مما يستفيد منه أكثر. يعني هو يريد أن يستثمر في الموقف في مستوى العداء والانزعاج والقلق الغربي والأمريكي والصهيوني من الموقف اليمني، ولا سيما من العمليات البحرية بفاعليتها العالية وتأثيرها الكبير التي نتج عنها التعطيل الكامل لميناء أم الرشراش التي يسميها العدو إيلات، وسعى في المقابل إلى التعاون مع العدو الصهيوني من أول عملية قام بها شعبنا وبلدنا وقواته المسلحة، حينما عمل على مباشرة الاعتراض لطائرات مسيرة مما أطلقت في أول عملية لاستهداف العدو الإسرائيلي، ثم استمر في عمليات الاعتراض يحاول أن يعترض بقدر ما يستطيع، يعني بذل أقصى الجهد في ذلك إسنادا منه للعدو الصهيوني، حتى ما كان يعبر من خلال البحر الأحمر وبعيدا عنه كان يرسل طائراته لتتلقاه في أجواء البحر الأحمر وتسعى
لإسقاط الطائرات المسيرة حتى لا تصل على العدو الصهيوني. اشتغل في نشاطه الاستخباراتي من خلال خلاياه، واعترفت كثير من خلاياه التي اعتقلت بذلك بهذه الحقيقة، كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا إسنادا منه للعدو الصهيوني في أيام بايدن وفي أيام ترامب. كانت متطابقة تماما مع ما حدث في اعترافاتهم ومع ما حدث في الواقع. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة صعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن في الاستطلاع المباشر في الأجواء اليمنية ولا سيما أجواء محافظة الصعدة والأماكن القريبة منها مثل الجوف وحجة وعمران. هذا حصل، هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها. استمروا في العمل إلى حين وقف إطلاق النار، ثم نقلهم الأمريكي في طائرتي شحن إلى قبرص ومعهم المعدات التي يحملونها، ومن هناك عادوا إلى فلسطين المحتلة. على كل عمل رسميا فيما يتعلق بالموقف السياسي بالموقف الإعلامي على التحريض ضد الموقف اليمني، ومعه مرتزقته، هم أداة بيده وموظفون معه ومتجندون معه، العداء الشديد للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني والمحرض ضده والمسيء إليه إعلاميا والمشكك والمشهر، ثم الشامت عندما قدم قافلة كبيرة من شهدائه على مستوى قادة وغير قادة من العاملين في الميدان من المجاهدين في القوات المسلحة والأمن ومن أبناء الشعب عموما بشكل عام. العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في اعتداءاتهم على شعبنا قتلوا من أبناء شعبنا من المدنيين من مختلف أبناء الشعب، كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته كانوا يضعون إحداثيات المساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها. إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد عملوا بهذه العدوانية بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز. ونحن اليوم في ذكرى عملية طوفان الأقصى نستذكر شهيدنا العزيز رئيس الأركان الشهيد العزيز محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله تغشاه ورضوانه عليه، الذي استشهد أيضا وكان إعلان استشهاده في بالأمس، يعني فيما بالنسبة للذكرى ذكرى بالأمس، لكنها مرتبطة تماما بعملية طوفان الأقصى بجهاده العظيم وتفانيه في سبيل الله سبحانه وتعالى ويؤدي واجبه في إسناد الشعب الفلسطيني، يعمل ليل نهار ومعه كذلك الإخوة المجاهدون في القوات المسلحة والأمن في القوة الصاروخية في الطائرات المسيرة في مختلف القوات المسلحة، الجميع يتحركون في إطار هذا الموقف، الشعب من حولهم كذلك، جهات رسمية والمؤسسات الرسمية. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية رحمة الله تغشاهم جميعا. في هذا المقام نحن نستذكر هذا الأداء العظيم، هذا التفاني الكبير في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الفاعلية العالية في الموقف. شعبنا بقي ثابتا مستمرا على هذا الموقف وبهذا المستوى من العطاء، قدم القادة وقدم من كل أبناء الشعب، قدم في الميدان من مجاهديه أثناء تنفيذ العمليات وفي غير ذلك في إطار التحرك والعمل والتخطيط، وقدم من كل أبنائه الشهداء في إطار الموقف الثابت والجاد
والصادق. السعودي استمر في استهداف بلدنا ما بعد مرحلة خفض التصعيد. كان في ظل مرحلة خفض التصعيد كان السعودي قد عمل على تشديد الحصار وأضاف المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة. في الأخير عمل على أن يتحول واقع شعبنا وكأنه في سجن، سجن كبير يمنع عنه دخول الغذاء إلا بترخيص سعودي وإذن سعودي ووفق إجراءات تعسفية طويلة تحتاج إلى أوقات وإجراءات وغرامات وإشكالات كبيرة. بل وصل الحال بربط مسألة الترخيص للشركات والمؤسسات والإذن لها بالاستيراد بأن يربط بوزارة المالية السعودية. يعني وكأن هذا البلد الكبير التاريخي اليمن، اليمن الذي يمكن أن تقرأ عنه في كتب التاريخ على مدى آلاف السنين، كأنه مجرد بلدة صغيرة تحت الاحتلال السعودي أو السيطرة السعودية، يصادر على ساكنيها حقهم في الحرية والاستقلال ويكونون في حالة امتهان وإذلال دائم، إذلال دائم تحت السيطرة السعودية والهيمنة السعودية. وفعلا مرتزقة العدو السعودي ربطوا كل إجراءاتهم، وهم كانوا القلم الذي يكتب به السعودي فقط، بوزارة المالية السعودية. الحرمان من الثروة النفطية والغازية التي حق لهذا الشعب، ثروته نفطه يحرم منها وهو في أمس الحاجة إليها. كانت المرتبات تعتمد على إيراداتها وعائداتها، كانت الخدمات الطبية وخدمات الصحة والتعليم تعتمد عليها، فإذا بشعبنا يحرم منها على مدى 12 عاما. ظلم شديد جدا، مليون موظف وراءهم، مليون أسرة وراءهم، 7 ملايين نسمة حرموا من مرتباتهم التي كانت تذهب إيراداتها وعائداتها إلى البنك الأهلي السعودي إلى مرحلة قريبة. لماذا؟ هل هناك مبرر؟ هل هناك مشروعية؟ هل يمكن أن يقبل مثل هذا على شعب من الشعوب الحرة في أي منطقة في العالم؟ ظلم واضح، عدوان كبير، الخدمات الصحية وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأدى الحال إلى وفاة أكثر من 1,400,000 من المعاناة نتيجة نقص هذه الخدمات الطبية والصحية والحرمان أيضا من السفر للعلاج. مأساة كبيرة جدا، 22 مليون يمني، تقر الأمم المتحدة بأنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية لأنهم وصلوا إلى مستوى الإفلاس، إلى مستوى الفقر الشديد دون خط الفقر، حالة صعبة جدا، حاجة إلى الغذاء، إلى المساعدة الإنسانية، حالة رهيبة جدا، معاناة كبيرة يعانيها شعبنا. والسعودي يصر على الاستمرار في الحصار، بل كلما حاولنا إقناعه بحجم معاناة شعبنا وأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الحصار ارتاح أكثر، لأن هذا الذي يريده، أن يكون هذا الشعب معانيا مأزوما في أشد حالات المعاناة. وصلنا إلى يأس، لا مفاوضات أجدت، لا محاولة للإقناع والتفهيم بأن هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يقبل به أي شعب في العالم. فليقول لنا أي بلد أو أي شعب ممن تتباهى أنظمته بدعمها للموقف العدواني للنظام السعودي على بلدنا، فليقول لنا ذلك الشعب أنه يقبل بذلك على نفسه وليطبق ذلك في واقعه، أن يحرم مما حرم منه شعبنا، تغلق مطاراته، يمنع عنه السفر حتى عن المرضى والمسافرين، يحرم من ثرواته بشكل عام، يبقى في حالة استهداف وإذلال، لا يدخل إليه أي شيء من غذاء أو دواء أو بضائع إلا بإذن سعودي بعد إجراءات تعسفية طويلة. من هو البلد الذي سيقبل بهذا؟ قولوا لي، في كل الدنيا يقبل على نفسه بمثل هذا حتى يراد منا أن نقبل؟ أو يقول لنا البعض أن نتفاهم مع السعودي على أساس القبول بهذه الأشياء؟ لا يمكن القبول بذلك، هذا ظلم، طغيان، إجرام. ولماذا يفعله السعودي؟ خدمة للصهيونية. العدوان السعودي منذ بدايته في 26 مارس
2015 كانت تحت إشراف أمريكي وبإشراف أمريكي على شعبنا على بلدنا. وإلى اليوم ونحن في العام 12 هو تحت إشراف أمريكي وإدارة أمريكية وتخطيط أمريكي، والأمريكي يعترف بذلك. ضباطه يديرون غرف العمليات في السعودية ضد شعبنا، الشحنات من الأسلحة، القنابل بكلها، الطائرات التي نفذت ربع مليون غارة في مرحلة التصعيد إلى عام 22 ميلادية، هي طائرات أمريكية اشتراها السعودي من الأمريكي. تشغيلها يعتمد على إدارة أمريكية، يتحكم الأمريكي حتى في التشغيل. القنابل التي تلقى والصواريخ على رؤوس شعبنا، على أطفاله، على نسائه، على منازله، على مساجده، على أسواقه، على كل مقومات الحياة فيه قنابل أمريكية، وحصل عليها السعودي من الأمريكي واشتراها منه، وأعطيت له ليقتل بها أبناء شعبنا، ليدمر بها المساجد والمدارس والجسور والمنازل والأحياء السكنية والقرى، ليستهدف بها كل شيء في هذا البلد. ولهذا عندما اتجه شعبنا، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، للعمل على مواجهة الحصار بالحصار، أولا العمل على الخروج من حالة الحصار، استجاب الإيراني مشكورا وقام برحلة لكسر الحصار ونقل مرضى ومسافرين ووفد وطني من اليمن. السعودي اتجه فورا إلى إنهاء خفض التصعيد وبدأ بغاراته على مطار صنعاء، واستمرت الغارات من بعد مرحلة خفض التصعيد، ونحن في الشهر الثالث بلغت إلى الأمس 1642 غارة وقصفا صاروخيا، يعني عدد كبير جدا من الغارات من الاعتداءات. وانظروا إلى النتائج لهذه الغارات، قتل بها الأطفال النساء، والمشاهد تشهد، التوثيق يشهد، يقتل في بلدنا الأطفال، يقتل النساء، يستهدف المنازل، المساكن، المساجد، المدارس، الجسور، الطرقات، يستهدف الأسواق، استهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف، وفيها نزلاء وزوار. ليس هناك ما يبرر له كل هذا الإجرام، يقتل أبناء شعبنا، يستهدفهم ويسعى لقتلهم. هذا الإجرام لماذا؟ لماذا يصر عليه؟ لماذا يصر على مواصلة الحصار؟ لأنه يسعى لتنفيذ هدف صهيوني أمريكي إسرائيلي بأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية المباشرة، وهو يعمل تحت المظلة الأمريكية والصهيونية. البعض يحاول أن يتنكروا لهذه الحقائق الواضحة، مع أنه حتى مسؤولين أمريكيين يتحدثون عنها. هناك تحالف استراتيجي سري سعودي صهيوني، هذه الحقيقة تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية، يشهد بها مسؤولون أمريكيون وغربيون ومراكز دراسات أبحاث، وهي واضحة وجلية أن هناك تعاون عسكري إسرائيلي سعودي ضد بلدنا. هذه من الحقائق الواضحة والمعلومة والمؤكدة. فالبعض يحاولون أن يتعاطفوا مع السعودي، وبعض وسائل الإعلام الإقليمية تقدم تحليلات باطلة وزائفة ليس لها أي حقيقة ولا مصداقية عما يجري. السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر، إنما مستوى ما كان يطالب به السعودي، وكان يريد أن يدخل الأمريكي بكل إمكاناته وثقله في المعركة بشكل مباشر. الأمريكي يريد أن يدير، يريد أن يخطط، يريد أن يشرف من غرف العمليات ويأخذ الأموال الكثيرة، يريد أن يبيع السلاح، أن يقدم المعلومات، أن يوجه، استهدف هنا وهنا، وبهذا الدور يكسب الكثير من المعلومات ويقدم الغطاء السياسي. والسعودي كان يريد منها أن يشارك بشكل مباشر بطائراته بجيشه، وأن يدخل في المعركة بشكل مباشر. هذا الفارق فقط،
في مستوى الموقف الأمريكي. العدو الصهيوني كذلك كان السعودي يريد من أن يدخل بشكل مباشر في المعركة وكامل، ويريد أن يكون دوره تقديم المعلومات، المشاركة في التخطيط، المشاركة في الاستطلاع، الدعم الاستخباراتي، تقديم أنواع من السلاح وما شابه ذلك، ودعم سياسي وإعلامي، وكذلك مشاركة في صناعة خطة شيطانية سنتحدث عنها في هذا السياق ولو أننا أطلنا، لكن الموضوع مهم. في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لأعطاهم، ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال في فعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم. خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية. في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي؟ من يخدم الأمريكي والإسرائيلي؟ من له ارتباط بالموقف الصهيوني؟ السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة، وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة خفض التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع، ثم أتى أيضا بالبهتان العظيم ضد شعبنا، ضد يمن الإيمان، ضد الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول، وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات، أن منشأ هذا البهتان العظيم هو صهيوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفاء السعودية، بحلفائهم يعني الأمريكي، الكل يعرف يعني الأمريكي، البريطاني، الغرب. وهو في هذا الاتجاه ماذا عمل؟ ألم يوظف العنوان الديني؟ ألم يجعل المد التكفيري قائما على أساس أنه جماعات دينية تحت عناوين دينية وحتى تحت عنوان الجهاد في سبيل الله؟ فالسعودي الذي وظف عنوان الجهاد في سبيل الله، وهو عنوان إسلامي مقدس يتحرك فيه أبناء أمتنا الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه، باعترافه، واعترافه حجة عليه.
وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين، ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم. هذه من الحقائق الواضحة. فالسعود الذي لا يتحاشى عن توظيف عناوين تحت على أساس أنها عناوين دينية، وأنشطة على أساس أنها أنشطة دينية، وإنشاء جماعات على أساس أنها جماعات دينية، وتتحرك وفق النهج الصهيوني في إجرامها، في وحشيتها، في طغيانها، في تحقيق أهداف تخدم الصهيونية، تخدم أمريكا وإسرائيل، لن يتحاشى في أن يطلق هذا البهتان وأن يسعى من خلاله إلى العمل وفق مؤامرات مشتركة بينه وبين العدو الصهيوني، تستهدف حرمة وقداسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى، أن لا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعاً، ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنظف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة، ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، من يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها. المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي. على كل، السعودي هو ألد الخصام، ألد الخصام، لا يتحرج من شيء في عدائه وأعماله العدوانية، يفجر، يجرم. جرائم العدو السعودي بحق الأسرى في هذه الأيام وجرائمه في قتل الأطفال والنساء تكشف بشكل مستمر ويومي كم هو مجرم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال، قاتل النساء. وهذه الحقائق يجب أن تعيها شعوب أمتنا وشعوب العالم، حتى شعوب الدول التي يسعى السعودي إلى توريطها أو توريط أنظمتها في العدوان على بلدنا أو الشراكة معه بأي مستوى. في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. وأنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره، أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن ونساء اليمن، ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معه. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط
باكستاني في العدوان على بلدنا. الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان

ظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية، كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا. هي في سياق الموقف القطري، ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا. لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه. هو ألد الخصام. على كل، في نهاية هذه الكلمة أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودي الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك. أيضا أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة، وأشيد بالتحرك القبلي الشجاع والبطل لقبائل شعبنا، القبائل الحرة الشجاعة العزيزة الوفية الأبية التي هي العمود الفقري لهذا الشعب. أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية. نحن ثابتون على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة جديدة من التصعيد مع العدو الإسرائيلي، حاضرون بكل ما نستطيع وأقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني. موقفنا ثابت في إطار محور الجهاد والمقاومة. ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه الأمة، وللتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب المنطقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: من استديوهات سامة فم من صنعاء، نشرة الأخبار الرئيسة، نبدأها بالعناوين. السيد القائد طوفان الأقصى، أكبر ملحمة جهادية، كشفت قدرة الشعب الفلسطيني على أداء مهمته الإسلامية والإنسانية. السيد القائد يدعو الحكومات والشعوب الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتعامل بحزم مع تلاعب النظام السعودي بقدسية مكة والمدينة. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد ومعسكرات في العمق السعودي وإمدادات وصلت إلى عدن. شيخ نعيم قاسم يؤكد أن تحرير جنوب لبنان مسألة وقت. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن عملية طوفان الأقصى تمثل في ذكراها الثالثة أكبر ملحمة جهادية للشعب الفلسطيني منذ الاحتلال وأكبر عملية هزت كيان العدو الإسرائيلي، مؤكدا أنها كشفت قدرة الشعب الفلسطيني على أداء مهمته الإسلامية والإنسانية. وأشار السيد القائد إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية سارعت إلى دعم العدو الإسرائيلي، فيما وقفت المقاومة الإسلامية في لبنان والجمهورية الإسلامية والفصائل العراقية وجبهة الإسناد اليمنية إلى جانب الشعب الفلسطيني، بينما فوت العرب والمسلمون فرصة حقيقية لدعمه. ولفت السيد القائد إلى أن صمود الفلسطينيين أذهل العالم، أن جرائم الاحتلال في غزة كشفت حقيقة شعاراته حول حقوق الإنسان وإصراره على الإبادة في ظل غياب الصوت العربي والإسلامي رغم مواقف بعض الدول غير الإسلامية. ولفت السيد القائد إلى امتلاك الأدلة على دعم النظام السعودي لإيصال المساعدات إلى العدو الإسرائيلي والسماح له باستخدام أجواءه، مؤكدا أن بيانات القمم واللقاءات لم تقدم أثرا عمليا على العدو الإسرائيلي. وتطرق السيد القائد إلى دور المقاومة الإسلامية في لبنان في إسناد غزة، مؤكدا أن حزب الله قدم تضحيات وشهداء، أن العدو الإسرائيلي والأمريكي يعملان على إنهاء جبهة المقاومة في لبنان بدور أساسي للنظام السعودي الذي يعمل بما يخدم العدو الإسرائيلي ويقف وراء الفتن والدسائس في المنطقة. وفيما يتعلق بموقف اليمن، أكد السيد القائد أن الشعب اليمني أدى واجبه الإسلامي منذ طوفان الأقصى بأقصى ما يمكنه أو بأقصى ما يمكن تقديمه على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن الشعب اليمني لم يتحرك في أي قضية بمثل تحركه تجاه الشعب الفلسطيني، وأن خروجه المليوني الأسبوعي على مدى عامين كان بشكل غير مسبوق. أشار السيد القائد إلى أن اليمن استثمر فترة خفض التصعيد منذ 2022 في دعم الشعب الفلسطيني، بينما استثمرها العدو السعودي في التعاون مع العدو الإسرائيلي، واستمر في اعتراض عمليات الإسناد، كما استضاف ضباطا صهاينة لتنفيذ عمليات استطلاع على محافظات يمنية. واستذكر السيد القائد الشهيد رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري ومجاهدي القوات المسلحة، مشيدا بثبات وعطاء الشعب اليمني في إسناد فلسطين. وأكد السيد القائد استمرار السعودية في استهداف اليمن وتشديد الحصار وحرمانه من ثرواته النفطية والغازية، ما أدى إلى حرمان نحو مليون موظف من مرتباتهم وتدهور الخدمات الصحية، مشددا على أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار الحصار وحرمانه من ثرواته، وأن العدوان والحصار السعودي يخدمان العدو الأمريكي والإسرائيلي. حذر السيد القائد من بهتان العدو السعودي بحق الشعب اليمني واتهامه بالسعي لاستهداف مكة والمدينة، مؤكدا أن منشأ هذه الادعاءات صهيوني، وأن النظام السعودي يوظف الدين والتكفير ضمن مؤامرات مشتركة مع العدو الإسرائيلي. ووجه السيد القائد الشكر والتقدير لأبناء تعز على وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة في طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، داعيا الشعب اليمني إلى رفض الجبهات، ومشيدا بالتحرك القبلي الشجاع، كما دعا إلى الخروج المليوني الكبير يوم الجمعة المقبلة. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عدة عمليات عسكرية في العمق السعودي، استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، ومعسكرات الدغارير في جيزان وعاكفة في عسير، والموسم في جيزان بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. وفي الداخل اليمني، أعلنت القوات المسلحة استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين، كما أعلنت طرد تحشيدات سعودية حاولت التقدم شرقي محافظة الجوف، مؤكدة سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات. تتواصل التطورات الميدانية في الساحل الغربي لليمن وسط تصاعد المواجهة الإعلامية حول حقيقة الوضع في المخا وذباب وباب المندب، في ظل محاولات سعودية وخليجية للترويج لاستعادة هذه المناطق، مقابل تأكيدات يمنية بثبات المكتسبات الميدانية والتصدي للتحشيدات التابعة للسعودية في ساحل تعز والمرتفعات المشرفة عليه. تقرير للزميل حمود محمد شرف يرصد حقيقة المشهد ودلالاته العسكرية والسياسية والإنسانية.
1: حول تطورات الوضع في المخا وذباب وباب المندب بالساحل الغربي، تصاعدت معركة الرواية بالتوازي مع الميدان بعد ترويج سعودي وخليجي للحديث عن استعادة هذه المناطق، لكن البيانات العسكرية اليمنية والمشاهد المتداولة من أرض المعركة قدمت صورة مغايرة وأكدت ثبات المكتسبات الميدانية للقوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي، مع استمرار التصدي للتحشيدات التابعة للسعودية في ساحل تعز والمرتفعات المشرفة عليه. وعن حقيقة المشهد ودلالاته العسكرية والاستراتيجية تحدث إلينا الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية العميد عبد الغني الزبيدي.
2: كانت عمليات انتهاج هذا النهج الإعلامي والتضخيم الإعلامي جزء من هذه المعركة، وكانت ربما يعولون على أنه بهذه الحملة الإعلامية والحديث عن 100 طائرة وعن مشاركة يعني لعدد من الدول الإقليمية وربما أيضا دول العالم أو دول الاستكبار، وإعلان الأمريكيين بأنهم كانوا جزء من هذه المعركة، أنا أعتقد كان الهدف منها هو يعني الحرب النفسية التي يمكن أن تصاغ تجاه الشعب اليمني وتجاه أيضا مكتسباته بما تحقق سواء في الساحل الغربي أو أيضا بما تحقق في مديريات تعز، لأن الأمر أيضا كان هنا مسألة جدية.
3: السيطرة على باب المندب
1: هكذا وبالتوازي مع الميدان خاضت الرياض معركة إعلامية حاولت صناعة صورة عن واقع جديد غربي اليمن، غير أن مشاهد الإعلام الحربي اليمني أفشلت الرواية السعودية. ومن هذا الواقع يبرز تساؤل عما تفرضه تطورات الميدان على الحسابات السياسية للسعودية، وهو ما يجيب عنه عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي.
4: إذا ما أصرت السعودية في على استمرار العدوان على اليمن والحصار من أجل أن في النهاية أن تحكم الرياض صنعاء، فنحن نقول أن هذه المعركة بالتالي لن تنتهي إلا بحكم صنعاء للرياض، لأن موازين القوى تميل لصالح اليمن.
1: ولا تنفصل تطورات التصعيد السعودي في اليمن عن الوجه الإنساني للصراع، بما يعيد التذكير بسجل الجرائم السعودية بحق المدنيين والأعياد المدنية منذ عام 2015، وهي جرائم لا تطمسها محاولات إعادة صياغة المشهد إعلاميا أو سياسيا، كما يؤكد الوزير السابق لحقوق الإنسان علي الديلمي.
5: هناك أربع جرائم لا تسكت بالتقادم، وهي جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان، وجرائم الإبادة. وهذه الأربع الجرائم لا تسكت بالتقادم، وهذه الجرائم ارتكبتها السعودية، بل وأنها تجاوزتها بجرائم أفظع من هذه الجرائم وسوف تتحمل.
1: مهما تتقابل الروايات عبر الإعلام، الوقائع يحددها الميدان، وبينهما تبقى القدرة على تثبيت المكتسبات وحمايتها هي معيار الحسم.
6: يا ربي لك الحمد يا ربي.
1: من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: ننوه لحضراتكم إخوة الإيمان في كل مكان بأنه حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. في هذه الأثناء نستمر في نشرة الأخبار، ومن أبرز الأخبار أيضا في مواجهة رواية العدو السعودي تأتي الصورة من الميدان لتكشف حقيقة ما جرى في الساحل الغربي، حيث زار مراسل إذاعة سام أف أم الزميل ريان العزعزي مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي وعدد من المناطق التي ادعى العدو السعودي استعادتها ليرصد واقعها وينقل مشاهد تؤكد حقيقة التطورات. إلى تقرير لزميل ريان العزعز.
7: الكرام متابعي إذاعة سام اف ام، نحن معكم الآن نتواجد داخل ميناء المخا في يوم الثلاثاء 6 من أكتوبر 2026، بعد الحملات التضليلية والكاذبة والزائفة التي شنتها الماكينة الإعلامية للعدو السعودي ولتحالف الإجرام والطغيان، وبالتحديد حتى عبر قناة الجزيرة. بكل ما تعنيه الكلمة، نحن هنا متواجدون نفند وأيضا نفضح أكاذيب العدو السعودي وماكينته الإعلامية. لا وهن ولا ضعف، سنمضي مستعينين بالله سبحانه وتعالى حتى ننتزع حقوقنا من هذا العدو ونطرده من داخل أراضينا المحتلة. نحن ماضون وعازمون على تحرير بلادنا ولن نتراجع إطلاقا وبتاتا. من داخل ميناء المخا بمحافظة تعز في يوم 6 من أكتوبر 2026، ريان عبد الحفيظ العزعزي لإذاعة سام اف ام.
0: شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات جوية على مديريتي المواصد وسامع بمحافظة تعز، كما شن غارتين استهدفتا شبكة الاتصالات في مديريتي الصفرة وآل سالم بمحافظة صعدة، وفق ما أفاد به مصدر أمني. نظمت مديرية شعوب التعبئة العامة اليوم وقفة مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. خلال الوقفة أكد مسؤول التعبئة العامة في أمانة العاصمة خالد المداني أن هذا الاحتشاد المسلح يأتي في إطار موقف الشعب اليمني المعلن بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة فك الحصار وإنهاء العدوان السعودي المستمر منذ 12 عاما. وأعلن أبناء مديرية شعوب في البيان الصادر عن الوقفة أن نفير العام بالسلاح والرجال والعدة والعتاد ومساندة القوات المسلحة وتثبيت معادلة الحصار بالحصار التصعيد بالتصعيد حتى إنهاء الحصار والعدوان، وجددوا الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي والتمسك بالموقف أو بالمواقف تجاه القضية الفلسطينية ونصرة المسجد الأقصى، مجددين العهد والوفاء بمواصلة درب الشهيد القائد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري وصولا إلى القدس. قامت إدارة مستشفى 70 للأمومة والطفولة بحضور مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني فعالية تكريمية للممرضة نورة لوزة، تقديرا لموقفها الإنساني والشجاع أثناء تعرض المستشفى للقصف 3 أكتوبر، إلى جانب تكريم الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التي واصلت أداء واجبها خلال القصف. أشاد الدكتور مطهر المروني بثبات العاملين ومسؤوليتهم في مواصلة رعاية المرضى والأطفال، فيما أكدت مديرة المستشفى الدكتورة ماجد الخطيب تقديرها للكوادر التي واصلت عملها رغم الخوف والأضرار التي لحقت بالمستشفى، وحظيت الممرضة نورة لوزة بتكريم خاص بعد توثيق موقفها أثناء القصف حين بادرت إلى احتضان أحد الأطفال وحمايته وتهدئته في لحظة ساد فيها الخوف والارتباك، كما جرى تكريمها من مركز الجلدية والتجميل وكلية الطب بجامعة 21 سبتمبر وعدد من الشخصيات الطبية. واختتمت الفعالية بالتأكيد على أن تكريم الممرضة نورة لوزة والكوادر العاملة يمثل رسالة وفاء وعرفان لمن واصلوا أداء واجبهم وأسهموا في حماية المرضى والأطفال واستمرار الخدمات الطبية. الخبر الأخير، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تحرير جنوب لبنان بات مسألة وقت، مشددا على استمرار المقاومة والصمود حتى دحر الاحتلال. وخلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد السيد حسن نصر الله، أشاد الشيخ قاسم بصمود المقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن حزب الله سيبقى مقاومة طالما أن الاحتلال موجود، وأن الحل الحقيقي للأزمة يبدأ بخروج العدو الإسرائيلي صاغرا ومعه الأمريكي الداعم له. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن الحرب جولات، والجولة الأخيرة ستكون لأصحاب الأرض والحق. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. السيد القائد يؤكد أن طوفان الأقصى أكبر ملحمة جهادية، وكشفت قدرة الشعب الفلسطيني على أداء مهمته الإسلامية والإنسانية. السيد القائد يدعو الحكومات والشعوب الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتعامل بحزم مع تلاعب النظام السعودي بقدسية مكة والمدينة. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد ومعسكرات في العمق السعودي وإمدادات وصلت إلى عدن. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن تحرير جنوب لبنان مسألة وقت. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

99.1 سما فم من صنعاء. مستمعينا الأكارم، في هذه الأثناء نبقى وإياكم مع الفترة الدينية لإذاعة سام أفام.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التيسير في التفسير. نجتمع في هذا البرنامج وفي هذه الدقائق المباركة ونلتقي لتدارس آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله وما أعظم هذا الكتاب العظيم وما أعظم ما فيه من آيات تزيد الإنسان والمؤمن إيمانا وتزيد الإنسان هدى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو أملنا وهي غايتنا، أن نعبد الله، أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن نزداد إيمانا بالله كي نفوز في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. المعنى أحبتي الكرام، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم من الرحمن، من يحفظكم من الرحمن الغالب على أمره. وفيه تنبيه على أن تعرضهم لبأسه ليس لأن شأنه البأس، فلولا عملهم لكانوا في رحمة الله حتى يأتيهم الموت. ويقول الله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يذكرون الله بقلوبهم، لا يذكرون الله بقلوبهم، فلا يتذكرون بأسه ولا يخافون بطشه لغفلتهم عنه. ويقول الله سبحانه: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منها يصحبون. المعنى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تحميهم من عذاب الله وتكيهم بطشه العاجل بقوتها. وجواب هذا السؤال ظاهر، لأن شركاءهم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر من يعبدهم، ولا هم منها يصحبون، لا يجيرهم من الله مجير. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. المعنى أحبتي الكرام، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أنعمنا عليهم في هذه الحياة القصيرة وعلى آبائهم حتى طال عليهم مدة حياتهم في التمتيع، وهي حياة جماعتهم، فغلب عليهم الاشتغال بالدنيا وما متعوا به فيه وما متعوا فيه من الأرزاق ونسوا الله. وهو يشير إلى أن طول الحياة في النعمة والتمتع بها فتنة يحتاج صاحبها إلى استعمال عقله حتى لا تغلبه الغفلة والاشتغال بالدنيا. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الراجح في معناه، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، الراجح في معناه أنهم قد شاهدوا ما ينزل من المصائب التي تنقص منها الأشجار والثمرات، ومع ذلك لا يستطيع أهلها دفع المصيبة. أفهم الغالبون؟ أفهم مع عجزهم عن دفعه هم الغالبون لله؟ كلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. المعنى: قل إنما أنذركم بالوحي، من الله الذي لا يبدل إنذاره، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، لأنكم خذلتم بسبب تكذيبكم بآيات الله بعد سماعكم لها، فصرتم لا تسمعون الإنذار، أي كمن لا يسمع، لأنكم صرتم تكرهون سماعها وتعرضون عن استماعها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فهؤلاء الكفار إن مسهم قليل من عذاب سارعوا إلى الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين، أي بالتكذيب بآيات الله والإعراض عنها وغير ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المعنى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وضع الموازين إعدادها للوزن يوم القيامة، ولا مانع أن تكون هذه الموازين آلات يعرف بها مقادير الأعمال كما قد وجد في هذا العصر من ميزان الحرارة ونحوه. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي لم نضيعها بل نثبتها فيثاب بها صاحبها بقدرها أو يعاقب بقدرها. نسأل الله أن يوفقنا ليوم القيامة ويوفقنا يوم العرض عليه، وأن يجعلنا ممن يستمع الآيات فيتبع ما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. نسأل الله ينفعنا بهذا الكتاب العظيم وينفعنا بهذه الآيات العظيمة. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته. أستمد منكم أحبتي الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

عزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين.

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير العمل. حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التيسير في التفسير. نجتمع في هذا البرنامج وفي هذه الدقائق المباركة ونلتقي لتدارس آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله وما أعظم هذا الكتاب العظيم وما أعظم ما فيه من آيات تزيد الإنسان والمؤمن إيمانا وتزيد الإنسان هدى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو أملنا وهي غايتنا، أن نعبد الله، أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن نزداد إيمانا بالله كي نفوز في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة الأنبياء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا العمل بما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. المعنى أحبتي الكرام، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم من الرحمن، من يحفظكم من الرحمن الغالب على أمره. وفيه تنبيه على أن تعرضهم لبأسه ليس لأن شأنه البأس، فلولا عملهم لكانوا في رحمة الله حتى يأتيهم الموت. ويقول الله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يذكرون الله بقلوبهم، لا يذكرون الله بقلوبهم، فلا يتذكرون بأسه ولا يخافون بطشه لغفلتهم عنه. ويقول الله سبحانه: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منها يصحبون. المعنى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تحميهم من عذاب الله وتكيهم بطشه العاجل بقوتها. وجواب هذا السؤال ظاهر، لأن شركاءهم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر من يعبدهم، ولا هم منها يصحبون، لا يجيرهم من الله مجير. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. المعنى أحبتي الكرام، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أنعمنا عليهم في هذه الحياة القصيرة وعلى آبائهم حتى طال عليهم مدة حياتهم في التمتيع، وهي حياة جماعتهم، فغلب عليهم الاشتغال بالدنيا وما متعوا فيه من الأرزاق ونسوا الله. وهو يشير إلى أن طول الحياة في النعمة والتمتع بها فتنة يحتاج صاحبها إلى استعمال عقله حتى لا تغلبه الغفلة والاشتغال بالدنيا. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الراجح في معناه، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، الراجح في معناه أنهم قد شاهدوا ما ينزل من المصائب التي تنقص منها الأشجار والثمرات، ومع ذلك لا يستطيع أهلها دفع المصيبة. أفهم الغالبون؟ أفهم مع عجزهم عن دفعه هم الغالبون لله؟ كلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. المعنى: قل إنما أنذركم بالوحي من الله الذي لا يبدل إنذاره، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، لأنكم خذلتم بسبب تكذيبكم بآيات الله بعد سماعكم لها، فصرتم لا تسمعون الإنذار، أي كمن لا يسمع، لأنكم صرتم تكرهون سماعها وتعرضون عن استماعها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فهؤلاء الكفار إن مسهم قليل من عذاب سارعوا إلى الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين، أي بالتكذيب بآيات الله والإعراض عنها وغير ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المعنى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وضع الموازين إعدادها للوزن يوم القيامة، ولا مانع أن تكون هذه الموازين آلات يعرف بها مقادير الأعمال كما قد وجد في هذا العصر من ميزان الحرارة ونحوه. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي لم نضيعها بل نثبتها، فيثاب بها صاحبها بقدرها أو يعاقب بقدرها. نسأل الله أن يوفقنا ليوم القيامة ويوفقنا يوم العرض عليه، وأن يجعلنا ممن يستمع الآيات فيتبع ما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. نسأل الله ينفعنا بهذا الكتاب العظيم وينفعنا بهذه الآيات العظيمة. أحبة الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته. أستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسه وتعمله وتأيده بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوى هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد الذي يحدث في البر، ما هو الفساد الذي يحدث في البحر؟ ما هو؟ هو فساد يأتي إلى مفردات وعناصر هذه المخلوقات والكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان، في النباتات، في الحيوانات، وحتى في البيئة والمناخ، فيما يتعلق بهذه الحياة وبمحيطنا في هذه الحياة الذي نحتاج إليه لنتصرف فيه هنا أو هناك. يظهر الفساد والاختلال نتيجة تصرفات هذا الإنسان، التصرفات الخاطئة، التصرفات غير الرشيدة، غير السليمة، غير الصحيحة، التي لا تعتمد على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى وتعليماته التي ترعى لهذا الإنسان حياته بشكل صحيح وبشكل سليم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: الطوابق نزلوا على امي.
3: عارفه ايش يعني وحيد؟
4: فجأة تصير لوحده.
3: سترين تسطير.
2: الله يقطع قلبهم، فين يقطع قلبي؟
5: هذا امر ما بنساه في حياتي.
3: خلوني اخذ نظره، اخذ مره ورمه، اخذ مره.
6: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
7: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
8: كل حياتها اصبحت عباره عن ذكر.
9: انا رجعت امي اللي راح.
8: يوم بدي بزعق علي بتسمعوني يابا؟
4: رجعت ما لقيتكوش.
3: حتى انا كان بيجي انا اهلي رجعت مش حاسين.
10: قبل ساعات من المجزرة لم يكن الحديث في منزل عائلة ماريانا عن الحرب او النزوح او الطعام. كان الحديث عن الموت. ام تتمنى الشهادة، وابنة تقول انها تريد ان ترحل مع امها، وأخرى تتحدث عن لقاء الله، بينما كانت ماريانا تنظر إليهم باستغراب غير مدركة أن هذه ستكون آخر جلسة تجمعهم جميعا.
3: اسمي ماريانا كلوب، خريجة إدارة وأدمة مكاتب سكرتارية، عمري 29 سنة، ناجية من ضمن 38 شخص من مصدرة في تل الزعتر. تم استهدافنا 13/10/2023 على الساعة 2:00. قبلها بساعات كنا مبسوطين جدا. في الليل كنا عاملين هيك جلسة قاعدين فيها، كانوا قاعدين ومبسوطين، كانوا يتحدثوا أمور غريبة أنا استغربت منها والله. كانوا اللي يحكي أمي الله يرحمها كانت تقول أنا بدي أستشهد، وخواتي يحكوا إحنا بنموت مع أمنا، أختي بتقول أنا ابني بموت معاي، وبنت خالتي بتقول بستي بتموت، وبنت خالتي الثانية بتقول دعم الماسك لوجهي عشان أنا بدي أقابل ربنا بوجه حلو. وكانوا يحكوا على الموت، أنا استغربت في هذه اللحظة، صرت أحكي لهم ليش تحكوا هيك؟ لهم بيحكوا لنا إيش بنحكي إحنا عادي، ويضحكوا ضحك من قلبهم. يعني أنا أطلع فيهم وأحكي إيش مالهم هدول، يعني أول مرة يعملوا هيك. دايما يعني كل حرب نجتمع كنا مع بعض، بس ما صار هيك. يعني
10: لم تكن ماريانا تعلم أن تلك الكلمات ستكون آخر حديث يجمع العائلة.
3: يوم الجمعة قبل الحدث كان في بيت مقابل لبيتنا، قالوا بده يستهدف هذا البيت، وكل لهيتنا شردنا من الشارع، ما ضلش ولا حدا ولا حدا ولا حدا. عودوا قالوا هذا تسجيل صوت، يعني مش اتصال من اليهود علينا. فرجعت الناس عادي، على كل واحد رجع على بيته، ما صار ولا إشي.
10: رحلة قصيرة إلى المتجر كانت كافية لتفصل بينها وبين عائلتها.
3: هان قالوا لي أنت بدك تروح تجيبي لنا كبدة، فأنا بقولهم لا بطلت أروح، أنا ضدني قيادة. لهم بقولوا لي يلا قومي بدنا نتغدى. يعني إحنا قبلها كانت سايرة مزرة المعسكر، فأنا كنت خايفة بصراحة. بقولهم خلص نضلنا كنا حوالين بعض، مش نطلع مش نتفرج، نضلنا قاعدين مع بعض مش ناكل، إيش في عنا أنا ناكل منه. لهم بقولوا لا لا لا لا قومي. صاحبتي رنت علي إلها محل، ليه بتقول لي تعالي أنا رفعالك الكبدة عند كمال عدوان هي ساكنة. فأنا رحت عادي، رحت ورنوا علي في الطريق قالوا لي جبينا معاكي دواء غسيل وجبينا معاكي أشياء. أنا جبتهم رجعت على البيت. وأنا أصلاً وأنا راجعة صرت الهواية، أنا كنت في سمر ماركت أبو قمر، هيك حسيت الدنيا غصة. لما وصلت قبل ما أصل الشارع تبعنا بشارع شفت الإسعافات، أنا بحكي هان الهواية صايرة، بما أنه التجمع الإسعافات هان، فقلت هان الهواية ورانا، يعني ورانا بشارع كمان. لما فتت شارعنا لقيت الشارع مليان ناس، مليان إسعافات، وأنا الوحيدة الموجودة، وكلهم رجال اللي كانوا بطلع أنا وين البيت تبعنا، يعني بطلع وينه، بطلع إحنا وين، أنا ماشية صح ولا ماشية غلط. وصلت أنا ما عرفتش إنه البيت اللي انقصف تبعنا، اللي عرفني العفش. العفش كان يعني هذا المسند تبعنا، هذه الفرشة تبعتنا. فهمس يعني أول كلمة قلتها فكرت أهلي طالعين، بس قبلها قلت اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، أول كلمة حكيتها. بعدين صرت أنادي على أسمائهم، وينكم، ردوا علي أنتوا، طلعتوا، ما حدش رد علي. فهان أيقنت وأنا بأصرخ، كمية الصراخ اللي صرختها خلت الناس تنصدم، انصدموا، مش عارفين ايش يعملوا لي، مش عارفين ايش يسووا، هم رجال وانا الوحيده بناتهم. فالجاره اللي كانت، فلما انا جيت اقرب عليها بتذكر في رجل مسك ايدي قال لي يا اختي اصبري. قلت له، بقول لهم لا انا اهلي ماتوا. لا هو بقول لي لا لا لا ما ماتوش. طلع هان قلت له انت سيب ايدي سيب ايدي، صرت احكي له

0: أنا هيك كان في داخلي إنه كلهم مستشهدين. كل كلمتي كانوا ماتوا ماتوا، بس هذه اللي أنا بتذكرها، يعني الكلمة الوحيدة اللي حكيتها ماتوا ماتوا.
1: في المستشفى بدأت رحلة التعرف على أحب الناس إليها.
0: أنا تعرفت عليهم وحكيت هذا الشهيد الفلان، هذا الشهيد، كل واحد باسمه. كان في شهيد ابن أختي مش لقياه، فكرته ضايل تحت الردم. هو قاعد كم من جدة قاعدة تحت الردم عبين ما أجل باقر لسه، يعني بعد 5 أيام إجا طالوا 4 جثث من البيت كمان. هذا بعد القصف 6 أيام تقريبا. بس أول لحظة لما أنا شفتهم تعرفت عليهم، أنا بصراحة كنت خائفة، يعني أنا أهلي والبيت مش هشوفهم، يعني كانت بالنسبة لي صعبة، يعني مش ما قدرتش أمشي، يعني ما قدرتش أصلا المكان، حاسة المكان بعيد، حاسة المستشفى بعيدة عن المكان اللي أنا رايحة فيه.
1: الوداع الأخير كان بداية رحلة فقد طويلة.
0: لما رحت على التلاجات شفت أهلي استغربت، قلت أنا عن جد يعني زي الناس اللي بشوفها بتودع أهليهم وخلاص مش هشوف أهلي تاني، يعني هان فأيقنت أنهم لما شفتهم حسيتهم نايمين. صراحة أنا شفتهم هيك انصدمت، عارف لما يبقوا مسطرين تسطير كلهم مسطرين تسطير، فأطلع فيهم وأنا مصدومة مش عارفش أعمل مش عارفش أسوي. بقول لي الشيخ اللي بكفن شو اسمه، مش عارف إيش أحكي، مش عارفش أقول، يعني صرت أحكي أسماءهم وصرت أفتح. فتحت جثث فيها 5، كان جثث متقطعة يعني أجزاء من الجسم، يعني فهنا خفت. أول مرة أنا أعمل شغلة زي، أنا أول مرة أشوف شهداء، أنا أول مرة في حياتي أشوف شهداء بحقيقة، يعني أنا صح بشوفهم هيك ماشيين بس يكونوا أهلي. هذه كانت صعبة علي كتير، ما متحملتهاش، ضلتني أقول لهم خلوني شوي، خلوني أمانة كمان دقيقة، خلوني آخر نظرة، آخر مرة والله آخر مرة.

لما قلت لهم لقيت اخر مره انا راح اشوفهم عن جد اخر مره، قلت لهم ما يخلوني. صاروا يقولوا لي والله مكانهم احسن من مكاننا، هم شهداء، ماتوا يوم الجمعه بعد الصلاه، نيالهم. صاروا يقولوا لي، احكي لهم شو نيالهم وانا لمين، انا لمين سايبيني؟ صاروا هنا يوسوني وانا احكي لهم ماتوا خلاص. اول ليله عشت عند خالتي حرام ما قصرتش، يعني كانت حاضنه، كانت ام ثاني، يعني حزينه بفقدان 38 شخص. فمش عارفه انام، كنت مش عارفه شو اعمل. حاسه حالي بديش الصبح بقول لهم خلوني اروح ازورهم، بقولوا لي بينفعش، هتوي صار خبط في المقبره، راحوا يدفنوا شهيد خبط عليهم صاروخ زنانه، مينفعش نروح. بقولوا والله نفسي اشوفه. صار يحكوا لي ندعي لهم، نقرا لهم قران، انا احكي لهم بس انا مش هشوفهم. صرت اطلع صورهم.

0: بعد ذلك بدأت رحلة النزوح والخيام.
1: احنا بعد نزوحنا من رفح قعدنا في خان يونس في المواصي، قعدنا فترة لعند الهدنة. طبعا شو بدي احكي لك، نزوح الاف الناس مكدسة فوق بعض في المواصي، كانت حياة صعبة. المية بعيدة، المية الحلوة بدك تصحى لها على الفجر او قبل الفجر على الساعة 2، كنا نعبي مية حلوة على الساعة 2. التكية بعيدة، كانت حياة صعبة صعبة، عشت الخيمة صعبة في الشتاء في الصيف.
0: الخيمة لم تكن مكانا للنوم فقط، بل مكانا تعود فيه الذكريات كل ليلة.
1: في هذه اللحظة أحس حالي رجعت لنقطة الصفر، هي نقطة استشهاد أهلي. أقعد مع حالي سرعية، هم تمنوها وأخذوها يعني بالأخير، ولكن أنا بالنفس مش مبسوطة يعني أني عايشة لحالي في العالم هذا. حسيتها أنها حسرة، وحسرة كل يوم تجيني لهو مستشهد مع صورته. أصلا هو ميت في الحياة، ملوش كيان ولا بأي شيء، وحيد. عارف إيش يعني وحيد؟ يعني هو زي اللي انت حاطه في مكان مفيش حد حواليه، مش شايف اصلا الناس اللي حواليه.
0: ورغم كل هذا الالم ما زالت تتمسك بحلم الحياه.
1: رسالتي للعالم يقف الحرب، تعبنا، نكمل حياتنا، نكمل طريقنا. يعني احنا فقدنا والحمد لله، هذا من رب العالمين، وابتلاء مش علي فقط، على شعب قطاع غزة بأكمله من الشمال للجنوب. رسالتي تقف الحرب، بدنا نعيش، بدنا نعمر، بدنا ندرس، بدنا تكمل حياتنا المهنية اللي احنا كنا قبل الحرب عايشين، احنا بدنا نكملها. احنا واقفين مكاننا، إنا 3 سنين عن نفسي انا بحكي، 3 سنين انا واقفة حياتي، ما عملتش ولا إشي فيها، ولا إشي. أنا واقفة حياتي من يوم ما استشهدوا أهلي، من قبل استشهاد أهلي من 7 أكتوبر، وإحنا حياتنا واقفة، ووقفت بالأخير بعد استشهاد أهلي.
0: لم تطلب مريانا سوى فرصة لتبدأ من جديد، لكن ذاكرة المجزرة ستبقى ترافقها أينما ذهبت.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات القسرة، القسرة التشخيصية ب90,000 ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. القسرة العلاجية والطارئة ب850,000 ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل 10 حالات. العرض يبدأ من 3 أكتوبر ولمدة 2 أسبوع. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي، شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
11: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
12: ما مش مؤمن في بيته
13: جالس في المكان ما بين
14: احنا رجال دخل بلادنا واحنا رجال أتفينا دم أتفين وقيمة.
15: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
4: هنا سام،
16: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات على رسول الله وعلى آله. قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصف طير الطرف. الله الله يا رجال، فالهمة فالشمارة نهاية السعودية وحشتها وحشوداتها والحشد والمرتزقة سنابة. ما ابتدع ناصف وما ناصف طير الطرف، عاد احنا من متى سامع سقطت التربة الجوف مارب باقي المناطق. يا حمران العيون يا حمران العيون، ما يدك في أمرك فيه. وأرامكو بتحرق في العاصمة حق السعودية في الرياض، حريق مكتر بدل ما هي سحاب البيضاء سحاب السوداء. والحصار في البحر مطبق على السعودية، بحر أبيض وبحر أحمر. ووعد أغبر يا كم من أغبر ابن أغبر، وعدكم هذا الوعد. التحية لرجال الأمن، التحية للقوات المسلحة على مواقفكم، على بطولاتكم، على صبركم، على ثباتكم. وما بتقع الانتصارات هذه إلا بفضل من الله والمعاملة. ابصروا يا ناس كيف لو ما نزقم الأسير، كيف لو ما يقعوا أسرى في دينه. نرحب ونسهل، يا مرحبا يا مسهلة، لا تخالك الله جو ضيوف ولا حراوة مخرجي. وبسروا معاملتهم يا رجال، عندك أسير دزقم أسي وتبهذل به وتهينه وحكوه ما تجمش تتحاكى به ولا حد يسمعه، ما تجمش تتحاكى به ويفعلوا هذه الأفعال. لكن ما تموت العرب الله مدوافية، هذا ولا وجب غداهم قبل العشاء، مشهم حق خطيها الطريق. بسروا على معاملة وبسروا على مواقف وبسروا لا عد إنسانية ولا عد دي ولا عد رحمة ولا عد كبيلة ولا والله عد حاجة من هنا. هذا لا مجردي أسي ويبهذل به ويعور به، يعور به. ما نتكتر لهن شحنا هذولا، لكن قد يعمالهم اللي بتسوقهم وذنوبهم اللي عد كعفرهم على القافهم. يا رجاء قد احنا في رأس العقبة، الوعي والثبات والحشد والنفيق. وقوفنا في هذه المرحلة مع أبناء القوات المسلحة الضروري ومن الضروري واجب في هذه الحالة. والتحية كل التحية لأخواتنا وأبواتنا وعالكبار والصغار في تعز ولا في عدن ولا في الجوف ولا في مارب أينما وقعوا. رجال واعين قد بسروا السعودية وبسروا مواقفها وبسروا مرتزقتها وبسروا أعمالهم. انضموا مع أبناء القوات المسلحة، بيض الله وجيهكم. وبنقول لكم أخوتنا في المناطق الجنوبية والمنطقة الشرقية، إحنا أخوة نلف بلادنا ونضم بلادنا من الغازي من المحتل. بسروا ثمار الأجنبي ما هي، سواء السعودية ولا الإمارات، كلهم شغل لأمريكا وإسرائيل، لعبوا بالبلاد وعاثوا. وفي النهاية الضحية إحنا أبناء الشعب اليمني، ما بحد غيرنا ضحية. بسروا ثمار السعودية ما هي، هي وحلفائها. ولن وصلوا الناس، وكفقد الناس مجردي من الأخلاق، من القيم، من العادات، من التقاليد، من القبيلة، من الدين، من الإنسانية. بالله عليكم لو ما بتقاتلوا في صف يهودي ونصراني من أجل مه. قال والأخ البطة معقم العدو، هذا أسبابكم، وانتوا الذي صلتوا البلاد لا هذا الميصار ولا هذا الحالة، ولا ما قدره يدخل البلاد وما سطي يزع راسه، ما بدو قز الحب إلا من داخل. لكن لن وصلتوا، ما فعلتوا، ما سويتوا، ما هي ثماركم غير الجرائم، غير الخراب، غير الدماء، ولا والله استفدتوا حاجة. التعاون مفتوحة للكبير والصغير، من يشتي يروح إذا كالطريق تجاهه. وعفو الذي ما بيختش بالمعروف بيختاك هروف، وما بتقع الشاذة هالانتصارة هكذا، ما بتقع إلا بتضحية برجال، بتصير رجال من خيرة الرجال. ما يضوي الميه إلا من طرح للتسعي. الله الله يا ناس، في الثبات، في الوعد، في الصبر، في الالتفاف حول القيادة الثورية، ممثل بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليش

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة المحور.

مع تطورات الأحداث في المنطقة، يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس والضفة الغربية في قطاع غزة

جهدك لله اكبر طاعه، راجع وادهش وادهل وابهل قد

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بسط لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخلونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
12: وعبر هذا الرقم أيضا
7: يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
14: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

لن يضروكم إلا أذى. يصبح إعلامهم، يصبح كل أعمالهم كلها تتبخر. عندما تكونوا على هذا النحو، عندما تكونوا على هذا المستوى من الوعي والثقة بالله والاتصال بحبل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخلكم، حتى تكشفون لكل أسرة ما يجدر ضدها الآخرون، يصبح قدوة إعلامهم تخسر. قنوات فضائية تتبخر وترسل ذبذبات إلى فوق ولا تنزل الأرض. مؤامرات في مجال الاقتصاد كلها تتبخر. تصبح أذية، طيب إزعاج، مثل ما يجيب لبسي شبابي غنغن عند إذنك. وإن يقاتلوكم فيؤكد أن كل شيء من جانبهم سيتبخر وسيفشل. كل مؤامراتهم تصبح مجرد أداة لا فاعلية لها. وإن نزلوا إلى ميدان المواجهة المسلحة وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يفضوا من أمامكم ثم لا يجدون من ينصرهم. فعلا لا يجدون من ينصرهم، لا الله ولا حتى تلك الشعوب الأخرى، شعوب الغرب ستتخلى عن اليهود إذا ما وجدونا نحن من مصالحهم داخل أراضنا. هكذا قال أحد المسؤول الفرنسي وبريطاني، لو جاءنا إليكم العرب نتعاطف مع العرب بس بمستوى أن نجلس معكم ولا بمستوى أن نتخلى عن إسرائيل. إسرائيل هي المهيمنة. كان ثم لا ينصر، عبارة ينصرون فعل لا يصنع مبني لمجهول، أي فاعله مجهول، أي لا يحصل نصبهم من أي طرف آخر، لا من قبل الله ولا من قبل أحد من البشر. ثم لا ينصرون، تلك الشعوب نفسها فترت أن تجلس مع إسرائيل، وهي ترى موجة الصخب داخل هذه الأمة وترى الجهة القوية التي صبرت إسرائيل فتحافظ على مصالحها. هل هم وقفوا مع شاه إيران وكان هو عميل وكانت إيران تهمهم كثيرا، مصالحهم من إيران أكثر من مصالحهم من إسرائيل. ثم لا ينصرون، لا يكون هناك من يقف معهم ينصرهم. أليس هذا ما يشجع على مواجهتهم حتى المواجهة المسلحة؟ قل الناس اللي يقولون كيف يمكن من يستطيع إسرائيل وأمريكا من يستطيع في إسرائيل، من يستطيع يواجه إسرائيل؟ يعني يصبح لدينا شعور بعيد عن ما قاله الله سبحانه وتعالى، أن هؤلاء الذين هم خصوم الأعداء وخصوم خطيرين جدا جدا، ليس خطيرين في ميدان المواجهة المسلحة.

0: السيد القائد يدعو إلى خروج مليوني الجمعة المقبلة نصرة لفلسطين والمقدسات الإسلامية ودعوة الأمة لاتخاذ موقف من البهتان السعودي وثباتا على التصدي للعدوان والحصار.
1: أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة ترز، العز، ترز الإباء، ترز الوعي، ترز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. نحن ثابتون على موقفنا بنصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة جديدة من التصعيد مع العدو الإسرائيلي، حاضرون بكل ما نستطيع وأقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني. موقفنا ثابت في إطار محور الجهاد والمقاومة. ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه.
0: السيد القائد، مساندتنا لطوفان الأقصى كانت بأقصى ما نستطيع، والنظام السعودي عمل مع العدو لإفشال عملياتنا الداعمة لقطاع غزة.
1: عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لا أعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد. قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه.
0: السيد القائد، العدوان السعودي على اليمن مرتبط بالصهيونية، ومنشأ البهتان حول استهداف مكة المكرمة صهيوني.
1: ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها والشعوب ونخبة، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى ألا يتهاونوا تجاه هذا التلعب الجذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعا.
2: يومنا هذا هو الأربعاء 7 أكتوبر للعام 2026، أقف في الخط الساحلي المؤدي في هذا الاتجاه إلى مدينة عدن، وفي هذا الاتجاه الآخر المعاكس إلى مدينة المخا وما بعد مدينة المخا باتجاه محافظة الحديدة. في هذا الاتجاه أيضا تقع منطقة باب المندب.
0: جولة لكاميرا المسيرة في باب المندب تسقط ما تبقى من مزاعم سعودية، وحرب الدعاية المستمرة منذ أيام تتهاوى أمام الميدان. القوات المسلحة تعلن عن عمليات واسعة في العمق السعودي شملت مطاري الرياض وأبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكرات في جيزان وعسير. القوات المسلحة تستكمل طرد تحشيدات العدو السعودي من الصلب بتعز، وتتصدى لأخرى شرقي الجوف، وتضرب إمدادات سعودية في معسكر بدر بعدن. وفي النشرة، نفير القبائل يتصاعد، تأكيد على النفير العام ودعم القوات المسلحة ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. من طوفان إلى طوفان، وذلك عهد يمن الإيمان، وحسب طوفان الأقصى في ذكراه الثالثة أنه شكل محطة تاريخية كشفت هشاشة كيان العدو، ما استدعى تدخلا أمريكيا وغربيا لإنقاذه من السقوط. وقد أسقطت غزة ادعاءات الغرب حول حقوق الإنسان، ولم يكن طوفان الأقصى عملا عسكريا فحسب، وهو من أرقى أعمال المقاومة الفلسطينية، بل كان فالقا عظيما فلق الأمة ما بين صادق مع القضية وبين متآمر خائن يوجه لها طعنات غادرة. وقد تفضل الله على اليمن أن نهض بالمسؤولية شعبيا ورسميا وعسكريا، وفعل مع الأقصى أقصى المستطاع، ورغم الحروب والمؤامرات والحصار وما يفعله نظام قرن الشيطان خدمة لأمريكا وإسرائيل، فلن يغير اليمن موقفه مع فلسطين. كان ولا زال وسيبقى ذلك الشعب الذي يعلم العالم معنى الوفاء والعزة والكرامة والإباء، وما للنظام السعودي والمقدسات، وهو الذي انتهك أقدسها بسفك دماء الشعب اليمني، واشترك مع الإسرائيلي في حرب الإبادة في غزة، ولم يحرك ساكنا لإيقافها، بل كان يمد الصهيوني بكل حاجته من المواد الغذائية والنفطية. فأنا وكيف لسفاك الدماء وصاحب المنشار الأعظم أن يتحدث عن مكة والمدينة، وهو الذي تمكن من اليمن، الذي لو تمكن من اليمن لسلمه لأمريكا وإسرائيل، وما عدوانه وهو ألد الخصام إلا لهما ومن أجلهما. فعلى شعوب المنطقة أن تكون على وعي من أمرها، وأن تحذر الوقوع ضحية تضليل نظام لا يرقب في الله إلا ولا ذمة، ولا يراعي مقدسا ولا إنسانا ولا حرمة إلا انتهكها. نشأته بريطانية وتاريخه مع الاستكبار، وثاني اثنين مع إسرائيل لإبقاء المنطقة تحت النفوذ الأمريكي، وما كان يوما إلى جانب فلسطين وهو المسيطر على الحرمين الشريفين، ومتواطئ مع من يحتل أولى القبلتين. فنظام ليس في تاريخه إلا المؤامرات السوداء، يتوجب على الأمة جمعاء أن تنتصر على خوفها وتقول كلمتها بكل شجاعة، وأن لا تخاف في الله لومة لائم. ذلك نداء الشعب اليمني إلى كل الشعوب الإسلامية، فلتكن التحالفات من أجل فلسطين، وأي تكتلات لا تكون فيها فلسطين فهي تكتلات لا تخدم الأمة، بل تستخدمها وتضعفها ولا تقويها، وتفرقها ولا تجمعها. وتأكيدا على ثبات المبدأ الجامع، دعوة من السيد القائد حفظه الله لخروج شعبي مليوني يليق بالقضية الجامعة في يوم الجمعة القادم، وتحية لأبناء محافظة تعز العز على مواقفهم الوطنية والدينية المنسجمة مع باقي أبناء الشعب اليمني. والجميع بإذن الله قوة يمنية وطنية همها سيادة اليمن وعزة الأمة وكرامتها وتحرير مقدساتها في فلسطين، كل فلسطين.

0: إذن دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى مسيرات مليونية في العاصمة والمحافظات يوم الجمعة لتأكيد شعبنا على نصرة المقدسات الإسلامية. وأشاد السيد القائد بالوقفات القبلية الشجاعة ودعا إلى رفض الجبهات.
1: شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة، وأشيد بالتحرك القبلي الشجاع والبطل لقبائل شعبنا، القبائل الحرة الشجاعة العزيزة الوفية الأبية التي هي العمود الفقري لهذا الشعب. أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
0: وأكد السيد

0: وخطر على كل هذه الأمة، وللتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب المنطقة.
1: وأشاد السيد القائد بالموقف الأصيل والنبيل والوطني لأبناء محافظة تعز الذين وقفوا مع القوات المسلحة ضد العدوان السعودي.
0: جه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودي الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
1: السيد القائد أعرب عن تقديره للموقف التركي والباكستاني المعارض للعدوان على بلدنا، مشيرا إلى الموقف الشعبي المتضامن.
0: في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. وأنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا، وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره. أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن ونساء اليمن، ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معه. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط باكستاني في العدوان على بلدنا.
1: السيد القائد طالب الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا التصدي لتلاعب النظام السعودي بالمقدسات الإسلامية خدمة لأجندات صهيونية.
0: ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى ألا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعا، ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنظف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية.
1: وأكد السيد القائد أن البهتان السعودي لليمن وباستهداف مكة والمدينة مصدره صهيوني، والسعودية وظفت عناوين دينية لخدمة أجندات أمريكية.
0: يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات أن منشأ هذا البهتان العظيم هو الصهيونية.

0: يوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفاء السعودية، بحلفائهم يعني الأمريكي، الكل يعرف يعني الأمريكي البريطاني الغرب. وهو في هذا الاتجاه ماذا عمل؟ ألم يوظف العنوان الديني؟ ألم يجعل المد التكفيري قائما على أساس أنه جماعات دينية تحت عناوين دينية وحتى تحت عنوان الجهاد في سبيل الله؟ فالسعودي الذي وظف عنوان الجهاد في سبيل الله، وهو عنوان إسلامي مقدس يتحرك فيه أبناء أمتنا الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه، واعترافه حجة عليه، وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين، ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم.
1: وأضاف السيد القائد أن غارات العدو السعودي منذ ما بعد مرحلة خفض التصعيد قتلت الأطفال والنساء وتواصل الجرائم بحق اليمنيين.
0: لهذا عندما اتجه شعبنا، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، للعمل على مواجهة الحصار بالحصار. أولا العمل على الخروج من حالة الحصار. استجاب الإيراني مشكورا وقام برحلة لكسر الحصار ونقل مرضى ومسافرين ووفد وطني من اليمن. السعودي اتجه فورا إلى إنهاء خفض التصعيد وبدأ بغاراته على مطار صنعاء. واستمرت الغارات من بعد مرحلة خفض التصعيد، ونحن في الشهر الثالث، بلغت إلى الأمس 1642 غارة وقصفا صاروخيا، يعني عدد كبير جدا من الغارات من الاعتداءات. وانظروا إلى النتائج لهذه الغارات، قتل بها الأطفال النساء، والمشاهد تشهد، التوثيق يشهد، يقتل في بلدنا الأطفال، يقتل النساء، يستهدف المنازل، المساكن، المساجد، المدارس، الجسور، الطرقات، يستهدف الأسواق، استهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف، وفيها نزلاء وزوار. ليس هناك ما يبرر له كل هذا الإجرام. يقتل أبناء شعبنا، يستهدفهم ويسعى لقتلهم. هذا الإجرام لماذا؟ لماذا يصر عليه؟ لماذا يصر على مواصلة الحصار؟ لأنه يسعى لتنفيذ هدف صهيوني أمريكي إسرائيلي بأن يكون اليمن بلداً محتلاً خاضعاً للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية المباشرة، وهو يعمل تحت المظلة الأمريكية والصهيونية.
1: وأشار السيد القائد إلى أن العدوان السعودي على اليمن انعكاس لمخطط أمريكي بريطاني صهيوني للتحكم والسيطرة على بلدنا، وهو كذلك منذ العام 2025.
0: في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد، ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه. لا أعطاهم ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال لفعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم. خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية. في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي؟ من يخدم الأمريكي والإسرائيلي؟ من له ارتباط بالموقف الصهيوني؟ السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة. وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق، وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة خفض التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما يستطيع.
1: وحول طوفان الأقصى، في ذكراه الثالثة أكد السيد القائد أن أكبر ملحمة أنه أكبر ملحمة في تاريخ الجهاد الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي.
0: في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي، نفذها الشعب الفلسطيني، ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني. وكانت عملية ناجحة، قوية، محكمة، متقنة، ذات فاعلية عالية وتأثير كبير. هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة، ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية، ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه.
1: وحول موقف اليمن، أكد السيد القائد أن اليمن قدم في طوفان الأقصى ما يستطيع عسكريا وشعبيا، بينما كان أتباع السعودية يشمتون بشهدائنا ويقدمون الإحداثيات للعدو.
0: ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري، المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله، بفضل الله، ليس تمننا وإنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. حمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى، تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة، معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر، لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية. رحمة الله تغشاهم جميعا. كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته، كانوا يضعون إحداثيات المساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها. إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد، عملوا بهذه العدوانية، بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز.
1: وأكد السيد القائد أن السعودية عملت ضد أسناد اليمن لغزة، ونظمت خلايا تجسس، واستضافت ضباط استطلاع صهاينة،
0: وسعى في المقابل إلى التعاون مع العدو الصهيوني من أول عملية قام بها شعبنا وبلدنا وقواته المسلحة، حينما عمل على مباشرة الاعتراض لطائرات مسيرة مما أطلقت في أول عملية لاستهداف العدو الإسرائيلي، ثم استمر في عمليات الاعتراض يحاول أن يعترض بقدر ما يستطيع، يعني بذل أقصى الجهد في ذلك إسنادا منه للعدو الصهيوني، حتى ما كان يعبر من خلال البحر الأحمر وبعيدا عنه كان يرسل طائراته لتتلقاه في أجواء البحر الأحمر، وتسعى لإسقاط الطائرات المسيرة حتى لا تصل على العدو الصهيوني. اشتغل في نشاطه الاستخباراتي من خلال خلاياه، واعترفت كثير من خلاياه التي اعتقلت بذلك بهذه الحقيقة، كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا إسنادا منه للعدو الصهيوني في أيام بايدن وفي أيام ترامب، كانت متطابقة تماما مع ما حدث في اعترافاتهم ومع ما حدث في الواقع. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة صعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن في الاستطلاع المباشر في الأجواء اليمنية ولا سيما أجواء محافظة صعدة والأماكن القريبة منها مثل الجوف وحجة وعمران. هذا حصل، هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها. استمروا في العمل إلى حين وقف إطلاق النار، ثم نقلهم الأمريكي في طائرتي شحن إلى قبرص ومعهم المعدات التي يحملونها.
1: وأكد السيد القائد امتلاك أدلة على تقديم السعودية الدعم الاقتصادي للعدو الإسرائيلي خلال حرب الإبادة في غزة.
0: نحن نمتلك الأدلة على أنهم قدموا الدعم الاقتصادي للعدو الصهيوني. المملكة العربية السعودية، مملكة قرن الشيطان، النظام النجدي، قارون العصر، قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. بل مع كل ما فعله العدو الإسرائيلي ويفعله بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمر السماح السعودي للعدو الصهيوني باستخدام أجواء بلاد الحرمين الشريفين. يعني حتى على هذا المستوى، مع أن هناك بلدان عربية مثلا سلطنة عمان حضرت أجواءها على العدو الصهيوني، خطوة عملية كان لها مواقف معينة، دول أخرى كان لها مواقف سياسية اقتصادية إجراءات. السعودي حتى على مستوى حظر أجواء بلاد الحرمين على العدو الصهيوني لم يحضرها، بقي سامحا، بقيت أجواءه مفتوحة للعدو الصهيوني.
1: نبقى الآن أعزائنا المشاهدين مع المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي لطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريتي المعافر والمواسط في محافظة تعز.

0: سيقوم الآن المجاهدين باقتحام مواقع العدم. هؤلاء المجاهدين يقتحمون مواقع العدم. المجاهدين يقتحمون مواقع العدو يا ربي لا يحمد. هؤلاء المجاهدين يقتحمون مواقع العدو. بعدهم يا رجال بعدهم يا رجال بنذبح لهم. هؤلاء المجاهدين مواصلين بعد الأعداء. فوقهم يا رجال فوقهم.
1: أبناء القوات المسلحة اليمنية يتقدمون إلى مواقع تحشيدات العدو السعودي. أبناء القوات المسلحة اليمنية واصلون التقدم لمواقع تحشيدات العدو السعودي.
2: ها هم الجيش السعودي يفرون، ها هم أعضاء أمريكا وإسرائيل يفرون، والله نحن بعدهم بعدهم.
0: الجن الشعبي يقومون تطهير باقي الجبال. هذا هم المجاهدين واصلون التقدم. ها هم القوات المسلحة يشتركون، ها هم المرتزقة.

0: في نهر.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله لصالحها، الله لنجاح.
2: هذا مدرع العشور أخذنا أمرنا في موضع الشباب الآن،
3: ومن نصر الحمد لله وما هم الله أخذها قنايم وتنكيرات بهم، والله أن نحن عبرهم على آخر أوكارهم.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله
4: والله المستعان بين اخواننا. ماله دعوة من فرقة تربة منطقة الصافية، تم السيطرة وكم قاعدين
5: عليك.
4: هؤلاء المجاهدين يا رجال في مفرقة تربة خط عدن، تم السيطرة عليه بحمد الله وقوته. وهذا أحدى قسم الشرطة في مديرية التربة في الصافية، نحمد الله ونشكر تم السيطرة عليه وعلى مفرق التربة المعدي إلى عدن.
6: هذا نتنياهو الثاني
7: لشدة العليمي، لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم.
8: هذا عهد قطعنا على انفسنا اننا سنطهر كل شبر في اراضينا.
6: الان قدموا لبيت مشهد العليمي.
1: الموت لاسرائيل،
9: الموت
10: لاسرائيل،
9: الله
10: اكبر، الله اكبر.

0: وين الخرائط؟
1: ماشي.
2: حرام ناظر
3: يا بوريا يا بوريا ها يشمل الموري
4: يا اخي نسبك لي عنا
3: ما هي بس
2: ضفضون
0: جاهد تعالوا
2: هذا غنايم
5: محمد يا صندوق
2: معسكر
0: تم اقتناء هذا المعسكر اللواء 35 مدرع الجزائر

0: السعودي خلال ال24 ساعة الماضية في مناطق جنوب باب المندب والسقية أو السقية ورأس العارة والمضاربة. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن الاستهداف تم ب11 صاروخا باليستيا خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة وتدمير عدد كبير من الآليات. وأضاف العميد سريع أن القوات المسلحة قامت بتتبع ورصد السرية التابعة لما يسمى اللواء 13 عمالقة والتي قامت بدهس الأسرى وتم استهدافها أثناء تجمعها بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت أكثر من 30 بين قتيل وجريح. وأمام الحقيقة تتهاوى حرب العدو الدعائية والتي تصاعدت منذ أيام. كاميرا المسيرة أسقطت تلك الدعاية بجولة ميدانية في مناطق متعددة في باب المندب. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا الزميل سمير المترب.
1: كثيرة هي المحطات التي فشل من خلالها العدو في حربه الإعلامية التضليلية وفي صنع انتصارات وهمية. يومنا هذا هو الأربعاء 7 أكتوبر للعام 2026، أقف في الخط الساحلي المؤدي في هذا الاتجاه إلى مدينة عدن، وفي هذا الاتجاه الآخر المعاكس إلى مدينة المخا وما بعد مدينة المخا باتجاه محافظة الحديدة. في هذا الاتجاه أيضا تقع منطقة باب المندب، وفي هذه الجولة التي سنجريها نكشف حقيقة واضحة وجلية من أن قوات الجيش هي ما زالت تسيطر على منطقة باب المندب، آخر منطقة وصلت إليها في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وسنقوم أيضا في هذه الجولة الميدانية بزيارة سكان وأهالي منطقة باب المندب، ابقوا معنا في هذه الجولة الميدانية.
2: وضعنا المعنوي عالي فوق السحاب، ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، والله يا سيدي لو تخوض بنا البحر لخضناه، ولن تزول هذا الجبال، ونحن ثابتون وصامدون، ونحن الآن على الخط الساحلي في باب المندب، وكل المناطق تحت سيطرتنا، والعدو فاشل،
3: والأمور تحت السيطرة. باب المندب بيدينا كامل المنطقة،
4: يروج الإعلام حقه أنه تم الانتصارات وتم، كل هذا كذب، كل هذا زين. الحمد لله احنا متواجدين هنا، واحنا والمواطنين، والوضع في اتم السيطره نحمد الله في امان، والمواطنين في نعمه وكل شيء، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ونقول للعدو فضل الله سبحانه وتعالى، مهما حشد مهما مكر مهما ضرب مهما قصف، بفضل الله سبحانه وتعالى لو تزول هذا الجبال. الله اكبر.
5: الموت امريكا، الموت اسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الاسلام.
1: عدد من الغارات الجويه التي شنها طيران الاردوان اثناء جولتنا الميدانيه في منطقه باب المندب، كما نلاحظ حتى هذه اللحظه شن اكثر من 9 غارات على هذه المنطقه.

هذه منطقة باب المندب السكنية التي يسكنها أهالي المنطقة. سنقوم في هذه اللحظات بزيارة إلى داخل هذه المنطقة التي ما زال المواطن فيها رغم الغارات التي يشنها طيران العدو السعودي على هذه المديرية ومنطقة باب المندب.

0: العدو بيقول يعني تحشيدات العدو السعودي قالوا سيطروا على باب المندب على الذباب على
1: احنا الان في باب المندب، احنا في باب المندب والتاريخ اليوم 7:57
0: يوم الاربعاء،
1: يوم الاربعاء تاريخ 7. الحمد لله الامور طيبه، مفتهنين مرتاحين.
2: لا في حاجه الان يعني مسيطرين انصار الله، مسيطرين انصار الله على المنطقه هذه كلها.
0: حياك يا عادل، كيف انتم؟ الحمد لله، كيف انتم؟ كيف الاحوال؟
3: الاحوال هنا تمام والوضع تمام، كل حاجه تمام الحمد لله. نشكر اخواننا الانصار على دعمهم المادي والاكل.
0: الوضع مستتب يعني؟
3: مستقر ايوه، ما فيش اي حاجه.
4: الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه عليهم، النصر للاسلام.
5: سجلت القوات المسلحة رقما قياسيا في عدد العمليات المنفذة في العمق السعودي خلال الساعات الماضية وسط تحقيق نتائج بالجملة تحاصر التصعيد السعودي العدواني وتخنقه ويحيل ساحة العمليات المختلفة إلى بيئة معقدة.
6: دائرة الأهداف اليمنية تتسع وشعاع العمليات يتمدد، الأجواء السعودية مضطربة، المملكة تحت النار. صواريخ ومسيرات القوات المسلحة اليمنية طربت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط الجوية ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكرية غارير والموسم في جيزان. سلسلة عمليات مكثفة ونتائج عملية بالجملة. هذه العمليات المتنقلة تكشف عن إحاطة استخبارية متقدمة وتطور في القدرات وعن احتراف في التكتيك وصلابة في الإرادة السياسية، كما أن جميعها يحمل من المؤشرات الكثيرة حول المستوى العالي والمتقدم من التحكم والسيطرة للقوات المسلحة في إطار المسار العملياتي الثلاثي المفتوح المكرس لمعادلات مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. العتمة السعودية المشددة على الخسائر جراء عمليات اليمن لا تحجب كل شيء ولا تخفي المأزق. مشاهد نتائج العمليات السابقة تقدم صورة مصغرة عن الجديدة. مزيج الاستهداف الاقتصادي والعسكري يبعثر حسابات الرياض ويعمق مأزقها في الجو والبر ويزحف بها رويدا رويدا نحو أسوأ السيناريوهات المحتملة، والمراقبون يرجحون اقتراب دويها بالفعل. يعزز حضور هذا الاستنتاج تسجيل القوات المسلحة رقما قياسيا في عدد العمليات في الساعات الماضية. لم تعد صنعاء تفضل عمليات تكتيكية محدودة، بل تمضي إلى تصعيد أوسع يحاصر التصعيد السعودي العدواني ويخنقه ويحيل ساحة العمليات المختلفة إلى بيئة معقدة. في هذا السياق تبرز المسيرات والصواريخ كسلاح حاسم يعيد تشكيل ميزان الاشتباك. من معسكر بدر في عدن إلى مطار خالد الدولي في الرياض امتد شعاع النيران اليمنية على طريق التعامل مع استحقاق استراتيجي أكبر تهرب منه السعودية، لكنها لا تجد الملجأ. الاستهداف المكثف لعمقها يعميها ويعجزها عن المناورة ويضعها تحت تهديد دائم وضربات دقيقة ليست مجرد أداة تكتيكية، بل عنصر حاسم في فرض الردع الميداني.
5: أكدت مجلة كوندي ناس ترافيلر المعنية بالسياحة والسفر الدولي أن الضربات الصاروخية من اليمن على السعودية تؤثر على المجال الجوي السعودي. وأشارت المجلة الأمريكية إلى حصول تأخيرات كبيرة في الرحلات بين الرياض وبقية دول الخليج الثلاثاء 6 أكتوبر عقب الهجمات اليمنية. بعض الرحلات يجري تحويلها إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وأشارت إلى أن فلاي دبي تتجه إلى إلغاء رحلاتها إلى مطار أبها هذا الأسبوع، فيما تواصل شركات طيران بينها كي ال أم وبيغاسوس تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام. ولفتت كوندي ناست إلى أن مطار خالد الدولي في الرياض ومطارات أخرى تحث المسافرين إلى الوجهات المتأثرة على التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم بفضل الله وتأييده استكمال طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الصلو وتسليم سلاحها ومواقعها للقوات المسلحة اليمنية. إلى ذلك أعلن العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت بصواريخ باليستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. وحذر متحدث القوات المسلحة العدو من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. وفي بيان آخر أكد أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من طرد التحشيدات السعودية التي حاولت التقدم باتجاه مواقع قواتنا شرقي محافظة الجوف، وتم التنكيل بهم واستهداف كل تجمعاتهم بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ولم يحرز العدو أي تقدم.
7: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مستشفى اليمن السعيد يطلق الأسبوع الخيري السادس والخاص بمركز الكسرة القلبية والأشعة التداخلية. اطمئن على صحة قلبك مع خدمات مجانية وتخفيضات كبرى. مجانا المعاينة وتخطيط القلب وأدوية القلب، خصم 20% على الفحوصات وتخفيض يصل إلى 80% على الإيكو. ولحالات الكسرة، الكسرة التشخيصية بتسعين ألف ريال فقط شاملة المستلزمات والصبغة. الكسرة العلاجية والطارئة بثمانمائة وخمسين ألف ريال شاملة المستلزمات والصبغة ودعامة واحدة. المفاجأة الكبرى، استرجاع كامل تكلفة القسطرة لفائز واحد بالقرعة من بين كل عشر حالات. العرض يبدأ من الثالث من أكتوبر ولمدة أسبوعين. للحجز اتصل على 016-777-55 موبايل 779-133-301 أو 780-677-755. العنوان الأصبحي شارع المقالح، مستشفى اليمن السعيد، الرعاية الطبية كما تريد.
2: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20 ألف ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
10: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
11: ما مش مؤمن في بيته
12: قال في هذا المكان ما به
13: معنا رجال
14: بلادنا ومحنا رجال أتينا دم أتفيني مغيبة
15: لا سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
18: هنا سام،
19: تاريخ حي،
18: ثقافة مكتملة.
19: هنا سام،
18: حياة اجتماعية مرصودة.
19: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
18: سام اف ام،
19: إذاعتك أنت.
20: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
21: هذا البرنامج برعاية
22: مؤسسة بنيان التنموية.
23: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم مشكو ولا منه.

0: الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المتابعين وكل المهتمين بقضايا التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: حياكم الله جميعا أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، أينما كنتم مستمعين إذاعة سام، أهلا وسهلا بكم. برنامج التنمية الزراعية هو متنفسكم أنتم أيها المزارعين أينما كنتم، سواء في المرتفعات الجبلية من اختتام للموسم الزراعي، وكذلك في السهل التهامي من بدء لموسم زراعي كبير جدا. عمل عند الرعية، صيف ولا شتاء ولا ربيع، عمل
0: عمل في اليمن، عمل كله، عمل الشتاء أكثر من عمل الصيف.
1: نعم، وهي بيعتمد عليه عمود السنة.
0: نعم، الزراعة كلها تعتمد على العمليات اللي بتتم في الشتاء في المرتفعات، ويعني وفي الصيف أيضا عمليات زراعية كبيرة جدا بتتم في سهل التامة استعدادا للموسم الكبير الذي قد بدأ الآن.
1: نعم،
0: بدأ الآن، هم الآن في قلب الموسم. الله يكون في عونكم يا أصحاب تامة. غير نقطي المخرجين معنا اليوم من الإخراج وليد الأكوع.
1: نعم، ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل متوكل وحمود محمد شرف.
0: إدارة برامجي محمد عبد الله قاضه وخالد حسين.
1: والإشراف الفني الزراعي المهندس ماجد المتوكل. والإعداد والتقديم والحضور والمواكبة المهندس عادل مطهر
0: وجمال مطهر.
1: هذا الأيام الرعية في تهامة ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله
1: عندهم المحاصيل الزراعية، بدأوا في زراعة تاب مختلف أنواعها.
0: نعم،
1: وعلى رأسها الفواكه والخضروات بمساحات كبيرة، وهم بيعتبروا رافد كبير جدا للغذاء في المرتفعات الجبلية. فمن بسر هذا الأيام الرعية الذي قد بدأوا في زراعة الخضروات، وهذا السنة احنا مستبشرين خير، والسنة الماضية بإذن الله أن يتوسعوا في السنوات القادمة.
0: نعم،
1: الذي في جانب الزراعة التعاقدية.
0: نعم،
1: نعم، من خلال تواصلنا مع المزارعين وملامستهم في أرض الميدان في تامة، لاحظنا قد به مزارعي ما عاد بيزرع مثل ما كان من سابق، وتحققت موجهات قائد الثورة في هذا المجال، في مجال الزراعة التعاقدية. لاحظنا مزارعي قد المنجح حكه بيجهزها وقلمه،
0: متعاقد مع مسطر،
1: متعاقد مع المسطرين، متعاقد مع المصنعين واصحاب كذلك المنتجات، وعلى رأسها الطماطم والفلفل.
0: نعم، والبسباس
1: الملهب، اي بيسموه التهامة
0: الملهب،
1: اي متعاقدين مع المصانع في المرتفعات للصناعات التحويلية، في سواء في الطماطم سواء في البسباس وغيرها عدد الحق من المحاصيل والنخيل كذلك. فهذه هي الحركة التنمية الصحيحة في الطريقة الصحيحة. صحيح أني لا زالت نقول في حلقات بسيطة، ولكن دائما مصير كل بسيط يكبر
0: يكبر. نعم، والطريق تبدأ على الطريق الألف ميل، تبدأ بخطوة.
1: نعم،
0: إذا توجه صح يوصل للطريق الصح. ولا ننسى أن الفضل إن شاء الله بعد كلام السيد كان اللجنة الزراعية العليا كان لهم الفضل الكبير في إجراء عملية تحفيز المجتمع في عملية التعاقد على المحاصيل، وأيضا صناعة الألبان وكذلك النخيل، وكذلك بيعملوا على ترويج ومحصول العسل وأيضا محصول البن.
1: نعم، فالعملية هي عملية تكاملية.
0: نعم،
1: من أبناء المجتمع أنفسهم إلى الجمعيات التي هي من أبناء المجتمع، إلى السلطة المحلية، إلى الوزارة واللجنة الزراعية، إلى المؤسسات الخدمية العامل في الميدان، إلى كذلك المؤسسات التي قامت بالتدريب أو المؤسسة قامت بالتدريب والتأهيل.
0: أكيد ما عاد ننساهاش،
1: مؤسسة بنيان
0: ما ننساهاش على الإطلاق.
1: لمسنا حقيقة في أرض الميدان العمل الكبير لدى المزارع رغم صعوبة الظرف الحالي، ولكن هناك فرص كبيرة جدا افتتحت لمن؟ لأصحاب المزارع، لأصحاب المزارع أبناء المجتمع أنفسهم، وهذا هي الطريقة الصحيحة للتنمية. احنا عاد احنا بنطمح ما نوقف فقط في هذا المحاصيل،
0: أكيد
1: نعم
0: بنطمح إلى كل المحاصيل تتم الزراعة بالآليها المتبعة الآن.
1: نعم، التعاقد مع أصحاب رأس المال مباشرة أو التعاقد مع الـ عبر الجمعيات. أهم شيء أن المزارع في الأخير بيقوم بأخذ المحصول ويستلم قيمته،
0: أهم حاجة
1: يشلوا منها المحصول ويستلم القيمة، قيمة مرضية للجميع. بهذه الطريقة احنا بنتجنب احنا بسمعنا زراعة التعاقدية ما مميزاتها كثيرة جدا. أكيد. أول حاجة ان احنا بنتجنب حدوث الخسارة للمزارع.
0: أكيد.
1: بعض الأحيان المزارعين بضع عدة كتس داخل الأسواق وخسارة كبيرة جدا بتسببها للمزارعين. المزارع ما بيقدرش ينهض الموسمي بعده.
0: أكيد.
1: ولكن بهذه الطريقة المصحاب رأس المال الجمعيات بيقوم كل من يقدم للمزارع.
0: أكيد.
1: والمقدم بيتم خصمه وعاد بيقع له في الأخير العائد الصافي الذي هو الربح الذي بيحصل عليه

0: أصحاب رأس المال أينما كنتم، أصحاب رأس المال نقول الوطني.
1: نعم.
0: نعم، الذي صمدوا في هذه المرحلة وقاموا باستثمار أموالهم في جانب التصنيع الزراعي الغذائي. هو سوقه كبير جدا، ليس فقط على البسباس أو على معجون الطماطم، يقول معجون الشطة أو معجون الطماطم الذي هو الكاتشاب والصلصة وغيرها. نعم. بل كذلك نطمح أن ندخل إلى بودرة الثوم، ونطمح أن ندخل إلى بودرة كذلك البهارات الأخرى، نطمح على دخول البصل، نطمح على دخول استثمارات كبيرة جدا. عليكم فقط، حتى مش فقط أنه على رأس المال محصورة هذا العملية، بل أنتم يا أصحاب الجمعيات الذي قد معكم رؤوس أموال.
1: معنا الجمعيات حق المرأة. نعم. الذي بدعمهن مؤسسة بنيان وتأسسين، وما كانن شيء من لا شيء، قد أصبحن شيء وأصبحت مؤثرات في السوق، إنها تأثير كبير. لماذا ما يتوجهين إلى المزارعين الآن، وخصوصا مزارعين تهامة الخير وتهامة العضاء، تهامة الرجال، تهامة التروة الحيوانية والصناعات، عنقول الزراعة المعتمدة على صناعتكن أنتين.
0: نعم، فالمجال مفتوح للجميع. احنا فقط كان عندنا عقدة حقيقة من التصنيع.
1: نعم.
0: كان اغلب الناس حتى الذي يقوم قد بدأ يصنع ويكتب على يمني، ما ابناء المجتمع انفسهم ينفروا. هذا يمني ما نشتي الخارجي. ليش؟ يقول الخارجي بيصنع بمدري كيف والمقاييس بالعكس الصناعات المحلية انظف من الخارج
1: وأنظف وأرقى. نعم. وأصح. نعم، بالنسبة للصحة هو أصح.
0: نعم، نقول أنظف. نعم، هو أنظف من المواد
1: المكملات. نعم. يعني المواد الكيماوية والمكملات الغذائية.
0: نتمنى أنهم أصحاب الجمعيات وأصحاب رأس المال الوطني يبدأوا يفكروا في هذا الاتجاه، لأن عجلة التنمية تدور بشكل كبير جدا في. نعم. هذا المجال، وخصوصا وأن هناك تجارب سابقة. انزلوا بسروا أصحاب المعامل الذي قد فتحت والمصانع الذي قد افتتحت، وكيف دارت معهم عجلة التنمية، وكيف حدث التطور السريع في هذه المصانع وهذه المعامل، وبعضها معامل لا زالت بسيطة جدا، ولكن التطور يحدث فيها كبير جدا.
1: هذا عجلة التنمية اتحب فيها بطاقتك.
0: نعم.
1: بإنتاجك، بمساهمتك. صغير ما تقول صغيرة، الصغير مصيره يكبر مع دوران عجلة، مع دوران عجلة التنمية الزراعية كبيرة. أنت تهزر من صليك وهذا يهزر من صليك.
0: نعم.
1: وعيث لنا لو هي بالدور إدارة دورة كاملة، ودورة التنمية الزراعية معناها دورة إنعاش للاقتصاد الوطني. اسمحوا، رافد أنت ورافد كبير ومساعد في توفير العملة الصعبة على البلاد من يعني إنفاقها في المنتج الخارجي.
0: نعم، وأبناء المجتمع اليمني بالأمانة بدأوا يفهموا هذه المعادلة.
1: أيوة.
0: بدأوا يفهموا المعادلة هذا، وبدأوا يتجهوا إلى المنتجات المحلية. نعم. وعلى أبرزها، على رأسها الذي هي مشتكات صناعة الألبان.
1: نعم.
0: نعم، صحيح أن هناك يعني بعض الإشكالات التي حدثت في
1: والصعوبات. نعم. ظهرت نتيجة لأنهم بيشتغلوا.
0: نعم، والذي هنا إحنا نقول نتيجة مركبة أو صعوبة مركبة، مثلا حدثت في جانب صناعة الألبان الذي حق النخالة.
1: أيوة. نخالة العلف.
0: نعم.
1: أيوة أكيد.
0: هذا هي نقول نتيجة مركبة، نتيجة من جانب طيبة جدا، حيث أنه بدأ بتخفيف صناعة أو تكشير القمح في المطاحن، وبدأ يضخ إلى داخل الأسواق لكي يكون القمح عندنا مخلوط مع. نعم. الحبوب المحلية، ويبدأ البناء المجتمع يتغذى بغذاء صحيح وسليم ومناسب جدا. هذا البرنامج طبق في عدة دول، وكان على رأسها كانت مصر. الأفران المحلي عندهم
1: المدعومة
0: كل ما خبز أسمر. إيه؟ روتي أسمر.
1: أنت ذحين هذا في مطاحن ما أدري حق من هي كبيرة جدا، بدأت في الدقيق المطحون المركب.
0: نعم.
1: وطلع لون المنتج حقه أسمر، بدأوا ينزلوا في الأفران وقبلوا على الناس إقبال كبير. بس في مشكلة السعر هذاك ب12,000 هذا ب14,000.
0: السعر يعني عاد بعض المواطنين بيكون عنده الرغبة في الاتجاه في التغذية الصحيحة مبدئيا، لأن عاد يعني السعر تكاليف الإنتاج للأقماح المحلية نقول مرتفعة قليلا، ولكن هذا يعني قالوا يا المال لا زرت لهلك ما عليك للأسف. هو في محله عند المزارعين الموجودين، ولكن المشكلة هي مركبة من جانب آخر، بأن عندما تم من تكشير
1: القمح
0: النخالة قلت، ولا زال التصدير مفتوح للنخالة. نخالتنا بتصير إلى عمان، بتصير للسعودية، بتصير إلى الدول المجاورة، وأبقارنا ومواشينا لا زالت
1: جاوعة.
0: لذلك يجب أن نلتفت إلى هذا المجال، ونلتفت إلى منع تصدير النخالة من المطاحن، لأن لا زالت هناك بعض المطاحن يتعاقد مع أصحاب الحلويات ومحلات مشتجر على طول البلاد أن يتم حبس هذه النخالة داخل البلاد ولا يتم إخراجها إلى خارج البلاد، وبهذا الطريقة نخفف السعر على المزارعين ومربين الثروة الحيوانية. لأن احنا بدأنا نلاحظ مربين الثروة الحيوانية بأنهم يقوموا ببيع ماشيتهم، ببيع ثروتهم الحيوانية، وخصوصا بأنه تم تخفيض سعر لتر الحليب مقابلة تم رفع سعر النخالة. لذلك المعادلة تصعبت
1: غلط شوية.
0: هي تصعبت على المزارع قليلا. المزارع يفهم بالمفهوم البسيط، يشتري سعر رخيص يعني غذاء يبيع بسعر رخيص،
1: هذا هو.
0: نعم، ولذلك علينا أن نلتفت التفات كريم للمزارعين في السالة التامي في هذا المجال، وألا نقوم بإهمال مشروع قد أصبح كبير وخرج إلى النور، الذي هي صناعة الألبة.
1: أكيد نلتفت له، وإلى تهامة الخير والعطاء، بعد أن نستمع إلى موجه السيد القائد سلام الله عليه.
0: نعم، وقبل ذلك المزارعين بدأ بسرقة رسائلهم بدأت تورد.
1: أيوة،
0: ولكن نذكرهم بأرقام الرسائل. رقم الرسائل هو 7-9-1-9-9-1،
1: والاتصال
0: على 01-322-6-5-3. الرسائل قد ما شاء الله النعمة، ولكن راسلوا، وكل من يدي الخبر والعلم الذي عنده من مشكلة زراعية في محاصيله بتواجهه أو في عمليات زراعية.
1: نعم.
2: أهل تهامة، تهامة الخير، تهامة الوفاء، تهامة الصدق، تهامة الحرية، تهامة الوطنية، تهامة العزة والإباء، سنكون إلى جانبهم من كل المحافظات، وسيرون إلى جانبهم بكل معاني الأخوة والوفاء والصدق. عنوان هذا الوفاء لتهامة وأهل تهامة، تهامة اليمن. عنوان هذا الوفاء هو الرئيس الشهيد الصمات، الذي نزل وهو في موقعه في الرئاسة ليكون جنديا مضحيا ومخلصا ويقدم روحه في سبيل الله نصرة لقضية بلده العادلة. نزل وقدم فيها روحه وحياته ليقول لأهل تهامة: أنا من موقعي في الرئاسة سأقف إلى جانبكم وسأضحي في سبيل الله دفاعا عنكم وعن شعبي وعن وطني وعن بلدي. هذه الروح هي الروح السائدة في كل الأحوال، وهذه الحال هي الحال الدائمة لدى الجميع من كل الواعين في هذا البلد، من كل المؤمنين في هذا البلد.
3: تهامة، أمانة الرئيس الشهيد صالح الصمار.
4: أحلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة،

0: مما هو مهم أيضا وينعش الجانب الزراعي ويصلحه هو العمل على إنتاج وتصنيع وتحويل المحاصيل إلى معلبات وعصائر ونحو ذلك. يعني العملية الإنتاجية للمحصول الزراعي من خلال المصانع، هذه مسألة مهمة جدا وواسعة، والاستثمار فيها مهم جدا، يوفر الغذاء للشعب ويجعل الناس يستفيدون بشكل أكبر من المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية، يستفيدون بشكل أكبر وبشكل أوسع. وهذا أمر مهم، لأن البلد يستورد من المعلبات والعصائر والمنتجات الزراعية المعلبة والمنتجة بمليارات الدولارات سنويا، بمليارات الدولارات سنويا، وهذا أمر مؤسف. والكثير منها ضار وجودته متدنية وتأثيراته سيئة، بينما لو يتجه الاهتمام بوعي وأمانة للإنتاج في البلد يمكن أن نتجنب كل تلك السلبيات وأن ننعش الاقتصاد المحلي عندنا. ونحتاج في هذا أيضا إلى ملاحظة الجودة حتى ننافس المنتج الخارجي، ونحتاج إلى تقليل الكلفة حتى لا يكون مرتفع السعر والثمن بشكل باهظ لا يستطيع أكثر أبناء الشعب شراءه.
1: استمعنا إلى موجهات السيد القائد، تكلم عن تامي وبعدين فتح على البحري قولتهم، فتح على الآخر دعوة لكل المستثمرين ولأصحاب الرأس المال الوطني، تعالوا السوق مفتوح أمامكم، المنتج موجود والسوق موجود، ما عليكم إلا عمل الدراسات وإنشاء المعامل والمصانع الكبرى لصناعة الخام، وسطروا خام للصناعة المحلية للاستهلاك للسوق المحلي، نبيع صناعة طازجة للسوق المحلي. إن قد بعد ما يفتح السيد بهذا الكلام أعتقد إن ما عاد بش معانا عذر، لأن الأعذار عاد تكون واهية، وكلام السيد دائما يكون في الصميم. احنا عن سمع السيد فيما قاله في جانبنا الزراعي اكيد بنستمع، واكيد بنعمل كلماته نصب عيوننا، لانه كل ما قاله نفذ، وكل ما نفذ شيء انتصارات منقطعة النظير، واكبر دليل الانتصارات العسكرية.
2: نعم، وعلينا نحن جميعا ان نقوم بالانتصارات في الجبهة الزراعية لإنقاذ نقول المنتج اليمني المحلي الطازج من نعم. الخضروات، من الفواكه، من التكتس داخل الأسواق. حلها كبير وفعلها كبير وحلها بسيط،
1: والإنتاج عايزين.
2: نعم،
1: والمواصفات تحسن،
2: المواصفات جيدة جدا.
1: وليست المعلومات صعبة أكيد، أن ما تبدأ فيها بعض الإشكالات، لكن مع العمل عيد تظهر النقاط السلبية ونتجاوزها.
2: نعم،
1: ونعدل فيها ونتحسن، مرة كفها مرة وأصبحنا في المرتبة الأولى بالنسبة لصناعة الغذاء من محاصيلنا الزراعية. إن شاء الله أن هذا الكلام يتحقق في القريب العاجل.
2: نعم، مثل ما تحقق في قطاع الأدوية ومنتجاتنا. نعم، جيدة جدا، بل وبتسطر في ظل أكيد هذا الظروف إلى الخارج. وكذلك هناك شواهد كثيرة جدا للإنتاج المحلي الذي قد بدأ من ألبان، بدأنا نحصل في السوق رغم أن مزارع يعني نقول خاصة وبسيطة جدا، ومن ما بدأنا نشاهده من معاجين شطت داخل الأسواق، من ما نحصل من عصائر ولبومنجو داخل أكيد الأسواق، بدأنا نحصل أن الإنتاج منافس للخارجي وذات قيمة عالية. لذلك على الجميع المستثمرين وعلى أصحاب الجمعيات التحرك في هذا المجال بنهم كبير وتيرع عالي جدا، ليحققوا طموحات المزارعين في مناطقهم الزراعية لكي لا يوصلوا إلى جشع الوسطاء إلى داخل الأسواق. بإذن الله أن الرسالة وصلت لأهل الجمعيات وأصحاب رأس المال وإلى المزارعين أنفسهم، يتوكلوا على الله في هذا الطريق، فهو طريق كبير وواسع، وسوقنا لا زال بكر وخام ومفتوح. لا حد يفكر يقول قد بدأ فلان أنا ما عاد أبدأش، بالعكس سوق كبير.
1: ما قد بدأناش تصير الخامة عادوا دحين،
2: نشتي أول ما نملي بطولنا مضيط نمليهن أول ما بسوق المحلي وبعدها ندخل للتصدير.
1: إن
2: السوق مفتوح
1: على سبيل المثال، التصدير مفتوح.
2: نعم.
1: وبيقبلوا على المنتجات اليمنية كثير من الدول المحيطة بنا، أكيد أنه بيكون مستقبلهم مسر ومستقبل جيد. أذكر بالأرقام للاتصال المباشر 01-322-653 والرسائل 770-991-991 في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم وأيضا قراءة رسائلكم.
2: نعم، الرسائل أصبحت كثيرة جدا.
1: نعم. دعم بالأولى
2: وأولى رسائلنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مهندس عادل، عندي رمان تزهر لكنها تسقط زهر، ماذا أسوي لها؟ ولكن بعد الاتصال.
3: ألو
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رحب
2: جنوى العنب
4: جريت من معاك.
2: أيوة جنيت والعنابة ومع
4: والله هذا اليوم احنا بنمشي وخلق على الله والخمال وهذا الناس يتحركوا الى العمل.
3: نعم.
4: الكسل ما يدي شيء والتلفون والحلقات هذا ما ينفع ابدا الا ما يفيد الانسان.
3: نعم.
4: يتجه الناس الى الزراعه الى فعل الخير الى كل ما يهم الانسان.
3: نعم.
4: يا استاذ عادل.
3: نعم.
4: انا اليوم اشتريت رمان وبعد انه وسطهن أسود، نصها حالي نصها عو، ما هو السبب؟
2: هذا ننصح المزارعين، تمام، مزارعين الرمان إلى حاجته، يعني الحاجة الأولى عندما يقطف لا يكون يرجم دبسر الثمر وهي خلقه، ويجي وقت ما يقطفها في الحقل يرجمها رجم لا داخل السلة.
4: يعني تدلكم
2: يدلكموها. وأصحاب الجمعية كذلك يشتروا ويقوموا بالتعبي والتغليف، وقدم مشكورين يعني بالتوهن مع هذا السنة ما شاء الله. لو ما يجي يسكب يوصل السيارة حق الرعوي ولا تينه ويسكب من ومسنف فوق السيارة ولا في الصندوق حق تينه
4: ما شاء الله
2: للأرض
3: ويعمل هنكاو.
4: الله. والريح حق اليوم كيف؟ ما اليوم ريح قوي
3: الناهية قديرة حدا حين السابع ريح السابع من الله، وهذه الرياح الرياح خير بالنسبة للمرتفعات الجبلية، هي بتعمل على انضاج الثمار، بتسرع في انضاج الثمار وخصوصا الحبوب.
4: يلا تحيا يا استاذ جمال.
2: ها تفضل.
4: حقك المشتل اينه بالحتارش بايزوه.
2: نعم، المشات اللي هي ملان يعني وموجودات يعني في امتداد المحافظة يعني.
4: انا بعد في حقك بس.
2: انا ما بيش معي يا مشتل انا خاص.
4: يلا تحياتي لك.
2: نعم حفظك الله ورعاك.
4: الله يبارك فيكم ويستر عليكم وينصر الله جيشنا ويحفظ السيد ويتوجه لما في صلاح البلد والعباد ان شاء الله.
2: نعم
3: الله معك.
4: يلا تحياتي لكم.
2: في وداعتك. نعم، المزارعين احتاج في العنب الصناعات التحويلية بدأت تدخل.
3: جاوب التلفون
2: وصاحب الرمان يريح.
3: الو
5: مساك فيك.
2: الو
5: هلا
3: هلا
5: احنا نسمعكم.
3: طيب ما بنسمعش سوا احنا
5: سوا الان
2: مع السؤال الزراعي تفضلي.
5: ايوه يا معانا شجره كبيره والاوراق يتبسخن ما ترضيش يعني تطلع.
2: ما هي الشجره هذا؟
5: شجره الرمان.
2: كم عمرها؟
5: 5 سنوات.
2: ما تتش ولا ثمر من يوم ما زرعتوها؟
5: لا ما بطلش يعني كذا رمان.
2: خلاص من شهر 11 منعوا عليها الماء، تمام؟ من نص شهر 11 منعوا عليها الماء، لا بدأ لا نهاية شهر 2 وبدأوا سقوها.
5: يلا سأقدر مع السلامة.
3: مع السلامة.
2: هذا بيقول عندها الرمان بتجيد زهر لكنها تساقط ماذا أسوي لها؟ المشكلة عند الذي ما معهم الله شجرة تنتهي في الأحواج وفي حدائق المنازل ما يفعلوا بيجي يسقيها أي حلمة
1: فرق توفر الماء
2: والله وأي حلمة توفر الماء وهذا لا بتكون النتيجة. أيوة
6: يا مساء الخير.
2: مساء النور عافية.
6: حياتي لك والمخرج والقائم على هذا الإذاعة. معكم عبد الكريم سنان من دمان.
2: حياك الله
1: وسهلا يا عبد الكريم.
6: الله يحفظك يا
2: من من دمان؟
6: من العنس.
2: الله ونعم بهم هالعنس جمعة.
6: أنا ليس أنا مش مزارع
2: ها.
6: ولكن مستهلك.
2: ها تفضل.
6: للأمانة قد زرت عدة دول عربية وأجنبية لا شفت ألذ من الفواكه والخضروات اليمنية. خلينا نتكلم صراحة
2: أه.
6: لا ألذ منه ولا أطيب من الفواكه اليمنية ولا الخضروات البامية الملوخية يعني جميع الخضروات لا أحسن منها في العالم
2: نكهة
6: إلا في الأردن وسوريا للأمانة بس يعني جبال اليمن المنجة اليمنية أحسن من المنجة المصرية الرمان تحسن التفاح تحسن اللهم يا ربي لك الحمد بلادنا غنية بالفواكه والخضروات وعلى المزارعين أن يجتهدوا وما شاء الله تبارك الله وننصح أي إنسان لا يأكل إلا من اليمن زراعتنا. شكرا لك يا أخي الكريم والإذاعة.
2: شكرا لك
1: مع سلامة الله. بعدها ما يفعل الرمانة إذا هي واحدة
2: ما يفعل الرمانة يسقيها في وقتها يجي وقتها لنهاية بداية السنة يعني حق الرمان الذي في نهاية شهر اثنين ويسقي مع الرعية
1: بس سقي مع الرعية وبعدها عاد خرج الزهر وتوقف الماء ولو ما دنتي الزهر وبعدين تسقيها كل 15 يوم بانتظار
2: نعم.
1: وخلاص.
2: وهذا بيقول السلام عليكم هذا عن بداية الحين في الرسالة هذا حق الشتاء نجاب هذا الاتصال ونرد على الرسالة بعدها.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حي الله من جاب الحج حسين.
7: كيف الحال؟
1: الله يحفظك ويخليك.
7: أنا بنتابع معكم الليلة.
1: الله يحفظك.
7: أنا بنفسي الذي قال لي يفرس أنا في بني مطر أمدينة.
2: ها أيوة أيوة تفضل.
7: يصلح أنا في بني مطر سمى البستة.
2: أرض البستة. أيوة.
1: أرض البستة نعم.
7: وذي قالت معها شجات الكتلة سنة تنطلع 15 سنتي هذا ولا ما بفلسوش المال ما بفلسوش
1: أيوة
7: المال أدلها أدلها شي متر متر ونص
1: نعم
7: لعنب ولا لقاذ ولا لأجيده
1: نعم
7: وبعدها غرس ما دخل جسنوي مجروعة
1: نعم
7: خص الله الذي يغرس في بني مطر ما بلا يفلس أقلها متر متر ونص الشيء وال ما أجي ما خرج سنة وهو مجروع وإنه غرس في قحاقة وبعدها يتسل
2: ما لها
7: ما طلعت كان ما
2: نعم نصيحة من يعني من تجربة من واقع وخبرة
7: من تجربة
2: نعم
7: أنا ما أفلس لا يغرس ولا يتحط
1: سوا
7: ونقل ما بتحقه من البذور اليمنية وما المنتج واللي بيبعل أنت أريد في وقت الحمد الله يرحمه عندما من على الخضروات وصلت نبلغ اليوم قريب بولة في اليمن قد نسط المخرج
2: نعم
7: الحياة تجريب مشي على عدسة الساعة
2: لحين نقوم نعمل مصانع نصنع نفس الدول الأجنبية ونقول أحسن منهم
7: بعدها والله لا يدور من نشتري
2: إن إذا حين السعودي إذا حين فوقنا لمة بتقات إن هذا كل إحنا سوق للمصانع حقها من عايز يجذب من عايز يسير من أيديها ما بلا يجلس ولا يصنعوش
7: وعدبها الثانية عادي أكبر من السوق عاد إحنا شو قلنا السعودية شبابنا بيشيروا عمرهم بالسعودية
1: لا صحيح إحنا معانا عند وقف دقيقة بواحدة وتبقى معانا على الخط مع الإعلان هذا
7: إن شاء الله ولا نتواصل بعد
1: لا على خير يعني الله مع الله مع الله
7: السابع قد بها اليوم
1: ثلاثة أيام نعم اليوم ثلاثة أيام سابع
7: لا أحد بيسأل من السابع ولا اليوم في الثلاثة
1: ما شاء الله
7: في وداعة الله
1: مع الله
8: سام اف ام وقفة إعلانية الساعة الآن 10:10
9: برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: سام اف ام والعود احمد.
1: المستمعين والمشاركين معنا بالاتصال، يمكنهم الاتصال على 3 2
2: كذا الاتصال موجود
1: 6 5 3.
2: يعاود الاتصال. نعم، اما هذا الذي ذكرنا قلنا بدانا في مشاكل المزارعين حكشتها، عاد احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم ما قد بش برد ما يكلف. نعم. والمزارعين قد بيقول قال ما نعمل من علاج، لقيت ما عاد بيرتش بزق ولا يكبر
1: اصلا، بيكثر لها الماء، لو ما بي بي بيصبح يجلد على قوي قسي ويرقد بقعته. الو
2: الو، اقول اقول المزارعي المزارعين القيات خصوصا عليكم بالتوجه، بدل رش العلاجات ما يرشوا، رشوا الاسمده المرطبه، مثل ما مثل مثلا سماد 23 مع عناصر صغرى، مثلا قليل احماض امينيه، هذه بديله وفعاله ومن تجربه عند المزارعين.
1: جواب
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
10: مساء الخير يا مهندسين.
1: مساء النور، اهلا وسهلا. من معنا؟
10: معك احمد هادي من صادح.
1: حياك الله يا صاحب صادح، ارحب.
10: بقيت معي الباميه في تحل الزهره، ايش السبب تقول؟
2: ما بدل الشه من غاز انت؟
10: البودر عادي.
2: شوف بعض البودر لو ما تجي درش الغاز عليه تمام على الزهر تهل الزهره عليك، ولكن انا اقول لك انتظم لها في الماء تمام، ولا تعط الشاوي مزهر، ورشها سمد كالسيوم مع بورون.
10: يلا تسلم
2: وامورك طيبه باذن الله.
10: والعسله ما يضر؟
2: شوف العسله تمام نستخدم، ايوه استخدم لها. شوف الحين بعض العلاجات تجي تستخدمها وتجيب بالك بالعسله تمام،
10: ايوه
2: مثل الـ الـ الـ الـ مثلا تستخدم الدلتامثرين بديل الثيوس، مثلا الثيوس كلام هيدروكلوريد الهيدروكسور تمام،
10: ايوه
2: البودره تمنع استخدامها، وتستخدم الدلتامثرين، استخدم اللمباسيالثرين، ما تجي بالك بالعسال.
10: السلام الله يحفظكم.
1: الله معك.
10: الله
1: يحفظك.
2: هذا الرعية رعية القيات، عليكم توجهوا للتسميد بدل ما بدل الرش
1: المبيدات
2: والعلاجات. احنا نقول للمزارعين. وهنا رسالة بتقول مساء الخير يا استاذ عادل، انت هو زميلك، ما هو الصخرب الذي بيجي بين الشعير؟
1: الصخرب هو هذا نتيجة للبذور.
2: نعم.
1: بيجر البذور مش جيدة وقديم صخرة من أول ويجي ذرابها قد ناين ضلعت وتتقل الحب والباقي يصخرب. اختار والصيب جيدا، الصيب الخالي من أي مرض، الصيب المقوي، السناء السبول الكبار، هذا أولاد تجروا تحصدوهن وحدهن وتخضوهن وحدهن وتخلوهن صيب تحتفظوا بهن للسنة اللي عجي.
2: نعم. وهذا قال سعد الطويل سرحان من ذمار، معانا دبة بيموتين وعادهن صغار، ايش رايكم؟ الدبة بيقصد بها
1: العسلي،
2: هذا بيجي لها الفراشة الدودة نسميها
1: فراشة
2: القرعيات. نعم، بتجي تضربها وعادي خارج من الزهرة. لذلك عليكم برش العلاج المناسب فيحي بعد مرحلة الإزهار، رش ضبابي ما يحتاج رش غيره،
1: رش ضبابي وبعد ما
2: بعد الزهرة مباشرة. أيوة. مش هو مزهر،
1: أهم شيء يكون قد اكتملت الزهرة وتبدأ بالرش، وإن شاء الله يكون خير ويكون المحصول متعافي.
2: وهنا بيقول السلام عليكم، الزراعة يابسة غير معلام، عزام في العديل ريف الجنيد، معك أحمد الجنيد.
1: أهلا وسهلا. ما له
2: بيقول الزراعة يابسة يعني في غير معلام، يعني المطر ما بيشوف في معلام الأمطار. علينا ما نفعل أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونتسكى والباري عيدي.
1: والأمطار هذا السنة في أبه كثيرة، لكن بعض المناطق نعم، وفي العدين الماء كثير، عندهم غيول وسط الوديان ممكن يمتلك قصبة.
2: نعم، وهنا المزارع من وصاب العالي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على نعمة الأمطار والخير الوفير هذه الأيام، شرف والكرك قد هي صعيف، وتحية خاصة للمهندس عادل أخوكم محمد ناصر الكبودي.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا كبودي، البشارة خير. نعم. بشارتك اللي قلت بها وقدر المحجان بيمتلي
2: أمطار وصعيف
1: وخير كثير.
2: نعم، وهنا رسالة بيقول معين نعم من المحويث وكان هي سابر ونقلنا هذا مار وخربت، عشان السبب اختلف عليها الجو.
1: نعم. نعم
2: اختلف عليها الجو
1: مثل ما اختلف على الإنسان، لكن بسر داحين عدل قاعنا نعاه من دمار وغرس دماري وهن نعناها النعناء.
2: نعم، وإذا معك مثلا مزارع، أنت مزارع ولا بزرق من عند أي واحد من المزارعين أو معك من المزرعة، أحمد أميني حر رش خفيف لها ويعتبر.
1: نعم،
2: وبإذن الله خير. وهنا بيقول مساء الخير، كيف حالكم يا مهندس عادل، تحياتي لكم صالح شاكر.
1: أهلا وسهلا يا صالح يا صاحب البلود.
2: وهنا بيقول رسالة طويلة، أحمد علي عبده من أب سمد سماد آخر، وأيضا أصاب القات حشر اسمها الكنمو، وأيضا القات لا ينمو، وإصرار مع العلم أني وضعت له السماد عشرينات وسماد ملوحة وسماد آخر، وأيضا أصاب القات حشر اسمها الكنمو، وأيضا القات لا ينمو. أنت ما هو السبب الذي عملته أنت؟ حاجة بسيطة جدا، كان قدو حاصل القات عندك وقمت استخدمت السماد وعطش عليك قليل، نتيجة أول ما عطش دهجم عليها الحشرات القشرية، إذا قدو جاهز وشي تسمد ولا بد منه عليك أن تتبعه بالماء. علاج الحشرات القشرية ما هي؟ هي الزيت الصيفي،
1: زيت معدني.
2: نعم، الزيت المعدني.
1: أيوة.
2: معامه مع أينبيت حشري جهازي مثل الأميداكلوبرايت، وعمله وأموره طيبة، سواء في البرتقال سواء في القات سواء في اليوسف، فان ما وجدت
1: أينما وجدت الحشرة القشرية، هي حشرة مؤذية، لكن الزيت المعدني والمبيد الحشري مفيدات جدا وبيعمل النتائج كويسة.
2: وهذا بيقول السلام عليكم، معاكم خالد علي فاضل، قدو وقت الصراب الذرة الحمراء في عصاب السافل في عصاب
1: الصراب دبس على الكبار السن وبعدها هو يبان الصراب لا قديم صربه، فعدم هذا الأيام بيصعب وصعيب. نعم،
2: وهذا بيقول مساء الخير، الحمد لله اليوم أمطار في أب، كم قدحنا في السادس؟
1: قدحنا في السابع، في سابع علق آخر نجوم علق.
2: وبيقول قدو وقت صراب الذرة الشامية في بعدان، معاكم أبو محمد من بعدان.
1: إذا قدي مصربه تبصر ديك اللي بيجي فوقها اللي مثل الشعر الناعمات، إذا قد اندابلت فقد مصربه. نعم،
2: علامتها علامة واضحة جدا. نعم. هذا قال ما نفعل للعنبة للعنبة بدنس نس السوداء الأميداكلو برايد 70 رش ورقي.
1: نعم،
2: وهذا قال السلام عليكم يا أستاذ عادل، في الساق حبوب ما طاع يزيل صعده. يا أستاذ عادل، معانا فراش بتبث في عود القات حبوب ولا نفع، أشوف الفراشة هذه ما هيش السبب، الصنافير هي بحدثين نتيجة من نتيجة بكتيريا هي بتكون موجودة، ما علاجها؟ اكشط الصنفور أو الحبوب الذي بيكعين عرض السيقاء، اكشطهم بأي مكشطة حادة بشكل بسيط، وقوم برش أي مركب نحاسي علينا على هذا المكان الجرح الذي أنت تكافح البكتيريا الموجودة فيه. وهذا مساء الخير يا جبهتنا الزراعي، معانا بطاط ودي في آخر مرحلة، أيش نعمل من سمرة كبير الحب، معاكم أبو معتز الداعري بني مضر.
1: إذا قدوا في آخر
2: وقدوا في آخر نيطين ماء، عليك بالكبريتات البوتاسيوم أو ما يسمى سلفات البوتاسيوم سقية بالجرعة المناسبة، يعني تعمل 10 كيلو تقريبا ل 15 لبنة لا 20 لبنة، وأمورك طيبة بإذن الله. وهنا أبو راجح بيقول بيت نعم بيقولوا بياكلوا بلدي، والله أنهم بيكلوا من البوفية.
1: يمكن البوفية بتبع بلدي،
2: قال عند واحد معروف يسعم أنهم هلولوا عياكلوا بلدي. وهنا بيقول مساء الخير، قده وقت الشقاء القاته وعاده كتب الله أجركم. ما نعم، وهنا رسالة من صهيب بيقول عد روح ولا مع، نقول ماشي
1: ماشي
2: نعم. وهنا رسالة بتقول شكرا لكم على هذا البرنامج الزراعي، وهو جبهة من الجبهات.
1: نعم،
2: وانتوا والرعية المزارعين
1: انتوا اكبر جبهة الرعية.
2: نعم، جبهة الغذاء والاكتفاء.
1: نعم،
2: وهنا بيقول سلام الله عليكم، ما هو ايش نفعل للقات يجسرين من محمد محسن اليتاري. هذا دعمل لها البوتاسيوم الذي هو مثلا 30 في السور 60 بوتاسيوم يسمى تيكيبي وعلى الله. مهنا مساء الخير للمهندس عادل والجبهة الزراعية، همدان في اللغة الحميرية تعني أرض الهمد، يعني الأرض كثيرة الزرع، كانت جنة الله على أرض أبو علي من بيت مجحز حمدان.
1: هذا كلامك صحيح،
2: ولا زال وادي لولو وبيت نعم ومطلع وديان ما شاء الله.
1: أكيد وديان قل فيها الماء.
2: نعم، ومزارعين الخضروات الفرسك البرقو كله بيجي من عندكم،
1: الله يبارك لكم.
2: وهنا بيقول مساء الخير للمهندس عادل، ومتى نرش البرقوق البلدي رشه وقائيا للحماية من تساقط الثمار وهي صغيرة؟ ما هو اسم العلاج؟ أبو علي من بيت مجحس حمدان.
1: الآن ما ترشاشي إذا قد سمتها بس هذا البلدي رشه دريت تحته ونتجته تحت الحضحكة وشقيته اسقيها سقي واحدها العشاء وفلتها لا 15 واحد.
2: نعم، وهذا على جميع المزارعين أن يزرعوا كندا بعض البضاضة تعقيم للتربة ومصلحة لليمن من سليم صويلح.
1: هذا كلام جيد جيد، وما هش تعقيم لكن التوجه في حد ذاته،
2: نقول هي دورة زراعية.
1: أيوة الدورة الزراعية. أي نعم،
2: تنسم لابه يعني مخلفات أمور طيبة.
1: ناكي.
2: ألو
11: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله.
11: كيف الأحوال؟
1: الحمد لله.
11: معكم عبد الله من مايس جبل اللوم.
1: أهلا وسهلا يا عبد اللطيف.
11: كيف حالك؟
1: سلمت ونجيت.
11: معنا دشداشي في الحوض كذن العربي يسلم من الضري.
1: ما قد بيشتري بهذا الأيام.
2: البسبس وما شاء الله عليه ومن الثمار الذي هي قوية. تمام. فإذا هو في الحوش في منطقة محجاي ولا مع؟
11: يعني محجاي من جهة شرقي.
1: أيوة خلاص
2: أمورك طيبة. ما لو عاد به معك فاين قلي صغير قطعة فاين من أي بدعملها لا يعني تغطي لك حق القات ولا ماجي ولا بس فعلتها غير فوقها على ارتفاع متر وقلي، وأمورك طيبة. كن افتح له من الجوانب النهار وآخرة نهار غلق عليه
1: وزيت لايك وحش واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الو المهم قد سمعت جوابنا عايز من الإذاعة. أيوة.
2: نعم، هذا قال مساء الخير كيف حال أخبار جبهتنا الزراعية، بنستفيد من هذا البرنامج المعلومات الكثيرة. الله يديم العافية للوالد العزيز عادل المطهر. تحية لكل من يستمع لهذا البرنامج المفيد، من المستمع لكم دائما فتاة المسيرة.
1: أهلا وسهلا يا فتاة المسيرة، الحمد لله.
2: وهذا قال وأنا أقول لك هذا المرة هطمت ما أرضي رخاص، مكانك قال يستلب بثمانية ألف. من قال لك؟ أسلك وصلت الأسبوع الماضي إلى ألف ولا ألف وخمس ولا زالت لليوم عادي ما قد شلجلت. ما بالله صاحب البسط الله يكون يزد عليك. كنت أكد من السعر هذا الأسبوع، نقول هذا الثلاثة الأيام الخضرة تشلشلت قليل سعرها بسبب الفاصل.
1: نعم.
2: بين المرتفعات إنتاج المرتفعات
1: والتهامة،
2: ولكن أيام قليلة ويعود كل شيء إلى ما كان. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقدناكم جميعا، الله يبقيكم. كما بقي يقول لك ما يصلح به السقي، معاكم أبو جود ناظم أحمد عبد الله همداني سحول بن ناجي أبلواء الأخضر.
1: أهلا وسهلا.
2: نعم، هانا بيقول مساكم الله بالخير يا عم عادل.
1: مسأل
2: ما قدوا هذا النجم في الزراعة السابعة وعادوا سادس.
1: سابع علان في الثلاث أيام.
2: نعم
1: نعم.
2: وهذا قال بيض العقب يصلح للأكل، لقينا خمسة أزواج بيض عقب وصدى الجرب بين البلسن،
1: ما شاء الله
2: على أربع.
1: إنك تكمل باقية
2: قد
1: ما شاء الله
2: أكلت كمل
1: والباقي تريت، وإحنا قريبين يقوع لنا بيض عقب.
2: قالوا ما هو سبت السبت ولا سموه هكذا أبو ضياء القرماني.
1: علامات الشتاء، إنه علم من علامات الشتاء بيجي في 27/9. نعم.
2: قالوا كذلك مساء الخير يا مهندس عادل مظهر الشعير الكبير عندنا يرحم هذا السنة، إذا وقع مضر هذا الأيام عادوا ينفعه، والريح الليلة قوية، وكم عد باقي في السابع من جبل كوكبان؟
1: عاد احنا غير بدأنا في السابع، ما فيه إلا ثلاثة أيام. نعم، وإن شاء الله يقع فيه مضر السابع، عادوا يقع فيه مضر.
2: أمس مضر نعمة.
1: إنه يقع رشات رشات هكذا.
2: قال مساء الخير يا مزارعين، كيف أنتوا؟ كيف أحوالكم؟ معانا شجر اللوز عددهن حق ستة، عددهن حق ست، ما أدرينا ستة أشهر أو عددهن يعني ستة. قال نسقيهن أو ما نعمل لهن، وقدوا وقت نجمة نجهم القات ونسقيه عندنا في متن بني مضر، ما قدوش وقت الضري.
1: أسقي وفعل كله، عاد الوقت في ساح.
2: نعم.
1: بالنسبة للضري والله حقك لا قد كملتن وقلمتن وذبلتن، بعد ما تذبلهن تشكاهن دحتن وتدخل الماء وتخليهن بعدها لا 14/1 لا 20/1 وتسقيهن.
2: وقال اللوز ما نفعلهن هذا الأيام،
1: ما عاد يفعلهن لا ليقول يشكاهن ويذبلهن وقلب الذبل بين التراب وحوضهن وسقى.
2: وهذا قال السلام عليكم ورحمة الله يا عم عادل، معنا شجر صغار نسقيهن عادي، هن شجر لوز في خولة
1: عاد صغار لا تسقيهن عادي، لو ما قد الورق قد بدأت تفلت وتوقف الماء.
2: وهذا بيقول السلام عليكم هشام السدي ذمار، كيفك يا عم عادل؟ قال رحم الله والديك.
1: الله يرحمه.
2: نعم
1: نعم، يرحمهم جميعا.
2: قال هل يزرعوا زيتون في اليمن؟ وهل الآن وقت جني البن؟ وايش افعل بعد مجني الغرسات البن؟
1: اين البن عندك في آنس؟
2: في ذمار. نعم
1: في ذمار، انا في آنس
2: ما. نعم قال في السدي في ذمار. السدي ويني هذا؟
1: ان اذا كان في ناحية آنس فيصلح البن، من ناحية الحداء وقاع جهران وأيضا شرقي ذمار ما يصلح، بعدها يصلح في عتمة ويصلح في وصابي.
2: نعم. وقال نعم. نطالب بنزول لجنة إلى قاع جهران بسبب زراعة القات توسع في وسط القاع.
1: الله المستعان.
2: نريد أن يوضعوا حد للزحف القات وزحف العمرة.
1: الله المستعان.
2: زحفين عندهم.
1: أي أن زحفين صحيح. أنا بين بسرهن وامشي وغاثي عليها، يعني غاثي أكثر من ما أخثى على مالي، بين بسرهم بيزرعوا ونقول الله المستعان. السلة الغذائية الذي في المرتفعات بدرفتنا بمنتخب بمختلف المحاصيل نقلبها قاد. إن هذا لا يرضيكم، ما يرضيناش ولا يرضي الله ولا رسوله.
2: وهذا قال كذلك من هو أكثر شيء يشتهي الماء؟ البر والشعير.
1: البر والشعير البر.
2: وكذلك قال اللجنة لو ما تنزل للقاع لأن هناك توسع بشكل كبير في غرس القاعات، وهذا خطر على المحاصيل الزراعية وعلى المياه، وكمان نوه إلى حد من الزحف العمراني في المناطق الزراعية، ولكم جزيل الشكر.
1: نعم، وإحنا بنضم صوتنا إلى صوتك، ومن سمعنا بلغهم. الله المستعان. ان على القاع هذاكم بيصير بناء وبيزرعوا فيها القاع.
2: نعم. وهذا بيقول
1: والماء في قاع جهران قد نزل قد خف كثير ونزل عليهم يعتبروا ما انقدم. كان على الماء يطلع على 30 على 40 متر وعلى 50 متر ويسكي وهم داخل زريش، واليوم وين الماء؟
2: وهنا بيقول السلام من الله عليكم. يا جبهنا معانا القات بين وصفة لصفر العودي والورق، معاك أبو عبد الله المجنحي من ذمار. خف الماء قليل، خف الماء قليل، وخف كذلك الرش وقت المغرب.
1: الرش أفضل وقت للرش، أفضل وقت للرش الصباح، الصباح الباكر
2: بعد الطلع.
1: من أيوة، مجرد ما طلع الشمس مع لساعة تسع من الصبح لساعة تسع. نعم.
2: الو،
12: السلام عليكم.
2: ارحب،
12: معك عبد الله من المدرسة الثانية.
2: اهلا
1: وسهلا،
12: حياكم الله. انا بسمع الحين الاجابة حقهم، حتى اللوز بتقولوا لي يسقي الحين ينزل هنا ويوزع على ورقته. لا لا لا، كيف الخبر؟
1: لا، عند اللي قدو كبير وقال الورق بتل خلاص ما يسكيش.
2: أما الصغير، أما الصغير
1: أيوة الصغير هو بيقول زغاء
2: عاد، يعني عمرهن 6 أشهر
12: يعني حقه عاد زغاء.
1: أيوة أيوة أيوة،
12: خير إن شاء الله. أنا قصدي أنا أقول
1: ما خير،
12: لأنه كان معنا شوي ماء قال نعطش.
1: لا خلاص،
12: لا يلا معنا باقي القاش
1: ما أفعل.
12: عندنا الجبل بدنا نقطع نخلي ساعة صعدة الزغاء بدل ما بيشرب الماء مديهم.
1: الناد دخلي وعيقوا على كل الزغير، بس هي عند قطعة في بداية السنة مش دلعين.
12: أيوة في شهر واحد
1: أيوة من نص واحد لا شهر خمسة.
12: أيوة يعني ممكن هو عيقوا.
1: أيوة لا ممكن ونص.
12: أيوة لأنه بيشرب الماء يشيل ما خير.
1: لا لا، وهذا لا عيقوا على كلام داهر.
12: يلا
1: مع سلامة الله.
2: نعم، وهنا بيقول علاج السفر كنا لا أدري شو وقت المغرب ولا في الليل. وهنا بيقول الرسائل كثيرة، بيقول مساء الخير، معانا الفرسك قد هن يابسات من العطش، معاقل المطر هذا السنة في علان عادي يسبر نسقيهن أو ما نفعلن، أفيدونا علما بأن إحنا بلك حب دايت شهر واحد إلا إنهن من النوع المبكر موسمين. أخوكم صالح أحمد مقبل البريش من بريش حمدة.
1: إذا قد انداحين النفلين قد بدأ أن الورقة دنك على القاع ما عاد سكش خلاص، رقتهم خليهم مصومات لا بداية الفقع علي من 15/1 إلى شهر 2.
2: وهذا بيقول مساء الخير، معانا الفرسك قد هن يابسات من العطش، معاه قل المطر هذا السنة في علان عادي يسبر نسقيهن أو ما نفعلهن، أفيدونا علما بأن إحنا بلك حن بداية شهر واحد.
1: خلاص نفس الرسالة قد جوابنا عليه.
2: نعم، ولك التحية كذلك. وهذا بيقول الاستقامة هو أهم مصادر طلب الرزق، وأهم رزق هو المطر.
1: نعم،
2: والنجاح في الأعمال. إحنا قد إحنا متوكلين على الله، كل أبناء المجتمع اليمني والباري ما عنده إلا كل خير. وهذا بيقول مساء الخير يا مهندس، كم باقي للمقرانة الأولى؟
1: عاد إحنا بعيد منها.
2: وهذا بيقول مساء الخير يا مهندس، عاد القات مصفرات، معاك حسين دحية من ذمار. الرش في الليل والسقي في الليل أكثر ما بيصفر بهن، ريحوا لكم الرش الليل وسقي الليل ونعس بري.
1: نعم.
2: وهذا قال مساء النور، برنامجكم استفادك عظيم منه، بس عندنا مشكلة في الثروة الحيوانية عندنا في آنس جبل الشرق عزلة الشرقي، ما عد لقينا ثور لا عندنا ولا في القرى المجاورة من أجل نزاوج البقر حقنا في كل بيت، بس ما عد حد يربي ثور حتى يكبر يعني بيبيعون.
1: بيبيعون، والثور في القرية ضروري، الثور يملكها الرعوي مثل ما يملكها البقرة. نعم.
2: وهنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله على جبهتنا الزراعية قدوتنا الزراعية، أنتم يا عم عادل احنا نستفيد منكم جميعا ما تقدمون لنا من ارشادات، لكم خالص شكري واحترامي.
1: الله يبارك فيك.
2: معي القات مخضر وفي الصفار ومزرق الاوراق، وفي بعض الغروس فيهن مرض يظهر على الغصون جرب او كنمه. هذا كان عندك يا بوكالي يا صاحب ريمه، كان امورك طيبه، ولكن طمع بعضهم انه يسمد قلي يسبري، سمد وعطشان على القلي، بدانا ندخل في هذه المشاكل. نقول معد السماء يشتيمه، واستخدم يا صديقي المزارع أينما كنت الآن للكنمة، قلنا الزيت المعدني مع المبيد الحشري الجهازي،
1: زيت معدني زائد مبيد حشري، واستخدم كما التعليمات المكتوبة في عرض العبوة.
2: ما أنا بيقول مساكم الله بالخير يا أبناء الجبهة الزراعية، لكم التحية جميعا. وسؤالي، ما رأيكم في خروج القات في السابع؟ أخوكم صديق البرنامج علي حزام، مساعد من ضلع كوكبان قرية بيت عز، ولكم جزيل الشكر.
1: دحين إذا خروج عدو مقبول، عدو بكر شوية على ما دعشت شو في البرد، ممنوع الخروج، لكن دحين يصبر دعما للخرشة.
2: وهنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله، حمران السالمي من عتمن معانا قات العود مقصي، ما نعمل له؟ وتحياتي، يعني مقصي عنده الأحماض الأميني خفيف لا زايد لا يخضر، وهو عيرطب، أو مثلا الفسور مع البوتاسيوم قليل معانا وهو عيرطب. وهنا بيقول مساكم الله بالخير، كيف حالكم يا عم عادل ويا أخ جمال؟ أشكركم على بذل جهودكم في أصالة هذه المعلومات في المجال الزراعة. اليوم بدأنا نحصد الذرة الرفيعة، ما شاء الله، بالرغم انه وقع عليها الجحر، ولكن ربك كونها ما شاء الله. معاكم نصار عباس من ملحان محافظة المحويت.
1: ما شاء الله، عيد الله البركة في الموجود. نعم،
2: قال جدي عبده علي يقول ان الذبل البلدي ينفع للصلعة الرأس وينبت الشعر، ما ممكن مال الشيء، ما رأيكم؟ جرب.
1: الله أعلم، جرب.
2: بس بزرع شيء طري.
1: نعم. ما شحنا دارين الصقت إن نعم. تجرب ما تجرب. أيوة.
2: كذا الأول نخبر. وهنا بيقول مساكم الله بالخير والانتصارات باش مهندس عادل وجميع طاقم التنمية الزراعية، الحمد لله بالسراء والضراء. لم يكتمل الموسم هذا العام بسبب انقطاع علينا الأمطار. من حيفان، معاكم صامت حيفان.
1: الله يدي لنا ولكم ويجعل الغيث حليفكم إن شاء الله تعالى، ونقول العوض من الله إن شاء الله.
2: الباري كريم.
1: الله كريم.
2: مهانا بيقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ عندنا بدأ سراب الغرب، وتحياتي لكم، معكم عبد الإله السلمي.
1: أهلا وسهلا. أين؟ ما قال لك اسمه؟
2: ما ذكرش.
1: نعم،
2: ولكن بيحصدوا السلمي أعتقد من ريمة.
1: أيوة نعم،
2: أو من وصاب عفوا. وهنا بيقول أشتغل بطاط، منين تيصي؟ من الشركة.
1: من الشركة
2: أو أحد وكلاءها،
1: أو أحد وكلاءها، أو الشركات الثانية موجود ملان اليمن.
2: نعم، وهنا رسالة بتقول السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، معاكم داود محمد هايل من دمنة خدير. التاعش هي القات، ماذا نعمل له؟ اعمل له يا صديقي، قلنا العلاج الفطري حقه، وخف الرطوبة قليل حوله، وخفف استخدام الأسمدة. أنتوا قد بالزيد ويا أصحاب الدمنة، استخدام الأسمدة عندكم بشكل كبير جدا، خفوا قليل. وهنا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب الله أجركم يا أخواننا في الجبهة الزراعية. يا أستاذ عادل، معانا علبة شجرة توم بس بتخرج الثمر، يعني التوم حجم صغير وأخضر، ما بيحمر شيء.
1: لا اتركوها وأتحمر. نعم.
2: وهنا بيقول السلام عليكم، معانا بلا 60 قدها كبيرة للدور الثالث، قدها مضرة للبيت، نشتي نوقف نموها.
1: هو يقول لك اشتي قلعها، ما هذا انت اخبر اذا هي عندك بتأثر على بيتك قلعت، والله احنا نصيحتنا انه الشجرة محرم نقلعها، لكن اذا شي منها ضرر يعني بعد الضر منك.
2: وهذا قال انا صاحب ثروة حيوانية، اريد من الجهات المعنية، انا نقول الجهات المعنية في هذا في رسالتك، تجار المدخلات الزراعية، ان يقوموا بتوفير بذور البونيكيام، كونها
1: البونيكا.
2: نعم، كونها علاف مفيدة.
1: هو مفيد ويزرع وينتج أينما زرعته يعيقه.
2: نعم
1: نعم، بعدين تحش مثل القضب ويقوم مرة ثانية.
2: وهذا قال الرمان سليم، من داخل فيها ضربة بسيطة، كذا كتيتها الضربة يا مزارعي. يا مزارعين انتبهوا في الجني، يا معبين ويا مسوقين ويا مسطرين انتبهوا من الرجم والتكب أثناء التعبية. نعم. يعني بزها وداديها مدادها لا وسط الكرتو
1: اللي بالله.
2: وهنا قال يا أخ عادل مظهر معاك حميد ضبي من تهامة من زبيد، هذه سنة
1: وسهلاً.
2: وهذا السنة تأخر نزول المطر وزرعنا هذه البيضاء، بس ما تأخر أنا السنة الماضية بشهر، هل عيدتي ثمرة؟
1: عيدتي الله عيدرح الله البركة إن شاء الله، ما دمت وكلت وعلى الله فما عذر من توفقوا نتيجة للتوكل حقكم.
2: وهذا بيقول مساء الخير، كيف حالك يا مهندس عادل؟ معيقات مجلد مختمات وفي غفان منملة، أيش أسوي لهم؟ معاك منير من ذمر. جلدين ختمي أحمد أمينية أو سماد 23 مع عناصر صغرى وأمورك طيبة. وهذا مساء الخير
1: السائل، قل للسائل.
2: وهذا كذلك مساء الخير، كيف حالك؟ معك منير من ذمار، معي بلس عربي عمرها سنة ونص طولها مترين وماشي فروع فيها، والبلس يتساقط عاد صغر، هذا تقوم بعملية تقليمها بداية السنة ورد نمو نموها وحدد اتجاهها واندسر.
1: نعم.
2: هذا بيقول السلام عليكم، يشغبوا هذا الأيام بين اللوز.
1: هذا الأيام احنا اللوز قد منعتبره قد ساكنة، لا قد ساكنة خلاص، لا شيء معك، ما نفيت الذبل وشقيت مع التراب وحوضت علينا وسقيتن دالحين يعني خلال الأسبوع هذا بعدها توقف الماء، وإن ما بش ماء نفت ذبل هكذا وشقع علينا وفلتها لشت.
2: نعم.
1: للفتقع.
2: كذلك قال الذي بيقول القات في قفان استخدم لها المبيد الفطري، والنملة استخدم لها الأميدا كلوب رايد. وهذا بيقول مساء الخير، كيف حالك يا عم عادل؟ قد وقت البرد أو عاده، وما هذه الأيام الرياح اليوم جننتني، رياح قوية.
1: هذا الريح موسمية، وهذا الرياح من شأنها انضاج الثمار أو الحبوب. نعم.
2: قال السلام عليكم يا عم عادل.

0: يعطش، وإن ما بشماء بيطلع فيه الذحل. قدر خبر قال نعم حقك حقح، قللت كمية الماء وقاربت بين السقايات.
1: نعم.
0: وهذا بيقول عبد الفتاح السفياني تعز دمنة خدير، ما هو علاج اللفحة أو الذبول في القات؟ الذبول في القات سببه فطري في التربة. امنع السماد الأبيض، امنع السماد الحديدي، قم باستخدام الذبل البلدي المناسب، غير التربة حول الجذور حق الأشجار المصابة بالتربة النظيفة، واستخدمت حمض الفسفوريك سقيا مع الماء، واستخدمت يا صديقي المزارع التلكفوس الميثيل، وأمورك طيبة إن شاء الله. قال هذا لو نغطي القات بقراضيس من حق المحمي في الشتاء. هو يصبر يا مهندس، وتحياتي لكم. أولا نسيت أفهم حاجة، ما هو الذي بيطي الضريب للقات؟ الذي بيطي الضريب للقات هو الطل والنداء والريح الخفيفة.
1: نعم.
0: أي بيطي فجر هذاك خفيف، هواء تيار، هواء بسيط بيضربه. التغذية تكون يا أما بالبلستر القماش، هي بيجي يمسك الطل، وكذلك تغطي من الجوانب. بعض المزارعين بيقوم بعملية التغطية يمنع هذه الريحة الخفيفة من الدخول، بيمسكها بقماش تقي، والصبح يطلع ولا يرجع.
1: نعم.
0: وهذا قال معي شاهي مزروع بطرف القات، بس كيف نسبر لو يقع أسود سعمين. هذا هم بيبزوا الوراق أي ويجففوهن، بعدها يقوموا بعملية تحميص.
1: نعم.
0: يعني هم شو بيسودا من نفسه، عادوا تحميص بشغل يعني. ولكن لا معكت خيرات،
1: شاهي
0: خيرات، شاهي خيرات حمصه، يعني التحمص هو بيكون في طاوة بسيطة وتقليل.
1: نعم.
0: وجرب شوي شوي، لو ما تضبط معك المسألة ولا بزيته كشاهي أخضر معليه
1: يجرب. أصلاً الشاهي اللي عندنا مشو نفس اللي بنشربه، نوع بري. البري هذا يعني احتمال يصبر واحتمال ما يصبر. نعم.
0: وهذا قال السلام عليكم، كيف حالكم؟ جزاكم الله خيراً، مبارك الله فيكم على هذا البرنامج، تحياتي مهندس القلوب.
1: أهلاً وسهلاً.
0: وهنا رسالة بتقول معاك أبو صحيب، لو سمحتون الشيء علاج للجرف في القات.
1: ما العلاج؟ موجود الزيت المعدني والمبيد الحشري، واستخدمه مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة، ورشن بس الصباح بدري، مش لآخر النهار ولا أول الليل.
0: مهانا بيقول مساء الخير، عم عادل معانا بلسم ما فطرت، أبو أحمد الحليمي، بلست عربي خليها لبداية السنة، وجربت قلب التربة معاها والذبل البلدي، وهي عطف طرب الراحة.
1: نعم.
0: وهنا رسالة بتقول مساكم الله بالخير يا أستاذ عادل، أنت وخبرتك كم بقي للضريب؟
1: ما احنا اشتارين يقع ضريب ما يقعش، هذا بيد الله، مش انه ضريب مؤكد انه عنضرب يجي هسان ما يقعش برد قوي. هذا آخر اتصالتي. ألو
2: ألو،
1: مرحبا، من معك؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام والرحمة والبركة.
2: كيف حالك يا أستاذ عادل؟
1: الله يحفظك. من معنا؟
2: معك حميد البكيري من حمدة.
1: أهلا وسهلا يا حميد، ارحب.
2: حياكم الله. بس أنا أشتي بقدموا نصيحة للذي بشريطة والحصادة، وما يكلفني شجرعان، يعني بعد لا بكفي القراش ولا بيأكلنا بسبب بسبب المركو، يعني بيمرقنا.
1: أيوة.
2: يعني تقدموا لهم نصيحة إنه يكون يتعاونوا ويتواضوا بالبهايم ويتكوا بالبهايم زي ما كانت تكوا الأولين.
0: نعم، وإحنا قد عنضم صوتنا مع صوتك، والرعية يستمعوا للنصيحة لأنها نصيحة قيمة وفي محلها.
1: من رعوي.
2: أيوة. وكذلك نصيحة ثانية، عندما كان من أول ندرة ونفرغ الدرم من رأس البرميل ويطلع ما شاء الله، وذا ما عبد على أكثر، ما هو السبب؟
1: بتموت، بيموت الجنين حق الصيب، وتجربها الصيب قبل يعني ما ذره دوشنه، دوب مرة ذره دوشنه، إذا وشنت وسقطين لا أسفال الباردي فهذا لك بخيرات، والذي معرشت فوق الماء ميتة.
2: هذا بالنسبة للذي بيبل والصيبي، ولا كان بعضهم بيذرع من رأسي
1: أبوه. ما أسبر الله على ما قلت لك الصح.
2: إذا شكرا لك يا عم عادل أنت وجمال ومشكورين، إحنا نتابعكم كل أسبوع ومنتظرنكم ونحييكم لكم تحية،
0: وإحنا نحييكم والرعية الجمعة.
2: نعم أحييكم باسم قرية بني بشر كامل وباسم قرية ضيا عنهم الوالدة المزارع أحمد عبد الله فقيه الضياني.
0: الله ونعم به، حياكم الله.
2: شكرا لكم، في أمان الله.
1: مع سلامة الله. مع سلامة الله.
0: وهذا بيقول يا عم عادل الخريف عندنا ضعيف، ما نفعل، ما نسقي اللوز،
1: ما اللوز ذا الحين ماشي،
0: قالوا ضعيف الخريف ما
1: وقع لهم، ما يقوا عن سواء اسقيهن، لكن بعد ما تذبلهن تروح تذبل البلد ويشقى على التراب وتحوطهن حواض جيدة واسقيهن، لكن هو قدو ذا الحين يستحسن تعمل السماد وتشتغل العملية الزراعية وتتركهم في حالهن لا بداية الفقع.
0: وهنا قال مساء الخير، معي القات ما بش انتاج ابو عبد الله الزراجي، اعطشن وخليهن بعدين يسقي وهن عدت لك انتاج. قال ايش السماد، ايش السماد المناسب على دخول البرد؟ تحياتي لكم، مش من محصول معاك وفي اي منطقة انت لكي ندي لك السماد المناسب، ولكن بشكل عام الحماض الاميني مع الطحالب البحري تقوم بتهفئة النبات وتحميه من الضريب وتخفيف الري وأمورك طيبة بإذن الله. والتغذية بعد المزارعين قدوا، ما أغلب المزارعين بيغطوا، ما عبش ولا مزارع ما بيغطيش. قال أمانة
1: قدوقات محمي.
0: نعم قال أمانة إني أراعي لهذا البرنامج المفيد، تحياتي لكم.
1: الله يحفظك.
0: وإحنا منسعد يعني بهذا
1: كلام كبير كيف.
0: وهذا قال نشكركم يا إذاعة سام على البرنامج الزراعي، عبد الولي من المحويت.
1: أهلا وسهلا يا عبد الولي، مرحبا بك وبهل المحويت.
0: قال سلام الله عليكم، طيب الله أوقاتكم بالخير، عندنا أشجار برتقال ولوز وزيتون وبن، المشكلة أوراق التلف تصفر وعطبه بيضاء، ساعة الحجر هو سبب هالبكة الدقيقة الأسترالي، عندك منتشر يشتي لك دعالجة، ما هو علاجه الذي هو لمبدا سالترين مع الثيموتكسام أو إمام كتن بندوات مع اندوكسكر، البكة الدقيقة الأسترالي.
1: نعم.
0: وأنا بيقول مساء النور، مساء الانتصارات، معانا عنب نشغب تحت ما يضرش البرد، معاكم أبو سعيد الضبياني.
1: أهلا يا أبو سعيد.
0: نعم ما عاد تفعل شيء حاجة هذا لي. قال ألو مساء الخير، كيف حالك يا مهندس وكيف عمي عادل؟ الله يعطيك الصحة والعافية، معانا شجرة لوز قد لها 4 سنوات ولا خرجت ثمر، أيش أعمل لها؟ هي في محافظة صعدة.
1: امنعنها الماء الآن وخليها لنص واحد واسقيها وعاملها مثل أي شجرة أخرى، سقي قبل الزهرة وامنع الماء وقت الزهرة وبعد الإسهار اسقيها.
0: قال السلام عليكم يا مهندس، نريد نعمل مشتل فرسك وبرقوق، متى نغرس البذور حفظكم الله؟ حسين مرشد من ذمر.
1: البذور إذا تبغى تغرسهم في الأرض مباشرة، إنها في أرض المشتل تغرسهم من الآن.
0: وهذا بيقول السلام الله عليكم يا عم عادل، ما هي الأشجار التي يسبر أن نسلخ منها فرع ونغرس؟
1: ما بش ولا شجر بسليخة. نعم.
0: وهنا مساكم الله بالخير، معانا الزبيب ممتاز وغرق السوق
1: ما شاء الله، الله يطلع البركة،
0: نشتي حل السوق من الزبيب الخارجي من بني حشيشنا.
1: ما من الخارجي قدو ممنوع، وذا الحين الله يقضي حاجتكم أنتو يا الله.
0: وهذا سلام الانتصارات والتقدم داخل الأعداء في الميدان. السؤال لكم يا مهندس، هل يتم جني حبوب البن مع العود وتترك على فروع الشجرة؟
1: كيف مع العود تجني البن اللي قدو محمر أحمر قاني تطلقت اللقات وتخلي فيه العود مكانه، كيف يتم مع العود؟
0: هو بيقصد مع المنطقة الاتصال، نقول لك ابعدها يعني مع
1: نعم اي هذا كيف بتعد اوتوماتيك
0: اذا قدو ناضج، وانما شنو ناضج عادي جسحانبه.
1: ايوه تبعدها هذاك اكيد.
0: هذا بيقول اسعد الله مساءكم يا مهندسين، ربنا يحفظكم، صوتكم الزراعي يفتح الروح. اما بالنسبه للسماد الذي قلت ما ياثرش على القات لا يضربين، اخوكم من بلاد الروس، اقرأوا رسالتي اسمع الجواب. احنا ما خف قليل عليهن وما يقع بهن شيء بفضل الله.
1: نعم.
0: هو أفضل من العلاجات وأرخص، وأثره مش قوي على الإنسان، أما العلاجات بيكون أثرهن قوي بالذات في الشتاء. قال مساء الخير يا أستاذ عادل، الفولة الفرولة بتحك الزهرة،
1: بتحرق
0: الزهرة. من السماد، من السماد وكذلك الجاسد.
1: كذلك هو الجاسد،
0: الجاسد كافع، والسماد بعض الأحيان بيقوم يخلطهم مع العلاج ويحرقهن
1: ويسبب الحريق. نعم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا عم عادل؟ معانا القات في الجربة، كيف نتعلم معاك الأستاذ جميل الشرف؟
1: زيت معدني ومبيت حشري، أي مبيت حشري، واستخدمن على ما عاد القم مكتوب في العبوة.
0: نعم، رطينا عليك يا أستاذ جميل، وبإذن الله أن تكون قد سمعتنا ووصلتك الإجابة الصحيحة.
1: وإلى هنا قد وصلنا للختام،
0: باقي رسائله كثيرة هي باقي، ولكن نقول يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحا،
1: والله يعكسوا إلى حقوق في التلفون. العملية عملية الجبهة الزراعية،
0: عدو خارب قمت حاجة التلفون علينا، سامحونا المزارعين. نعم
1: أسف. إذن دراسلونا يوم الصباح،
0: يوم الجمعة.
1: الجمعة صباحا. إلى هنا ونأتي إلى ختام الحلقة، كانت حلقة ممتازة وجيدة، نسأل الله أن ينفع البلاد والعباد بكل المعلومات اللي بنتيها أو الخبر والعلم اللي بنعطي للمزارعين، وإحنا بنستفيد مثل ما بتستفيدوا، إحنا بنستفيد بمعلومات من رسائلكم واتصالاتكم ومشاركتكم معنا. إلى هنا وانتهت الحلقة، كان معكم من الإخراج وليد الأكوع،
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: إدارة برامجي محمد عبد الله قاطو وخالد حسين،
0: إشرافا فنيا زراعيا المهندس ماجد المتوكل، وإعدادا وتقديما المهندس عادل مطهر
1: وجمال مطهر.
0: نلقاكم على خير،
1: واليمن دائما بخير. إلك
3: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
4: أخي المواطن،
5: حاضر.
4: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
3: من على ثرى البلدة الطيبة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور. هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: ذلك قائد أركان المقاومة، الأخ المجاهد، أخي الحبيب محمد الضيف. هتفت باسمه الملايين، لا تعرفه هذه الملايين، لا تعرف محمد الضيف، لم تلتقيه، لم ترى وجهه، لم ترى ثغره الباسم.
4: أبو خالد شيء رائع، بمعنى كان عايش في الجو، يعني زي ما بيقولوا
5: أن الرجل تعرض لأكثر من 7 محاولات اغتيال، وبقدرة الله.
6: وكذلك عندما تم اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
7: أعرفه منذ طفولته أو منذ صباه، لكنني لم أراه منذ 30 عاما.
8: هو من مهندسي الأنفاق في غزة.
9: ما قدرتش أشوف غير 2 سنين، 15 سنة هذه كلها.
10: ولكن هو من الشخصيات اللي تعرضت كثيرا.
11: أفكر في محاولة القتل القادمة أو محاولة الاغتيال القادم.
5: هو محمد دياب إبراهيم المصري، من مواليد 1965. هذا الرجل من قرية قبيبة، هي قرية فلسطينية دمرها الاحتلال في عام 1948 في حرب النكبة، وهجر أهله إلى غزة وسكنوا مخيم خان يونس المشهور في جنوب قطاع غزة.
12: احتل الكيان الصهيوني قطاع غزة عام 1967 وأقام مستوطنات في بعض مناطقه. كان الاحتلال يتحكم ويسيطر على حركة العبور والمرور للفلسطينيين من وإلى قطاع غزة بشكل كبير،
5: وعاش تحت الاحتلال وتحت ظلم الاحتلال الصهيوني في غزة. يعني في عام 1965، مواليد 65، يعني عاش كل مرحلة الاحتلال الصهيوني، عاصر الاحتلال الصهيوني، عاصر اقتحامات الصهاينة بجيباتهم ودباباتهم ودورياتهم بيوت الفلسطينيين في مدينة غزة، وكل كل كل هذه الأمور شكلت شخصية الرجل. هذا الرجل كان يتميز بالذكاء الحاد، وخصوصا يعني هو تخصص علوم أحياء وخريج الجامعة الإسلامية، عرف عنه التواضع، عرف عنه قليل الكلام، قليل الحديث، كان يساعد الناس في كل الميادين. حتى يعني مدينة خان يونس تعرف جيدا، يعني عندما كان طالبا كيف كان يهب لنجدة الجيران ونجدة أهل الحي.
6: وكذلك نشاطه في الكتلة الإسلامية في الجامعة الإسلامية، كان له حضور واضح، لديه مهارة عالية في الحديث، لديه كاريزما شخصية يستطيع أن يجمع حوله المناصرين، لديه صفات قيادية واضحة، وهذا ما تعكس شخصيته التي ربما لا تظهر صورته فيها، ولكن صوته وقدرته على التأثير. وكذلك عندما تم اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية
12: بعد هزيمة الدول العربية في حرب 6 أيام عام 1967، بدأ الشيخ أحمد ياسين خطيب مسجد مخيم الشاطئ نشاطاته، وأسس الجامعة الإسلامية في غزة بعد سنوات من الفعاليات التنظيمية. تعرف محمد الضيف على الفعاليات التنظيمية والأسس الفكرية للشيخ أحمد ياسين بعد التحاقه بالجامعة الإسلامية في منتصف الثمانينيات، فالتحق بهذا الركب الذي أدى إلى تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس.
5: يعني لا نستغرب إن قلنا أنه في عام 1989 قد سجن قرابة 16 شهر، قرابة عام ونصف، في أحد في الضربة المشهورة في التاريخ، ضربة أحمد ياسين في تشكيل الجهاز العسكري الأول لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ومعه الشربجي ومعه صلاح الشحادة ومعه قيادات.

0: بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، أعلن الشيخ أحمد ياسين برفقة أعوانه المجاهدين تأسيس حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، والتي اشتهرت فيما بعد باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس.
1: وبدأت عملها العسكري في هذه المرحلة من خلال
2: في شهر واحد في واحد واحد أعتقد عام 1990، بعد ذلك بدأت ينطلق العمل العسكري، مع أن الأسلحة التي كانت بأيدي النواة الأولى لكتائب القسام كانت أسلحة متواضعة جدا وأسلحة فردية، يعني بضع المسدسات وبضع قطع الكلاشينكوف والكارلو وهكذا.
1: فكلف الشيخ صلاح شحادة بأن يكون هو المسؤول عن العمل المسلح في كافة مناطق قطاع غزة.
0: توسع الجناح العسكري لحماس يوما بعد يوم، وأطلقوا على كتائبهم اسم الشهيد عز الدين القسام، بطل المقاومة ضد الاستعمار في زمن الانتداب البريطاني لفلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي.
3: أسند إليه الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه إعادة بناء كتائب بعد أن تلقت حماس ضربة قوية، مثلا وضع ركن التصنيع والذي تطور عنه إلى أن وصلنا إلى

0: نحن ما زلنا يعني نعاني من الاحتلال، فكل إنسان في أي وظيفة كانت فهو مكلف بالدفاع عن ودينه الوطني ومكلف بدحر الاحتلال.
1: ولأن قطاع غزة بيئته سهل ساحلي، كان لا يمكن أن تكون بيئة ممانعة ولا معاندة كبيئة يعني طبوغرافية. كان لابد من أن يوجد بإرادة الأحرار ما يجعل هذه الأرض أكثر تعقيدا في مواجهة الاحتلال. فاستخدمت الأنفاق في إطار تكتيكات عملية، في إطار تكتيكات

محمد الضيف هو تلميذ وخليل وخليفة البطل العظيم والمؤسس العظيم في كتائب عز الدين القسام يحيى عياش، المهندس المشهور الذي لاحقته يعني عصابات الصهاينة فترة طويلة جدا حتى استشهد.

0: إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: محمد الضيف كان قائدا يعني منذ دخوله لكتائب القسام، كان هو في الخلايا الأولى لكتائب القسام، وطبعا زاده في تقدير يعني قدرة وإبداعا أنه تعرف على الشهيد يحيى عياش ومن قبله الشهيد صلاح شحادة.
2: التخطيط للعمليات العسكرية وفكرة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ حولت صلاح شحادة إلى كابوس مخيف للكيان الصهيوني، فاستشهد على يد قوات الكيان الصهيوني عام 2002 بعد مرور عام على انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أي انتفاضة المسجد الأقصى.

0: حتى جاء اغتيال الشيخ صلاح حشادة من قبل الاحتلال وكلف محمد الضيف بقيادة العمل العسكري.
1: فعندما خرج الشيخ صلاح حشادة تولى هذا الأمر يعني إلى أن استشهد، فلم يكن أحد يعني يستطيع مواصلة الطريق إلا يعني أبو الأخ القائد محمد الضيف.
2: يعني عنه قليل الكلام، قليل الحركة، قليل الطعام، قليل الطعام، قليل النوم. كل هذه الصفات جعلت من هذا الرجل أنه جدير بهذا الموقع. ولعل هذا يفسر بالمناسبة أن الرجل تعرض لأكثر من 7 محاولات اغتيال.

0: في إحدى المحاولات أصيب إصابات بالغة لدرجة، ومن بعد هذا الاغتيال مع الظهر يعني كان كل عمله في السر والخفاء، لا ينام في بيت أكثر من ليلة، ولذلك سمي الضيف. هو محمد المصري، عائلتهم بيت المصري وليس الضيف، ولكن سمي أو هذا أخذ هذا اللقب من خلال الحس الأمني، وأنه دائما ينتقل من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان، غالب الأوقات بالأنفاق تحت الأرض، إذا خرج فوق الأرض يتنقل من مكان إلى مكان دون أن يعرف به أحد في طريقة تنكرية لا يعرف الناس من هو،
1: مع أن الرجل لا يوجد له صورة، لا توجد له صورة، لا أحد يعرف الرجل، لا أحد يستطيع أن يعطيك صورة للرجل.
0: حتى الصهاينة الذين كانوا يمتلكون بصمة لكل فلسطيني، بصمة العين وبصمة الوجه وبصمة اليد، لم يستطيعوا أن يعرفوا من هو، لأنه اختفى لسنوات طويلة جدا، لا يظهر بالإعلام ولا يظهر بمقابلات.
2: أعرفه منذ طفولته أو منذ صباه، لكنني لم أراه منذ 30 عاما.
3: كل شباب الكتائب هو قدر له، يعني بعد 2002 لما صار قصة استشهاد أخونا أبونا اللي هو صلاح شحادة واستشهد، صار هو اللي لازم يبني، فبنى، فاهم كيف؟ بناهم من الصفر، يعني بناهم من ولا إشي، كان بيحفر في الصخر، بنى القدرة العسكرية وبنى الجيل، بنى الشباب.
4: في إعادة تشكيل الجهاز العسكري لحركة حماس كتائب القسام وصولا إلى هذا الشكل من النموذج الذي يتم الحديث عنه عبر قيادات للأركان.

0: اليوم نحن لدينا في كثاب القسام كما يعني يعلم الجميع وحدات مختلفة كأنهم جيش نظامي وليس مجرد مجموعات مقابلة، وحدات للدروع، وحدات لإطلاق الصواريخ، وحدات للسايبر الاستخبارات، وحدات للتصنيع. وبالتالي اليوم أنت تتحدث عن مجموعات ليس من الشباب فقط الذين يحملون البندقية للقتال، وإنما أنت تتحدث عن أطباء، عن مهندسين، عن فيزيائيين.
1: فلا، القدس بالنسبة لأبا خالد جزء منه، كما أراد أن يبني في غزة جيشا قويا موحدا كان دائما يسعى أن يكون هنالك جيشا قويا موحدا في الضفة، وأيضا كان يتمنى وكان يعمل على أن يوحد جميع فلسطين من النهر إلى البحر، لأن فلسطين جميعها بكافة أطيافها بكافة مكوناتها هي هدفه أن يكون هنالك جيش واحد وقوة واحدة تضرب العدو.

0: ظن العدو الصهيوني.
1: بدأت تتطور حركة الأنفاق بسرعة. أخطر حاجز يفصل ما بين جنوب ووسط قطاع غزة حاجز محفوظة، وهذا الحاجز اللي الوثائق تقول أن المقاومة الفلسطينية حفرت نفق لمئات الأمتار ووصلت إلى قلب هذا الموقع العسكري ووضعت مئات من المتفجرات تحت الجنود. وفي ساعة معينة وهي ساعة تبديل الفرق العسكرية والتقاء الفريقين ما يسمى بالشيفت، التقائهم مع بعض، تقريبا 63 جندي تمت لحظة التفجير وقتل هذا العدد الضخم من الجنود، وتم تدمير الموقع العسكري تماما، دمر.
2: استمرت العمليات العسكرية الكبيرة للمقاومة عبر كتائب القسام بقيادة الشهيد محمد الضيف من عام 2000 حتى 2005، وذلك بعد بدء انتفاضة الأقصى التي انطلقت شرارتها الأولى بعد اقتحام شارون للمسجد المبارك. عجز الكيان الصهيوني عن تحمل الضربات التي تلقاها من المقاومة في كتائب القسام بقيادة الضيف، فاضطر إلى اتخاذ قرار كبير للغاية وهو الانسحاب من قطاع غزة.
3: بالتالي يعني العدو يعرف تماما أنه الأنفاق سلاح استراتيجي لدى حركة حماس.
4: هو من مهندسي الأنفاق في غزة،
1: وهذا يسجل للمقاومة الفلسطينية وخصوصا كتائب القسام، ويسجل أيضا لقائد المقاومة الفلسطينية وقائد كتائب القسام أبو خالد الضيف، الذي عمل بكل جهد وبكل حكمة وبكل دقة على تطوير الأنفاق. بالمناسبة
2: بعد أشهر من انسحاب القوات الصهيونية من غزة واستلام حماس دفة الحكم في القطاع، فازت الحركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وزاد رصيدها الشعبي والسياسي. الكيان الصهيوني الذي قد خاب أمله في إعادة احتلال قطاع غزة بدأ بمحاصرة القطاع من كل الجوانب.
1: عندما حاصر الكيان الصهيوني، وللأسف الشديد اشتركت بعض الدول وبعض الكيانات في حصار غزة تماما، فلجأ الفلسطينيون إلى حفر الأنفاق ليحصلوا على الطعام، ليتصلوا بالعالم.
5: وكان هناك الأنفاق التي اعتبرت شريان حياة لقطاع غزة،
6: ولكن هو من الشخصيات اللي تعرضت كثيرا للاعتداء.
5: الاحتلال حاول في أكثر من مرة اغتيال الضيف، كانت بدأت هذه المحاولات من 2001، و2002 كان هناك محاولة أخرى، و2003 كان هناك محاولة، 2006 كان هناك محاولة عندما تم إطلاق من طائرات الاحتلال في مدينة الشيخ، في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة، على سيارة التي كان يستقلها، استشهد 2 ممن كان معه وهو خرج من هذا العملية بنجاح. حتى أن أذكر في تلك المرحلة سئل رئيس الشباك أبي دختر: ما كان شعورك عندما رأيت محمد الضيف يخرج من السيارة حيا؟ صمت قليلا ثم قال: أفكر في محاولة القتل القادمة أو محاولة الاغتيال القادمة. بمعنى أن الضيف أصبح يشكل هاجساً لدى الاحتلال.
7: التاريخ الطويل للمطاردة التي يمثلها المطارد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للضيف شكلت رمزية كبيرة للضيف، واليوم الكل عندما يذكر المقاومة يذكر الضيف.

إلى جانب أنه كان يسعى أن يكون جميع الدول سواء العربية منها أو الإسلامية أو العالمية هم قوة جميعها موحدة قوة الحق لتحرير القدس ولتحرير بيت المقدس.

0: دائما يعتز ويفتخر انه في عام 2009 السلاح لديه كان دائما يقول ان سلاحنا نحن في عام 2009 اللي هو الفرقان تابع لا يعني احنا جل سلاحنا من الجمهورية الإيرانية، جل سلاحنا لم يكن هنالك في ذلك الوقت السلاح المخصص مننا، فكان جله من إيران وكان يهتم بإيران.
1: أصبح حصار قطاع غزة أكثر صعوبة وتعقيدا بعد حرب عام 2001. توصيل السلاح إلى غزة وبالنظر إلى خصائصها الجغرافية كان من نظر الكثيرين وبالأخص الصهاينة أمرا مستحيلا، ولكن كان للشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في إيران رأي آخر.
2: لقاسم سليماني تواصل مع قيادة القسام وأكد وقوف إيران ووقوف الحرس الثوري ووقوف فيلق القدس بكل ما يملك مع شعبنا من أجل الدفاع عن القدس وبقاء القدس عاصمة لدولة فلسطين. قال بشكل واضح إنه كل مقدراتنا وإمكاناتنا تحت تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس.
1: بعد عملية الاغتيال الفاشلة للقائد محمد الضيف عام 2014 والتي أدت إلى استشهاد زوجته وولديه علي وسارة، بعث الجنرال الشهيد قاسم سليماني رسالة تعزية لقائد كتائب القسام، جاء فيها: الأخ العزيز والمجاهد الكبير، الشهيد الحي والمقاوم الشجاع، على أمل اليوم الذي يوفقنا الله فيه للحضور إلى جانبكم ويبلغنا أملنا الدائم بالشهادة في سبيل فلسطين.
3: آخر هذه المحاولات كان 2014، العملية الواضحة التي من خلالها تم قصف منزل في الشيخ رضوان وأدى إلى مقتل زوجته وطفله الآخر، واحتفل الاحتلال بالوصول إلى محمد الضيف، لكنه في النهاية تأكدوا أنهم فشلوا في ذلك.
4: بحكم أنه كمان والدتي استشهدت في عام 2014 هي وإخواني الاثنين علي وسارة، فما كان بالذات أنا يعني أنا وأخوي عمر كان كتير مهتم فينا بحكم إنه والدتي ليست موجودة.
5: أنا في الخمستاشر سنة هذه كلها أنا حسبتها قبل، في الخمستاشر سنة ما قدرتش أشوف غير سنتين في الخمستاشر سنة هذه كلها، بس الحمد لله يعني كان في ذكريات حلوة في هالسنتين، يعني سنتين كتير فيهم ذكريات كتير.
4: صح، في عيدين إحنا عندنا في السنة، والعيد الأكبر أنا بالنسبة إلي هو العيد لما نروح إحنا نشوف بابا.
0: أبو خالد شيء رائع بمعنى الكلمة، يعني كان عايش في الجو يعني زي ما بقوله.
6: ميز هذا القائد القدرة على فهم العدو جيدا وقراءته إلى الحد الذي يمكن أن يتنبأ سلوكه قبل أن يعرف العدو ماذا يريد،
7: وله دور كبير جدا في تطوير الأسلحة والصواريخ.
8: هذه الصواريخ بدأت عندما أصبح هناك حاجة لدى الفلسطيني في المقاومة الفلسطينية، كيف أستطيع الوصول للصهيوني الذي يتمطرس خلف الجدر وخلف القلاع وخلف الأسوار وخلف الأسلحة المدرعة، كيف أصل لهذا الصهيوني وأستطيع أن أؤلم هذا الصهيوني.
9: حيث أن حركة حماس التي أوجدت أول صاروخ قسام يصل مدى فقط من 2 إلى 3 كيلو عام 2001 إبان انتفاضة الأقصى، كان في ذلك الوقت مثار تندر من البعض، وصولا إلى أن أصبح هذا الصاروخ يصل إلى 250 كيلو متر بمسمى عياش.
8: يعني السؤال، كيف وصلت المقاومة الفلسطينية على امتلاك صاروخ يدعى عياش 250 كيلو يستطيع أن يضرب مطار ريمون في جنوب الكيان أو في جنوب فلسطين؟
6: الإمكانيات المحدودة استطاعوا أن يسخروها من ما وجدوا في قطاع غزة. يعني على سبيل المثال، بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حصلت المقاومة على كنز ثمين في قطاع غزة، تلك المواسير التي كانت ترسرق فيها دولة الاحتلال مياه قطاع غزة إلى الداخل فلسطين المحتلة عام 48، وجدتها المقاومة مدفونة في الأرض بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأخرجت هذه المواسير واستخدمتها في صناعة الصواريخ. السفينتان الغارقتان التي وصلت إليهما المقاومة الفلسطينية عن طريق وحدة الضفادع التابعة للمقاومة استطاعوا أن يجدوا كنز هائل من المتفجرات، واستطاعوا من خلاله أن يوظفوا مثل هذه المتفجرات في صناعة الصواريخ.

0: تمكنت كتائب القسام بقيادة محمد الضيف من صد محاولات الكيان الصهيوني الرامية إلى إضعاف المقاومة في عام 2009 و2014 و2018، وخرجت من تلك المعارك منتصرة شامخة الرأس. ومن المعارك التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال خلال حصار قطاع غزة وتركت أثرا عميقا في محمد الضيف، تلك المواجهة التي اندلعت في نوفمبر عام 2012 بعد اغتيال الشهيد القائد أحمد الجعبري، وكان نائب الضيف في القيادة العامة لكتائب القسام. وقد تزامنت تلك المعركة مع فترة حكم محمد مرسي في مصر، حين كانت الأنفاق في أوج أهميتها وحيويتها. ثم تولى الضيف في عام 2021 قيادة معركة الدفاع عن المسجد الأقصى.
1: معركة سيف القدس جاءت نتيجة لاعتداءات العدو الصهيوني على المسجد الأقصى وعلى الأحياء السكنية للشعب الفلسطيني في القدس، في بعض أحياء القدس تحديدا في حي الشيخ جراح كان هناك اعتداءات كبيرة من العدو الصهيوني، يريد أن يختلع الناس من بيوتهم ويخرجهم من هذه البيوت من مساكنها.
2: هي انطلقت المعركة بتصريح من قائد أركان المقاومة القائد محمد الضيف أبو خالد.
3: يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا.
2: وأعطاهم إنذار حتى الساعة 6 في ذلك اليوم.
4: لم تعتبر حكومة نتنياهو في تلك المرحلة انتباها لهذه التصريحات.
5: كتائب القسام تقصف القدس ويتبعثر كل شيء وتندلع معركة حامية الوطيس.
6: الحد الذي كسر كل قواعد الأمن الإسرائيلي عندما تقصف تل أبيب من داخل قطاع غزة.
2: وكان هذا أعنف قصف يتعرض له قلب الكيان.
4: الفرق في هذه المعركة كما قلنا أن المقاومة هي من حدد بداية هذه المعركة. المختلف في هذه المعركة أنها استطاعت أن توحد كل الساحات الفلسطينية حول المقاومة الفلسطينية، سواء في الضفة المحتلة، سواء في فلسطين المحتلة عام 48 أو حتى في الخارج.

0: 12 يوما من المقاومة الأسطورية للشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل، واستمرار القصف الصاروخي من قبل كتائب القسام أجبرت الاحتلال الصهيوني على تغيير قراراته بشأن القدس ومصادرة حي الشيخ جراح.
1: هذه أول مرة تنظيم وليس دولة يستطيع أن يضرب عاصمة الكيان الإسرائيلي المزعومة، وأن يجبر رئيس أكبر دولة مؤيد للكيان الإسرائيلي إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار.
2: كل المحللين الإسرائيليين في دولة الاحتلال اتهموا حكومة نتنياهو بالفشل، فهذه تؤكد أنك لست الحاكم الفعلي للكيان وللمسجد الأقصى، وإنما الحاكم الفعلي هو محمد الضيف الذي يقرر متى ندخل إلى المسجد الأقصى ومتى لا ندخل إلى المسجد الأقصى.
3: لأنه الضيف من الواضح الضيف هو الذي كان يقود المعركة، الضيف الذي كان يقود المعركة بالدقيقة، يقود ضرب الصواريخ، هو يقول وينفذ، هو يقول وينفذ. فبالتالي كان الأبرز، العنوان الأبرز لهذه المعركة هو أبو خالد الضيف.

0: كان لما الناس تهتف باسمه في المسرح الأسيرات، لما كانوا يهتفوا حط السيف قبل السيف إحنا رجال محمد ضيف. لما هو كان يتعب ليش؟ لأنه يحس إنه هذه مسؤولية، هذا عاتق عليه.
1: مقابل هذا العمل المقاوم كان هناك ضغوط كبيرة أمريكية وغربية وصهيونية من أجل تصفية القضية الفلسطينية، من أجل استكمال موضوع مشاريع التطبيع العربي مع كيان الاحتلال، وهناك إضافة إلى الحصار الاقتصادي الكبير والحصار المالي.
2: كان العالم قد نسيها نوعا ما، العديد من شعوبنا حتى شعوبنا العربية والإسلامية كانوا قد نسوا فلسطين أو تعاملوا نوعا ما مع التطبيع مع وجود الكيان الإسرائيلي في فلسطين.
3: في الأول من أكتوبر عام 2023، أي قبل 6 أيام من العملية، عرض فيه رئيس الشباك خطة للقضاء على قيادات حماس بينهم السنوار والضيف، ووافقه رئيس الأركان قائلاً: إننا بحاجة لحملة كبيرة ضد غزة بسبب مسؤوليتها عما وصفه بتوجيه الإرهاب في الضفة الغربية.
4: أثناء التخطيط تحصل ركن الاستخبارات على وثيقة تخص عمل الوحدة الاستخبارية الأبرز لدى الاحتلال اللي اسمها 8200، عبر اختراق أمني لأحد خوادمه، وقد درست وحللت هذه الوثيقة وأدخل محتواها ضمن مسار التخطيط وفي محور المقاومة في صورة التوجه، واحتفظنا بتوقيت ساعة الصفر لدينا في أضيق دائرة.

0: لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز الآلاف من أسران الأبطال وتمارس ضدهم أبشع أساليب القهر والتعذيب والإذلال. في كل يوم تقتحم قوات الاحتلال مدننا وقرانا وبلداتنا على امتداد الضفة الغربية وتعيث فيها فسادا، وتداهم بيوت الآمنين، تقتل وتصيب وتهدم وتعتقل، حيث ارتقى المئات من الشهداء والجرحى.
1: آخر مرة شفته يوم 16 أكتوبر اللي هو يوم الجمعة، كان وصيته ما كانش محسسنا نهائي. يعني احنا لما سلمنا شد عقيدنا شوية، يعني ما كانش محسسنا نهائي انه ما هيصير حرب طوفان الأقصى.
0: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: حينما بدأت العملية وأعطى الإشارة القائد محمد الضيف إلى جميع الإخوة المجاهدين بأن هذه معركة صعبة تذل الكيان الصهيوني الذي لطالما كان يتفاخر ويتبجح بأنه قوة أمنية واستخباراتية وعسكرية، حينما أنت تقوم بضربه وتقوم بالدخول إلى المدن الذي قام باحتلالها وتقوم بأسر جنوده وتقوم بالقضاء على فرقة غزة.
3: وما فاجأ الجميع سرعة انهيار القوات الصهيونية العسكرية.
4: لتحدي الاحتلال الإسرائيلي وفق قدرات قتالية ربما لم تستطع أجهزة المخابرات أن تتوقعها كما حدث في معركة سيف القدس.
3: لذلك هذا العدو الصهيوني كان بقي لعدة أيام غير مسيطر على المناطق ما يسمى بالمستوطنات في المحيطة بغزة لوجود مقاومين فلسطينيين في هذه المستوطنات، وهذا ما زاد من إرباكه.
2: طبعا عملية طوفان الأقصى، هذا الحدث التاريخي الأسطوري الذي غير من مجرى التاريخ وغير العديد من المعادلات والخطط التي كانت مرسومة للمنطقة عموما وليس فقط إلى غزة وفلسطين. حينما وجدت غزة تتحرك كان هناك تجسيد واقعي لوحدة الساحات، فمباشرة في 8 أكتوبر فتحت الجبهة في جنوب لبنان إسنادا ودعما لغزة، وأيضا اليمن العزيز قام بإسناد واستمر حتى وقف المعركة، استمر بإسناد المقاومة، وأيضا وجدنا إسنادا من العراق ومن كل الأمة عموما باختلاف مستوياتها، إن كان على المستوى الشعبي أو على المستوى العسكري الذي كان حاضرا لدى محور المقاومة، خصوصا بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت تواكب هذه المعركة وكانت يعني تدعم المجاهدين في الميدان وتزودهم بما يحتاجونه من معلومات وغير ذلك.
5: هو دائما يسعى إلى الوحدة. أنا دائما يرى أنه لا سبيل لتحقيق فلسطين إلا بالوحدة، ليست بس الوحدة الفلسطينية، فلسطين قضية عالمية، فلسطين قضية فلسطين بين الحق والباطل.

0: حينما وجدنا الجموع من الطلبة الأمريكيين يخرجون ويرفعون رايات فلسطين ويكنون العداء للصهاينة، هذا نعتبره إنجاز كبير، إنجاز على طريق إحقاق الحرية والعدالة لفلسطين، وعلى طبيعة أيضا على طريق محاصرة العدو الصهيوني. وهذا واحد من الأهداف التي قامت بها المقاومة ورفعها القائد الضيف القائد يحيى السنوار.
1: بالمقابل الصهاينة عندما بدأوا المعركة ضد غزة ثم بعد ذلك ضد لبنان وضعوا أهدافا وأعلنوها. في غزة قالوا لن نتوقف حتى نقضي على حماس، ونريد استعادة بسموهم الرهائن، احنا بنقول أسرى، ونريد تدمير قوة حماس في الأنفاق، يعني تدمير الأنفاق وما فيها من مقدرات عسكرية،
2: أو يصل إلى نفق، أو يصل إلى فوهة نفق، ويتحدث عن فوهة نفق ولا يدري أين أو متى وكيف وعدد الفوهات الأخرى، عدد الوصلات الأخرى، عدد هذه الأنفاق. عندما تسأل كم عدد هذه الأنفاق متواجد في قطاع غزة، أنت كمان تسأل عن كم مبنى وكم شارع موجود فوق الأرض في قطاع غزة.
3: تم تنفيذ أول صفقة لتبادل الأسرى خلال وقف إطلاق النار، إذ سرحت المقاومة 87 أسيرا صهيونيا مقابل تحرير 250 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال. بحلول يناير كانون الثاني عام 2025، وأي بعد مرور عام تقريبا على وقف إطلاق النار الأول وحوالي 15 شهرا من بدء الحرب، لم يتمكن الكيان الصهيوني من العثور على أسراه في أنفاق قطاع غزة. لذلك عاد الصهاينة إلى الخانة الأولى وأجبروا على الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع حماس لتحرير أسراهم.
1: اضطر نتنياهو في النهاية أن يفاوض حماس.
3: امتدت هذه المرحلة من وقف إطلاق النار 42 يوما، وقد عاد الفلسطينيون إلى مناطقهم شامخي الرؤوس.
4: بعد وقف إطلاق النار مباشرة، الشعب المقاومة الفلسطينية تخرج بسلاحها، الشعب الفلسطيني ملتف حولها، صدم العدو الصهيوني. الصدمة التي تلقاها العدو الصهيوني بعد المشهد المشرف ومشهد العزة الذي شاهده كل العالم،
1: الخروج في اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار بهذه القوة والسيطرة على كل غزة، بهذه الدقة، بهذا التنظيم، بالثياب النظيفة المكوية، بالسيارات الحديثة، بالتكنولوجيا، بالترتيب، بالإدارة، بكل ذلك، هذا يثبت أنه لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا من هزيمة حماس. هذا رقم واحد. ثم الآن يتم تبادل الأسرى من خلال القرارات التي اتخذت بعد التفاوض، فإذا لم يستطيعوا استعادة الأسرى عن طريق الحرب والعسكر.

0: العسكرية والأمنية وإلى آخره. يعني الاحتلال فرغ الكثير من طاقات سواء الموساد المخابرات الخارجية أو الشباك الداخلية أو شبكة أمان الاستخبارات العسكرية من أجل الوصول إلى محمد الضيف، من أجل إنهاء محمد الضيف، من أجل اقتيال محمد الضيف.
1: كنا متوقعين في أي لحظة إنه يجينا هذا الخبر، بس لما إنه الواحد خلصت الحرب وصار وقف إطلاق النار ما كنا عارفين، كنا متفائلين إنه راح تخلص الحرب ونشوفه لو بعد طول المدة.
2: إلى جانب أنه كان دائماً مخي طب لو انحبس.
3: تم استهداف منطقة في مدينة خان يونس في 13 من شهر تموز جولاي عام 2024 بغارة صهيونية كبيرة جداً، حيث كان يتوقع من حجم الغارة أن الاستهداف يطال شخصية بارزة في المقاومة. استشهد في هذه الغارة أكثر من 100 شخص وجرح أكثر من 280 آخرين، كان أغلب الضحايا من الأطفال الأبرياء. عجزت المستشفيات في غزة والتي تعاني من نقص حاد في التجهيزات والأدوية الضرورية عن إنقاذ أعداد كبيرة من الجرحى في إحدى أكبر المجازر في التاريخ الحديث.
4: وبعد استكمال كل الإجراءات اللازمة والتعامل مع كل المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، فإن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال. شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف أبو خالد، قائد هيئة أركان كتائب القسام.
1: وفعلياً ما كان عايش، كل الناس كانت عايشة إلا هو.
5: كله فدا القدس وكله فدا الأقصى.
1: ومستحيل أوعك يعني تانية تفكر إنه مثلاً انت هزمت والدي او انت خلص هيك انتصرت علينا، لا، هذا فخر وعز الحمد لله. بابا طلبها ونال الحمد لله، في اخر فتره كثير كان يتمنى انه يستشهد يرتاح عند ربنا. هو ادى امانته وراح، وان شاء الله زي ما راح الضيف راح يجي بدله الضيوف. الحمد لله هو كان ضيفنا والان هو ضيف عند الرحمن الحمد لله.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضرب. نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

0: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.
1: قد دعوا الروح لنصرتكم، قد

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الرجال مواقف
5: إذا رجال صح وقفنا في الميدان وأنا لحظ ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة
4: والمبادرة السريعة
6: يا
4: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
7: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
4: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد
7: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
4: حي على خير الرجال.
7: كل ما عليكم
4: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
7: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
4: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
8: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
9: أتينا الأهل لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
10: ما مش مؤمن في بيته،
11: قلت في المكان ما به.
12: احنا رجال دخل بلادنا واحنا رجال، أسفينا دم أسفينا وقيمة.
4: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
14: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
14: إذاعتك أنت.
6: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيمة.
0: مسيرة وقيمة.
6: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة الثالثة بعد 700، الدعاء والتزكية، القسم الثالث.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد ذكرنا صلة الدعاء بكل مقامات الإيمان، وأنها من علامات الدعاء هو من مقتضيات الثقة في الله، التوكل على الله، الرجاء في الله، حسن الظن بالله، وكل هذه المعاني. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الدعاء وعدم تنافيه مع حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه من مقتضيات الحكمة، وأن الداعي الحقيقي هو الذي يقوم بما وجب عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى ولا يقصر. يعني إذا مثلا كان مريضا يسأل الله تعالى الشفاء ويتناول الدواء في نفس الوقت ويعلم أن الله تعالى هو الشافي، وهكذا في كل الأمور. نواصل ما ذكره حيث ذكر علاقة الدعاء بالإيمان، وأنه ثمرة من ثمار الإيمان ولازم لوازمه، فقال: الدعاء حالة مطلوبة من الإنسان في كل الأحوال، لأنها جزء من إيمانه ومن التزاماته الإيمانية ومن اهتماماته الإيمانية، تعبر عن عمق علاقته بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذا مهم جدا، لأن الداعي هو دليل على كونه موصول بالله وليس مقطوعا عنه. يعني مثل شخص الآن حتى نقرب، يعني شخص لديه مثلا هاتف، فمثلا تجده مثلا في مسألة المسائل يقول: دعني سأتصل مع المدير، مدير الهيئة الفلانية، فتقول له: أنت تعرف هذا المدير؟ فتستدل على علاقته بالمدير من خلال وجود رقمه عنده، يعني من خلال أن لديه رقم ذلك المدير وتواصله معه، فإذا رأيته يتحدث مع ذلك المدير بكل طلاقة ويشرح له كل مشكلة التي حصلت له، تستدل بذلك على نوع العلاقة، على أن هذا علاقة، هناك علاقة يعني محترمة بين هذين الشخصين. فهكذا ولله المثل الأعلى، يعني المؤمن في كل حال يرفع هاتفه الذي هو الرقم الإيماني. الرقم طبعا هنا هو ذلك الرقم الذي جعله الله تعالى لكل مؤمن بأن يتصل بالله سبحانه وتعالى. يكفي أن يقول اللهم، لهذا هو اللهم كأنه هو الرقم الذي وضعه للاتصال بالله سبحانه وتعالى، أو يقول يا رب، يكفي فقط أن يقول هذه الكلمة ليسمعه ربه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج كما يقال، لا يحتاج إلى بطاقة هاتف ولا أن يدفع مالا، يعني كل شيء فقط كلام فقط يقوله. وكلما كان حضوره مع ربه في حال دعائه عميقا وحضور حقيقيا، كلما كان ذلك الدعاء أرجى للإجابة، لأن هذا من مقتضيات الدعاء. في ورد في الحديث: لا يقبل الله دعاء غافل له. هل يمكن لشخص الآن أن يتصل بوزير مثلا وفقط هكذا ويقول له فقط من باب السخرية أو من باب المزاح. فإذا كان هذا مع وزير ومع شخص بسيط فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فلذلك الدعاء يكون صاحبه في حال طلبه يكون مشغولا بربه، مشغولا بحاجته، مشغولا بضعفه، يقول يا ربي أنت تراني كيف أنا مريض، كيف أنا كذا، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني محتاج فأغنني، يقولها وهو يعلم أنه قد توجه بسؤاله لمن لديه كل شيء ويستطيع أن يجيب كل حاجاته وفي سهولة ويسر. لذلك الدعاء يعبر عن عمق العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فيقول فهي حالة مطلوبة في العسر واليسر وفي الشدة والرخاء. وطبعا هنا لابد أن يكون كما ورد في بعض الآثار أن الداعي الذي يدعو الله تعالى في الرخاء يكون أقرب إلى الإجابة في حال الشدة. يعني لماذا؟ لأن الملائكة كما ورد في بعض الآثار يقولون هذا صوت معروف، هذا شخص كنا نعرفه، ليس فقط يعني حتى مثل ما ذكر الله تعالى عن أولئك الذين غرقت بهم السفينة فحين ذلك صاروا يسألون الله سبحانه وتعالى أن ينجيه. فليس كذلك، المؤمن يسأل الله تعالى في كل الأحوال. وطبعا الأشياء لا تنتهي، حاجات الإنسان لا تنتهي، وأولها حاجته لتزكية نفسه، حاجته لمغفرة ربه، حاجته للجنة، حاجته لرضوان ربه سبحانه وتعالى، حاجته للتوفيق في كل محل. وبالتالي الذي يدعو الله تعالى في الرخاء الله تعالى يوفقه ويكون في حال الشدة يكون أقرب للإجابة. لماذا؟ لأن هذا لا يعرف الله تعالى فقط في حال الشدة وينساه في حال الرخاء، بل يعرف الله تعالى في كل أحواله. يقول وفي مختلف الحالات وفي مختلف الظروف وفي مختلف الأوقات، فالإنسان المؤمن لا يغفل عن الله بشكل مستمر، لا يبقى في حالة من الغفلة والنسيان والإعراض لمدة طويلة. وطبعا كلما ازدادت المدة كلما قسى القلب وكلما ازداد البعد. الإنسان لا يبقى في حالة كما يقال متوقف، هو إما في حال صعود وإما في حال نزول، وكل غفلة يستحوذ من خلالها الشيطان على الإنسان. فلذلك العاقل هو الذي تدارك نفسه ويسرى، وكلما أصابته الغفلة كلما حاول أن يبذل جهدا مضاعفا حتى يعيد نفسه إلى حالتها الطبيعية. يقول لا يبقى في حالة من الغفلة والنسيان والإعراض وينكفي على نفسه في همومه. أحيانا يعني بعض الهموم الشخص يتصور أنه إذا انكفأ عليها وفكر فيها كأنها ستحل، ولا يعلم أن حلها بيد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قد يكون بكرمه سلط بعض تلك الهموم على الإنسان حتى يرجع إليه. يعني الله تعالى عندما يذيق بأسه لعباده أحيانا هذا البأس ليس الغرض العقوبة، وإنما الغرض هو أن يرجع إليه حتى يتوبوا حتى يثوبوا حتى يصلحوا حتى تصلح أحوالهم وتكون تلك الشدة مفتاحا لرخاء عظيم. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنه أخذهم بالبأساء والضراء الآلام والشدائد، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. ثم ذكر حاله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، هلا إذ جاءهم، لكن هؤلاء كانوا قساة، فلذلك حتى ذلك البأس وتلك البأساء التي أصابتهم لم ترجعهم لربهم سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هؤلاء قسوا ولم يهتموا، حتى في حال الشدة لم يهتموا. فالله تعالى هنا ذكر العقوبة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وبالتالي هنا الآية الكريمة تبين أن ربما البداية تكون بداية تأديب وليس بداية عقوبة، ولكن الشخص عندما يعرض عن ذلك التأديب تأتي العقوبة، وقد تكون العقوبة في صورة سراء ليس في صورة ضراء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم ذكر السيد عبد الملك دور الدعاء في التقرب إلى الله والالتجاء إليه، فقال كل شيء في واقع الحياة، في واقع حياة المؤمن يشده إلى الله، حالة اليسر تشده إلى الله وحالة العسر كذلك، حالة الرخاء تشده إلى الله وحالة الشدة كذلك. الاهتمامات التي لديه المتعلقة بإيمانه ودينه ومستقبله في آخرته تشد إلى الله. طبعا هذا من أهم الأمور، مستقبل الإنسان في الآخرة. المؤمن يعيش في الدنيا وقلبه في الآخرة، ما هو مصيري؟ لأن كل عمل من أعماله سيراه في الآخرة، سيراه في كتابه عندما يعرض عليه. لذلك دائما يتذكر الآخرة ويسأل الله تعالى النجاة ويسأل الله تعالى الفوز، وبالتالي لا ينقطع. لهذا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يقترنان، كلما ترسخ الإيمان باليوم الآخر كلما زاد في عمق الإيمان بالله تعالى. فلذلك الذين يريدون أن يغفلوا أو يبعدوا الإيمان باليوم الآخر عن حياتهم سيجدون أنفسهم قد أبعدوا الإيمان بالله كذلك عن حياتهم. فسلامة الإيمان تستقيم بهذين الركنين الأساسيين. يقول بإيمانه ودينه ومستقبله في آخرته تشده إلى الله سبحانه وتعالى، وظروف وشؤون حياته هذه بكل ما فيها من هموم ومشاكل ومعاناة وبكل ما فيها من يسر وخير تشده إلى الله سبحانه وتعالى. فهو ذلك الذي يلتجئ إلى الله دوما ويتوجه إليه بالدعاء في كل الحالات، كل شيء يشده إلى الله، يدفعه إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء له صلة كبيرة بالإيمان، بتعميق الإيمان، بترسيخ الإيمان، وطبعا هذا أكبر مكسب. يعني الإيمان هو دليل النجاة، دليل الفوز، دليل الصلاح، لأن حتى القرآن يقدم الإيمان على العمل الصالح، لأنه كلما زكى الإيمان وكلما ترسخ الإيمان كان العمل أكثر صلاح، وكان صاحبه أكثر إخلاصا، وكان أكثر صاحبه أكثر قربا من ربه سبحانه وتعالى. كذلك من المعاني المهمة التي تحدث عنها قائد المسيرة القرآنية، القرآن ما ورد في القرآن الكريم حول الدعاء. طبعا هناك مواضع كثيرة فسرها أو ذكر يعني ما ورد في القرآن الكريم من شأنها، سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من ذلك. منها مثلا حديثه عن قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، حيث قال في الآية المباركة: يأتي الحث والترغيب في الدعاء، ما أكرم الله. لهذا طبعا عندما يسألنا الله أو يأمرنا الله أو يطلب من الله أن ندعوه، هذا الدليل على كرم الله سبحانه وتعالى. ونحن في الواقع نستدل على ذلك، عندما يأتي شخص للناس ويقول لهم سألوني ما تحتاجون وأجيبكم، فنستدل بهذا على كرمه. فكذلك ولله المثل الأعلى، الله تعالى عندما طلب منا أن ندعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي لست بعيدا، حتى لو دعوني وهم صامتون هامسون فإني أسمع دعاءه، حتى لو كانوا صامتين. إذا دعا الشخص بقلبه الله تعالى يسمع دعاءه ويعلم حاله ويجيب دعاءه، حيث قال في الآية المباركة: يأتي الحث والترغيب في الدعاء، ما أكرم الله، ما أعظم رحمته وفضله، هو الذي يدعونا أن ندعوه، هو الذي يحثنا أن ندعوه. كما قال بعض الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إن الله تعالى يغضب لأن هذا الشخص معرض متكبر على الله، بينما الإنسان إذا سئل تجده يغضب. وطبعا هنا من الغبن أن الشخص يترك الذي يرجوه ويطلب منه أن يسأله ويذهب إلى ذلك الذي تكبر عليه. يقول: هو الذي يحثنا على أن ندعوه، وهو الذي يرغبنا في أن ندعوه، ويعدنا بالاستجابة، كما ذكرنا سابقا قول السيد حسين بدر الدين الحوثي، نوع من الاستجاء. الله تعالى مع عظمته، مع كرمه، مع لطفه، مع كبريائه، ومع ذلك كأنه يستجدي عباده، مع غناه عنهم، مع أن ذلك في مصلحتهم. يقول: هو الذي يرغبنا في أن ندعوه، ويعدنا بالاستجابة، ويرشدنا إلى أسباب الاستجابة، ويحذرنا من العوائق التي تمثل مشكلة لنا وعائقا في أن نحظى بالاستجابة. ثم تحدث عما ورد في الآية الكريمة من الدلالات على أهمية الدعاء، فقال في هذه الآية المباركة: الله يقدم هذا العرض المبارك منه سبحانه وتعالى، يعرضه علينا، ينادينا، يدعونا، يرغبنا. هل نريد أكثر من ذلك؟ إلى درجة أنه بعد أن يعد هذا الوعد بالاستجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله يريد من كل عباده أن يدعوه، ليس فقط أن يتصوروا أن هذه المسألة خاصة بمن بلغوا منتهى الصلاح. الله تعالى لم يقل مثلا فقط أجيب دعوة المقربين أو دعوة الأنبياء أو دعوة الأولياء، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الداعي أي داعي؟ قال فليس أن تصوروا هذه خاصة بمنتهى الصلاح منه أو بلغوا أعلى مستويات الإيمان منه. الكل عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يحرصوا في نفس الوقت على أسباب الاستجابة. يعني هناك أسباب للاستجابة يعني وردت في القرآن الكريم، وأولها الاستجابة لله. ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن نأكل الحلال، ونحرص على الحلال، ونحرص على أن نؤدي واجباتنا، ونحرص على أن لا نعصي الله سبحانه وتعالى بقدر ما أطقنا. فكل هذه الأمور لها دور كبير في الاستجابة. ثم تحدث عن ضرورة الاستجابة لله حيث يستجيب لنا، حتى يستجيب لنا، فقال في آخر الآية المباركة، قال جل شأنه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا ووفق حكمته وتحت سقف حكمته وبمقتضى ما يدبر سبحانه وتعالى، لأنه الحي القيوم الرحيم عالم الغيب والشهادة، الأعلم بمصلحتنا منا، الأعلم بما فيه الخير لنا حتى منا، إذا أردنا أن نعرف أسباب الاستجابة فلنلحظ قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فلنستجب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنؤمن بالله سبحانه وتعالى. إيمانا ثمرته الثقة بالله، التوكل على الله، الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. لهذا الاستجابة لها دور كبير، كلما تعمقت الاستجابة لله سبحانه وتعالى كلما كانت الإجابة أكبر وأقرب لأن نجاب. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وهنا لا يفوتنا أن نبارك جهود جبهة اليمن المباركة. أنصار الله، كما ونثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي المليوني الذي لم يتوقف منذ عام كامل لأهلنا الأحرار في اليمن الأبي المعطاء.
1: وأذل الشيطان الأكبر، وأذل الشيطان الأكبر، وأذل الشيطان الأكبر. فرس الشرفاء وحلف الشر،
0: فنداءاتهم وهتافاتهم الصادقة وغضبهم لله وللأقصى يقرع الآذان ويرفع الرؤوس ويشحذ الهمم.

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. 8 أكتوبر تشرين الأول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على مزرعة با مسلم للأحياء البحرية في اللحية، وتعتبر أكبر المزارع التي تستزرع الجمبري والأحياء السمكية، واستهدف مزرعة منيف الواقعة شرق مصنع ديكو بمديرية المراوعة، ما أدى إلى تدمير ممتلكات المزرعة من مضخات المياه والأدوات الزراعية والبذور ومخازن المحاصيل الزراعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 54 شخص جلهم نساء وأطفال، وجرح 31 آخرين بينهم 15 طفل و17 امرأة و8 رجال بغارات استهدفت حفل زفاف في منطقة شنبان بمديرية ميفعة عنس التابعة لمحافظة دمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بغارتين قرية في مديرية سنحان، ما أدى إلى أضرار بالغة، كما استشهد 4 مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيبت امرأة بقصف لمنزل مواطن بمنطقة دهوان في رازح، واستشهدت امرأتان وأصيب 9 بينهم نساء وأطفال بغارة على منزلهم بمنطقة عريمة بمديرية حيدان في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف العدوان شاحنة محملة بالدجاج في طريق الوازعية، ما أدى لاستشهاد السائق، كما استهدف الطيران منازل المواطنين في منطقة الحرير، ما أدى إلى تضرر عدة منازل وممتلكات عامة وخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد وأصيب 10 المدنيين بغارات للعدوان على مراسم عزاء لآل الرويشان في الصالة الكبرى بشارع 50 جنوب العاصمة، ما أدى لاستشهاد وإصابة 10 من المواطنين، فيما استهدف العدوان بغارتين قاعدة الديلم الجوية بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على منزل مواطن حسين علي علي جابر في حي دير البلدين بمديرية باجل، ما أدى لاستشهاده وجميع أسرته المكونة من 4 أشخاص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 7 مواطنين وأصيب 4 بغارة على سوق شعبي في منطقة مران بحيدان، فيما استشهد مواطن وأصيب 3 بغارتين على سوق الأبرق في منطقة العطفين بكتاف، كما استهدف طيران العدوان شاحنة في الطريق العام بالصفراء بغارة، ما أدى إلى استشهاد مواطن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان أكثر من 8 غارات عنيفة، واستهدف جبل النهدين وخلف منصة الاحتفالات بالسبعين ومنزل المواطن قرباع ومزرعة بالقرب، وتسببت الغارات باستشهاد طفل وإصابة نحو 30 مدني، فضلا عن نفوق عدد من الأبقار والأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارة على الحليلة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة، وشن غارتين على مديرية الطاهر وغارة على مديرية شدة وعلى منطقة بركان برازح، وشن 4 غارات على منطقة البقع في كتاف و5 على مدينة الربوعة بعسير المحتلة، واستهدف ب3 غارات منطقة يختل وغارة أخرى على الهامل في المخار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف العدوان ب4 غارات مزارع النحل في الجبانة بمديرية الحال، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 عثر مواطنون على جثتين لفتاتين مقتولتين أمام مستشفى الصداقة في مديرية الشيخ عثمان بعدن.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، في كل السنة، في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت فتاة تبلغ 18 عاما من مديرية الحالي بعد استهداف قوى العدوان على أحياء المدينة بشكل عشوائي، كما استشهدت 3 نساء وجرح 4 مواطنين بينهم طفل وامرأة جراء قصف العدوان على قرية الحائط في مديرية الدريهمي في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديريتي الظاهر وباقم في محافظة حجة، كما شن غارتين على المزرق ومدينة حرض بمحافظة حجة. واستهدف طيران العدوان بتسع غارات مناطق متفرقة من مديريتي الحزم وخب والشعب في محافظة الجوف، وشن العدوان غارة على مديرية رحبة بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 3 مواطنين ومهاجر أفريقي بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 3 غارات على مديريتي العبدية والجوبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 4 طائرات تجسسية و11 خرقا لقوى العدوان بقصف مدفعي لعدد 35 قذيفة و36 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 89 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرتان تجسسيتان في أجواء مقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية في الوازعية باتجاه مديرية التربة، واستكملوا تأمين أكثر من 25 كيلومتر في تلك المناطق، ودحروا عناصر القاعدة والمرتزقة من عدة مواقع كانوا يتمترسون فيها، وكبدوهم قتلى وجرحى، ودمروا العديد من الآليات والمعدات العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل جندي سعودي برصاص قناصة المجاهدين في موقع مسيحة الكبسة، فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعات العدو السعودي في جبل دخان وتجمعات أخرى في منطقة الخوبة الشمالية وموقعي العشة والحمراء، كما دكت القوى الصاروخية موقع السديس بصلية صواريخ كاتيوشا، واستهدفت وحدة المدفعية معسكر عين الثورين وموقع الشبكة بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ الصرخة 3 على تجمعات العدو السعودي في موقع غرب أم سلب، أصاب هدفه بدقة عالية، واستهدفت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في موقع الحافية بقرية الموسم والفريضة وموقع جحفان بصلية صواريخ وقذائف، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات المنافقين في التبة السوداء بكرش، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى منهم، كما دكت تحصينات وأوكار المرتزقة في منطقة الشبكة بالشقب بعدة قذائف وأصابتهم بشكل دقيق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون آلية عسكرية للمنافقين في منطقة الحول بنهم، وقضوا على من كان فيها بالتزامن مع عملية قنص للمرتزقة خلفت قتلى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم في تباب الجرشب بمديرية الغيل في الجوف، كما أكد مصدر عسكري في وحدة القناصة بأنه خلال 24 ساعة قتل أكثر من 50 مرتزقا وأصيب آخرون بعمليات قنص في مختلف جبهات القتال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلنت القوات المسلحة السيطرة على عدد كبير من القرى والمواقع بجيزان المحتلة وتكبيد العدو السعودي خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة غرب مفرق الوازعية وكبدوا العدو خسائر فادحة في العديد والعتاد، ودمروا آلية للخونة بعبوة ناسفة في جبهة الحزم بالحام، وسقط من كان على متنها قتلى وجرحى، كما لقي عدد من الخونة والمنافقين مقتلهم بينهم قيادي بانفجار عبوة ناسفة بهم بالقرب من المجمع الحكومي بمديرية المتون. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

تعودنا فقد معنا. هذا القتل بالجملة تعودنا فقد معنا. وهذا الموت، هذا الموت لنقصنا ولا زدنا. هذا القتل بالجملة تعودنا فقد معنا، فقد معنا. وهذا الموت لنقصنا ولا زدنا. تقطعنا السيوف على رمال الطفوف، أعناق وكفوف، مئات ونرجع ونبعث عددنا بالألوف. ومن حيث انقطعنا نكمل المشوار بديناه، تعودنا تعودنا. لأن الحق ما يفنى فنانا مستحيل، لأن حسين بدمانا وعد تربى يسيل. نتنابت سنابل قمح، نتنابت نخيل، كان هذه القبور مزارع للنشور وبوابة عبور. وتبقى ذاكرتنا تخترق كل العصور، وتنسوا وجه باطلكم بكل كرة وما ننساه، تعودنا تعودنا. يا زارع فطيني يا باني على أرضي، تبقى فلسطيني ووقتك ساعة ما تمضي. ثراها والماء والسماء تسبيحهم نبضي. أزف وقت الرحيل وطوفاني دليل، خليلي والجليل وقدسي والوطن كله ولا غيره بديل. نشيد النصر يا غزة من الأنقاض رددناه، تعودناه.

0: عزه تنادي من الم من هم حطم كل عظم. يا امه الاسلام نشتي فعل ما نشتي كلام. الدم ينزف من قطع على عاشي غيره ودم، والجوع كافر والمجازر في خبر عاجل وهام. تصوره شاشاتكم وتنشره العجم وصم، وتمر من قدامكم ما ساتها مر الكرام. حكامكم ما حجزم يفتح على إسرائيل فم، وأحكامكم ما أصدر الله حسب توجيه النظام. وأهل المنابر حللوا دم البرية للمتهم، وأهل المعابر غلقوا باب المحللة والحرام. أين المخوة والمروة والمبادئ والقيم؟ أين الروابط دي نهض الإسلام منها واستقام؟ وإحنا قرايب وقرباء وأولاد خال وأولاد عم، اتمرجلوا ولا تغطوا بالبراقعة واللثام مع بره فح مغلق، وحكام خدم عند الخدم، والأكل في بابه مرجم وهلنا جنبه صيام، وكلبة الموساد في يد نتنياهو قلم يشخط بها لاحتاجها في حربه ولا في سلام. فكت حصاره وفرت له كل حاجة من عدم، وقومت له جسر بري من دوار رغم الزحام. والجوع يفتك بأهل غزة، كم نناشدكم وكم، ولا نفعهم جارهم هاشم ولا نقذهم هشام. ابن اليهودية تحكم في غذاهم ونعدم مهدم آلاف المبانية، واصبحوا تحت الركام سوق للتطبيع حكام العرب سوق الغنم. تمام ما قال اليهودي يفعلوا قالوا تمام، وطال عمرك يا نتنياهو ويا مرحب وسم، هذا هو داعش برجل فوقهم 70 عام. يوشهم ما تحتصي ويا قمم جري قمم، ولا استطاعوا يدخلوا لا غزة الماء والطعام، وشعوبهم متخوفة والحر فيهم لازهم، ما يمسي إلا السجن والتهمة مع القسامة قام. وكم وكم غزة تنادي للمدينة والحرم، ولا المدينة جاوبت غزها ولا البيت الحرام. حكامها الهاهم على أصوات الألم صوت النغم، وصرخة الأيتام ما ولا لها أي اهتمام. أتجاهلوا صوت الثكالى يسمعوا الأجواء كرم، وقلدون أحلام خدام النظام أعلى وسام. سيوفهم قد بدلوها الغرب في كرة قدم، وخيولهم في جبهة الترفيه مربوطة لجام. وصوت غزة قوم العالم عربها والعجم، وللأسف جيرانها لا زالوا أغلبهم نيام. وهي تلوح من وجعها بيدها نحو الهرم، ما تدري أن الضرب فيها من يده تحت الحزام. وللأسف ما عاد في الحكام حاكم محترم يفور دمه لجل غزة وأهلها ولا يلام. لسانها تلعثم وهي تزهم مخارم الذمم، ما جابها إلا شعبها ملهم قايده قايد همام. علم تكلم واحتزم واقسم على ما في الختم، وقام وتقدم رجاله للمهمات الجسام. ذي خلوا أمواج البحار الهاجة تشعل حمم، ووصلوا للغرب فيها مرحلة كسر العظام. أهل البطولة والرجولة والشهامة والشيم، وأهل القيم والدم ذي الاحتر ما يرضى انهزام. من هم يغزيهم وصمم ما يردونه سلم، ومن وصل من ضامة وقسم ما يخلونه يضام. قد المقام الشعب كله في الشجاعة والكرم، وقايده قد المقام ووقفته قد المقام. ما أحد وقف وقدم مع غزة وهاجم واعتصم إلا الكرام. أبن الكرام أبن الكرام أبن الكرام، هذا عوائدهم وهذا سلافهم من القدم، من عهد الأكتر والملك حمير ومن تبعة وسام. والحزب في لبنان ما قصر، تقدم واقتحم، وشارك القسام وأهل الشام في كل اقتحام. والحشدة صعد من عراق المجد سلم والسلم، قواعد أمريكا بضربات المهندة والحسام. أكملت قولي إلى هنا، والقصد والمقصود تم، ورسالتي بعيدها عند البداية والختام. العارلش يا أمة الإسلام من بين الأمم، أين الفتوحات القديمة الأجدادة القدام؟ عاز في قومش حمية أولهم غيره دم، قاموا مع غزة سواء ولا على الدنيا السلام، قاموا مع غزة سواء ولا على الدنيا السلام. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
2: نحن سنرد، هذا محسوب، وعليهم أن ينتظروا.
1: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد، وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
2: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

فوق إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى. لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: ثلاث طوابق نزلوا على امي.
1: عارفه شو يعني وحيد؟
2: فجاه تصير لوحده.
1: سطرين تصطير.
0: الله يقطع قلبه بسير وقطع قلبي.
3: هذا عمري ما بنساه في حياتي.
1: خلوني اخر نظره، اخر مره والله اخر مره.
4: رحت على المقبره ما لقيتش قبور.
5: اللي ضل بس يتحسر على اهله.
6: كل هاي تصبحت عبارة عن ذكر.
7: أنا رجعت هم من اللي راح.
8: يوم بيجي بزعق علي بتسمعوني يا أبا.
9: رجعت ما لقيتكوش.
1: حتى أنا كان بيجي. أنا أهلي رجعت مش حسبتهم.
10: قبل ساعات من المجزرة لم يكن الحديث في منزل عائلة ماريانا عن الحرب أو النزوح أو الطعام. كان الحديث عن الموت. أم تتمنى الشهادة. وابنة تقول إنها تريد أن ترحل مع أمها، وأخرى تتحدث عن لقاء الله، بينما كانت ماريانا تنظر إليهم باستغراب غير مدركة أن هذه ستكون آخر جلسة تجمعهم جميعا.
1: اسمي ماريانا كلوب، خريجة إدارة وأدمة مكاتب سكرتارية، عمري 29 سنة، ناجية من ضمن 38 شخص من مصدرة في تل الزعتر. تم استهدافنا 13/10/2023 على الساعة 2. قبلها بساعات كنا مبسوطين جدا. في الليل كنا عاملين هيك جلسة قاعدين فيها، كانوا قاعدين ومبسوطين، كانوا يتحدثوا أمور غريبة أنا استغربت منها والله. كانوا اللي يحكي أمي الله يرحمها كانت تقول أنا بدي أستشهد، وخواتي يحكوا إحنا بنموت مع أمنا، أختي بتقول أنا ابني بموت معي، وبنت خالتي بتقول بستي بتموت، وبنت خالتي الثانية بتقول دائماً ماسك لوجهي عشان أنا بدي أقابل ربنا بوجه حلو. وكانوا يحكوا على الموت، أنا استغربت في هذه اللحظة، صرت أحكي لهم ليش تحكوا هيك؟ لهم بيحكوا لنا إيش بنحكي إحنا عادي، يضحكوا ضحك من قلبهم، يعني أنا أطلع فيهم وأحكي إيش مالهم هدول، يعني أول مرة يعملوا هيك، دائماً يعني كل حرب نجتمع كنا مع بعض بس ما صار هيك يعني.
10: لم تكن ماريانا تعلم أن تلك الكلمات ستكون آخر حديث يجمع العائلة.
1: يوم الجمعة قبل الحدث كان في بيت مقابل لبيتنا، قالوا بده يستهدف هذا البيت، وكل لهيتنا شردنا من الشارع، ما ضلش ولا حدا ولا حدا ولا حدا. عاودوا قالوا هذا تسجيل صوت، يعني مش اتصال من اليهود علينا. فرجعت الناس عادي، على كل واحد رجع على بيته، ما صار ولا إشي.
10: رحلة قصيرة إلى المتجر كانت كافية لتفصل بينها وبين عائلتها.
1: هان قالوا لي أنت بدك تروح تجيبي لنا كبدة، فأنا بقولهم لا بطلت أروح، أنا ضدني قيادة. له بقولوا لي يلا قومي بدنا نتغدى، يعني إحنا قبلها كانت سايرة مزرة المعسكر، فأنا كنت خايفة بصراحة. بقول لهم خلص نضلنا كنا حوالين بعض، مش نطلع مش نتفرج، نضلنا قاعدين مع بعض مش ناكل، إيش في عنا أنا ناكل منه. لهم بقولوا لا لا لا لا قومي. صاحبتي رنت علي إنها محل لا بتقول لي تعالي أنا رفعالك الكبدة عند كمال عدوان هي ساكنة. فأنا رحت عادي، رحت ورنوا علي في الطريق وقالوا لي جبينا معاكي دواء غسيل وجبينا معاكي أشياء. أنا جبتهم رجعت على البيت، وأنا أصلاً وأنا راجعة صرت الهواية. أنا كنت في سمر ماركت أبو قمر، هيك حسيت الدنيا غصة. لما وصلت قبل ما أصل الشارع تبعنا بشارع شفت الإسعافات، أنا بحكي هان الهواية صايرة، بما أنه تجمع الإسعافات هان فقلت هان الهواية ورانا، يعني ورانا بشارع كمان. لما فتت شارعنا لقيت الشارع مليان ناس، مليان إسعافات، وأنا الوحيدة الموجودة، وكلهم رجال اللي كانوا. بتطلع أنا وين البيت تبعنا، يعني بتطلع وينه، بتطلع إحنا وين، أنا ماشية صح أنا ماشية غلط. وصلت أنا ما عرفتش إنه البيت اللي انقصف تبعنا. اللي عرفني العفش كان يعني هذا المسند تبعنا، هذه الفرشة تبعتنا. فهمس يعني أول كلمة قلتها فكرت أهلي طالعين، بس قبلها قلت اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، أول كلمة حكيتها. بعدين صرت أنادي على أسمائهم، وينكم؟ ردوا علي، أنتوا طلعتوا، ما حدش رد علي. فهان أيقنت وأنا بأصرخ، كمية الصراخ اللي صرختها خلت الناس تنصدم، انصدموا، مش عارفين ايش يعملوا لي، مش عارفين ايش يسووا، هم رجال وانا الوحيده بناتهم. فالجاره اللي كانت، فلما انا جيت اقرب عليها، فتذكر في رجل مسك ايدي قال لي يا اختي اصبري. طلعوا بقولهم لا انا اهلي ماتوا. لا هو بقول لي لا لا لا ما ماتوش. طلعوا هان قلت له انت سيب ايدي سيب ايدي. صرت احكي له بدي اشوف اهلي. لا هو بقول لي والله يا اختي طلعوا، والله طلعوا، بس اصبري اصبري. بحكي له والله لو طلعوا كتر الصراخ اللي صرخته كان ردوا علي. هان وانا بجري وقعت، لما وقعت على رجلي وصفحتي خبطت في حجر، فما شفتش حالي الا في سياره الاسعاف. حاطين الاكسجين وبقول له انا كويسه، بحكي له تبع الاسعاف والله انا كويسه اهلي ماتوا. صرت احكي له انا اهلي ماتوا، صار يقول لي لا لا لا لا، بس انا هيك كان في داخلي انه كلهم مستشهدين. كل كلمتي كانوا ماتوا، بس هذه اللي انا بتذكرها، يعني الكلمة الوحيدة اللي حكيتها ماتوا.
10: في المستشفى بدأت رحلة التعرف على أحب الناس إليها.
1: أنا تعرفت عليهم وحكيت هذا الشهيد الفلان، هذا الشهيد، كل واحد باسمه. كان في شهيد ابن أختي مش لقياه، فكرته ضايل تحت الردم. هو قاعد كم من جدة قاعدة تحت الردم عبين ما أجا الباقر، لسه يعني بعد 5 أيام إجا طالوا 4 جثث من البيت كمان. هذا بعد القصف 6 أيام تقريبا. بس أول لحظة لما أنا شفتهم تعرفت عليهم، أنا بصراحة كنت خائفة، يعني أنا أهلي والبيت مش هشوفهم، يعني كانت بالنسبة لي صعبة، يعني مش ما قدرتش أمشي، يعني ما قدرتش أصلا. المكان حاسة المكان بعيد، حاسة المستشفى بعيدة عن المكان اللي أنا رايحة فيه.
10: الوداع الأخير كان بداية رحلة فقد طويلة.
1: لما رحت على التلنجات شفت أهلي، استغربت، قلت أنا عن جد يعني زي الناس اللي بشوفها بتودع أهليهم وخلاص مش هشوف أهلي تاني يعني. ها فأيقنت أنهم لما شفتهم حسيتهم نايمين. صراحة أنا شفتهم هيك انصدمت، عارف لما يبقوا مسطرين تسطير كلهم مسطرين تسطير، فأطلع فيهم وأنا مصدومة مش عارفش أعمل. بقول لي الشيخ اللي بكفن شو اسمه هان، مش عارف إيش أحكي، مش عارفش أقول يعني. صرت أحكي أسمائهم وصرت أفتح، فتحت جثث فيها 5، كان جثث متقطعة يعني أجزاء من الجسم يعني. فهنا خفت، أول مرة أنا أعمل شغلة زي، أنا أول مرة أشوف شهداء، أنا أول مرة في حياتي أشوف شهداء بحقيقة يعني. أنا صح بشوفهم هيك ماشيين بس يكونوا أهلي، هذه كانت صعب علي كتير، ما متحملتها. ضلتني أقول لهم خلوني أمانة كمان دقيقة، خلوني آخر نظرة، آخر مرة والله آخر مرة.

لما قلت لهم ألقيت آخر مرة أنا راح أشوفهم عن جد آخر مرة، قلت لهم أمان يخلوني، صار يقولوا لي والله مكانهم أحسن من مكاننا، هم شهداء، مات يوم الجمعة بعد الصلاة، نيالهم صار يقولوا لي، أحكي لهم شو نيالهم وأنا لمين، أنا لمين سايبيني، صاروا هنا يوسوني وأنا أحكي لهم مات. أول ليلة عشت عند خالتي، خالتي حرام ما قصرتش يعني، كانت حاضنة، كانت أم ثاني يعني، حزينة بفقدان 38 شخص، فمش عارفة أنام، كنت مش عارفة شو أعمل، حس حالي بديش الصبح بقولهم خلوني أروح أزورهم، بقولوا لي بينفعش، الهتوي صار خبط في المقبرة راحوا يدفنوا شهيد، خبط عليهم صاروخ زنانة، مفعش الروح، بقولوا والله نفسي أشوفهم، صاروا يحكوا لي ندعي لهم، نقرأ لهم قرآن، أنا أحكي لهم بس أنا مش هشوفهم، صرت أطلع صورهم.

0: بعد ذلك بدأت رحلة النزوح والخيام.
1: احنا بعد نزوحنا من رفح قعدنا في خان يونس في المواصل، قعدنا فترة لعند الهدنة. طبعا شو بدي احكي لك، نزوح الاف الناس مكدسة فوق بعض في المواصل، كانت حياة صعبة. المية بعيدة، المية الحلوة بدك تصحى لها على الفجر او قبل الفجر على الساعة 2، كنا نعبي مية حلوة على الساعة 2. التكية بعيدة، كانت حياة صعبة صعبة. عشت الخيمة صعبة في الشتاء في الصيف.
0: الخيمة لم تكن مكانا للنوم فقط، بل مكانا تعود فيه الذكريات كل ليلة.
1: في هذه اللحظة أحس حالي رجعت لنقطة الصفر، هي نقطة استشهاد أهلي. أقعد مع حالي سرعية، هم تمنوها وأخذوها يعني بالأخير، ولكن أنا بالنفس مش مبسوطة يعني أني عايشة لحالي في العالم هذا. حسيتها أنها حسرة، وحسرة كل يوم تجيني. لا هو مستشهد معه صرت، أصلا هو ميت في الحياة، ملوش كيان ولا بأي شيء، وحيد. عارف إيش يعني وحيد؟ يعني هو زي اللي أنت حاطه في مكان مفيش حد حواليه، مش شايف أصلا الناس اللي حواليه.
0: ورغم كل هذا الألم ما زالت تتمسك بحلم الحياة.
1: رسالتي للعالم، يقف الحرب، تعبنا، لنكمل حياتنا، لنكمل طريقنا. يعني احنا فقدنا والحمد لله، هذا من رب العالمين، وابتلاء مش علي فقط، على شعب قطاع غزة بأكمله من الشمال للجنوب. رسالتي تقف الحرب، بدنا نعيش، بدنا نعمر، بدنا ندرس، بدنا تكمل حياتنا المهنية اللي احنا كنا قبل الحرب عايشين، احنا بدنا نكملها. احنا واقفين مكاننا، انا 3 سنين عن نفسي، انا بحكي 3 سنين انا واقفة حياتي، ما عملتش ولا اشي فيها، ولا اشي. انا واقفة حياتي من يوم ما استشهدوا اهلي، من قبل استشهاد اهلي من 7 اكتوبر، واحنا حياتنا واقفة، ووقفت بالاخير بعد استشهاد اهلي.
0: لم تطلب مريانا سوى فرصة لتبدأ من جديد، لكن ذاكرة المجزرة ستبقى ترافقها أينما ذهبت.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق

0: أرض اليمن درة ثمينة تسحرك حب وشغف، يأتونها السياح طول العام من دون انقطاع. أم الحضارة، مصنع التاريخ، كل واصف وصف آثارها وأسرارها يعجز لسانه واليراع. ما سايح إلا وانبهر من حسنها عقل خطف بسدودها وحصونها وبالمتاحف والقلاع، وأسواقها وموروثها الشعبي وأصحاب الحرف، شعبها المضياف بالأخلاق وبزين الطباع. العام يا العدوان خلى كل شي فيها هدف، طواير لسفك الدماء وخرابها تأتي صراع، في الجوف في حجة وفي صنعة وفي مارب قصف، في تعز في صعدة حل دمارهم في كل قاع. تقصف معالمنا السياحية ولا هو بالصدف، ده فعل داعش لاغت الدولة لها وزارة الدفاع. صهاينة انتم والامريكان يا البدو الجلف، رعاة ابقار وابل قد كلكم همج ورعاع، ما يعرفوا قدر الحضارة اللي حضارتهم ترف. بالبهرجة تخفي بشاعة وجهكم مثل القناع، ما يفهموا معنى تراث انساني بيهم للأسف. كل البشر في شرعهم أرقام بملف الصراع، قلنا جرائم حرب قالوا طز بميثاق الشرف. ومن مجزرة لا مجزرة والصوت لا ماشي سماع، ويفضوا الغارة على المسعف وعلي من سعف، وحشية فيها تفوقوا على الذئاب وعلى الضباع. واحنا تحملنا وصمدنا عام والعالم عرف، يمن الكرامة والإباء ما يخضع بلوي الذراع. مهما غدر مهما خذل مهما طعن مهما نزف، وتحاصروا سنين حتى لو بني فيها وجاع، كل عام بتلاقوه كمعطان بشموخه وقف. داموا رجال الله في جبهاتهم مثل السباع، والكل بقى يدفع ثمن ما جرته يده ما اقترف، دا وعد ربي طول ما الباطل مع الحق في نزاع.
1: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن

الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.

لله اكبر طاعه، فاجئ وابهش وابهل وابهل قد جيت.

0: الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن. والريح تنحت في الجبال الصمت بغبار السنين، لكنني كائن بكون حامي حماها والسكن. لا ينثني عزمي ولا تزحزح ولا صلبي يلين. الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن. والريح تنحت في الجبال الصم بغبار السنين، لكنني كائن بكون حامي حماها والسكن. لا ينثني عزمي ولا تزحزح ولا صلبي يلين. انا هنا من حين ربي قال لها كوني يمن، وانا هنا من فوقها والله من فوقي معين. ما انكسر بصارع الطوفان واتحدى المحن، امضي وعيني على الهدف ما التفت يسرى يمين. من جاء الغزوي او القتلي مات بيدي واندفن، مات بيدي واندفن. من جاء الاذلالي ونهبي بات في قيدي رهين. أقسم بأبو جبريل، أقسم بأبو جبريل، دي صبح ومحا ليل الفتن، دي صبح ومحا ليل الفتن. وأقسم بهذا الشعب، وأقسم بهذا الشعب، دي هو قابض الحبل المتين، دي هو قابض الحبل المتين. أقسم بأبو جبريل، دي صبح ومحا ليل الفتن، وأقسم بهذا الشعب، دي هو قابض الحبل المتين. نغسل
1: كل صراحة،
0: نغسل بدمي كل صراحة من النجاسة والعفن،
1: والعفن.
0: وانكس شباه الطواغي
1: وحيا مرفوع الجبين،
0: وحيا مرفوع الجبين. والعاري الحق كل من خان وتخاذل او جبن، العاري الحق كل من خان وتخاذل او جبن. فينا الشجاعة والإباء فطرة بتكوين الجنين. انفوسنا بالجنة كيف نبيعها، كيف نبيعها ببخس ثمن، ببخس ثمن. قربان قوم يصادروا من أرضنا كل شي ثمين. ثروتنا من البلحاف تنهبها كبيرات السفن، واستكثروا فينا مرقها، واستكثروا فينا مرقها لحمة الكبش السمين. نستعطف السارق نبى صدقة ويقتلنا السهل، ونصيح من طول العناء ونئن ما يوحي العنين. يا مار بحكي الحضرموت ويا تعز قود العدن، الصبح قادم، الصبح قادم. من أشعة فجرها، من أشعة فجرها صادق مبين. يا البيضة زفي أبين وشبوة لأحضان الوطن، دا وعد ربي باترونه حق، دا وعد ربي باترونه حق بعيون اليقين. عشاق للمولى علي، كفار بأمريكا وثن، وبذو الفقار ندق خيبر ما ندعها لا طحين، ما ندعها لا طحين. النصر والعزة لمن؟ النصر والعزة لمن؟ النصر والعزة لمن؟ كل من تولى بالحسن. ما اغتر بها بل فاز بالرضوان في دنيا ودين. والختم
1: حنحن وشن،
0: والختم صلوا على النبي والآل ما حنحن وشن. غيث السماء وخضر به طين اليمن، يا خير طين. الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن. والريح تنحت في الجبال الصم بغبار السنين.

0: بالعربي الفصيح. باء، بسم الله منزل في كتاب المحكمات، داعية للوحدة بالتلميح والقول الصريح. نعتصم يا رب حبلك، نستعيذ من الشتات، نشكرك ثم نشكرك كل الثناء لك والمديح، والصلاة على حبيبك سيد كل الكائنات، وآل بيته وصحبه اللي ساروا على الدرب الصحيح. يا رسول الله، يا زين الشمايل والصفات، يا من بنورك علينا أشرق الوجه الصبيح، برايتين عليها اسمك اليمن تصبح تبات، كل مدنها كربلاء وكلنا حسين الذبيح، براية خضرة وراية سودة هن أساس الموبقات. شوف بني إسرائيل رجعوا يجلدوا ظهر المسيح، السلام على وطن يتحدى بصمود وثبات.
1: بسم الله، قل اللهم على كل شيء قدير. يا من تدعون السلام وتزعمون حقوق الإنسان، ما من بلد دخلتموه إلا وأشعلتم فيها الرعب وأظهرتم فيها الفساد وخربتموه ودمرتموه. لا ترقون لشاكي ولا ترحمون عبر تباكي، وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم وذلك من أكبر عيوبكم، فهذه صفات الشياطين لا صفات السلاطين. كفى بهذه الشهادة لكم واعدا وبما وصفتم به أنفسكم ناهيا وآمرا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ففي كل كتاب لعنتم وبكل قبيح وصفتم، وعلى لسان كل رسول ذكرتم، وعندنا خبركم أنتم الكافرون. ألا لعنة الله على الكافرين؟ نحن المؤمنون حق، لا يداخلنا عيب ولا يصدنا غيب. القرآن علينا نزل وهو رحيم بنا لم يزل، تحققنا تنزيله وعرفنا تأويله. إنما النار لكم خلقت ولجلودكم أوجدت، ومن أعجب العجب تهديد الليوث بالقرود والسباع بالضباع. أكتافنا شديدة المضارب ووصفها في المشارق والمغارب، جلودنا دروعنا وجواشدنا صدورنا، بقوة العزيز الحميد لا يهوننا تخفيف ولا يزعجنا ترجيف. إن عصيناكم فتلك طاعة، وإن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة. عديدكم كالرماء وقلوبنا كالجباء، فالقضاء لا يهونه كثرة الغنم وكثرة الحطب يكفيه قليل الهب. أفيكون من الموت فرارنا وعلى الذل قرارنا؟ ألا ساء ما يحكمون. الفرار من الدنيا لا من المنايا، فهجوم المنايا عندنا غاية الأمنية. إن عشنا فسعيدة وإن متنا فشهيدة، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أفبعد أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين تطلبون منا الطاعة؟ لا سمعا لكم ولا طاعة. تطلبون أن نسلم إليكم أمرنا؟ هذا كلا في نظمه تركيب وفي سلكه تسليك. أكفر بعد الإيمان ونقض بعد التبيان؟ قولوا للذي

0: الخطا وبان عليكم الخطا انكم قتلتم معظم العباد بدون سواء. نحن من نطهر الارض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب. فاي ارض تاويكم، واي طريق تنجيكم، واي بلاد تحميكم،
1: واي ذلك يا فرا،
0: فما لكم من ايدينا خلاص ولا من مهابتنا مناص. فالحصول لدينا لا تمنع، والجند لقتالنا لا ينفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، لانكم اكلتم الحرام ولا تعفون عند كلام، وخنتم العهود والايمان، وفشى فيكم العقوق والعصيان. فابشروا بالمذله والهوى، اليوم تجزون عذاب الهو بما كنتم تستكبرون في الارض. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، فمن طلب قتالنا ندم، ومن قصد امننا سلم. ان خالفتم هلكتم، فلا تهلكوا انفسكم بايديكم. قل اللهم على كل شيء قدير، سلطنا عليكم من له الامور المدبره والاحكام المقدره، فتحالفكم عندنا ذليل، فلا تجدون منا جاها ولا عزا ولا حرزا، وتتهون منا باعظم داهيه، وتصبح بلادكم منكم خاويه وعلى عروشها خاليه. فقد انصفنا اذ ايقظناكم وكلمناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم. والسلام علينا وعلى من اتبع الهدى، والسلام عليكم ورحمه الله.
2: على نهج الهدى النهجر بسالة المعارض بالسماء ومعاولية، تعاهدنا نجود بكل
0: بسم الله. وما اعتصمنا إلا بالله. إلى طغاة الأرض أمريكا وإسرائيل، صهاينة الظلم والإجرام، لئام الجدود، يا من استهنتم واسترهفتم بسفك الدم، حشرتم الأبرياء في غياهب السجون المظلمة، بلغتم الأرض ظلما وقسوة، ظلمكم لا ينيره أي قمر، تفوهتم بما ليس لكم به أي حق، والحقيقة متجلية كالشمس الساطعة. أدركنا ما يجول في نفوسكم، وكشف لنا ما خفي وما علينا فعله. نحن على حق وندعو إليه، فوالله ما يكون منا إلا فرض فرض علينا، فلن نتخذ أنفسنا إلا في مرضات الله. لسنا في هجوم، ولن نتمهل في عزمنا إلى أن نبلغ النصر. لنا الدهاء، فانصاعوا وسلموا إلينا أمركم، فسيرنا إليكم ليس لكم عليه أي طاقة، فبأي حما تحتمون، وبأي جند ستنتصر، ومن يكون، وعروشكم مزعزعة الأركاء. ما أشد غفلتكم، ذليتوا من تولوكم، وتريدوا إذلالنا بهم. ففي الخلق الإلهي طبائع في كل زمان ومكان، شأننا جميعا كان لكم في زمان انقضى، فلن تحققوا فينا ما فشل فيه أمثالكم، ولن تجدوا سبيلا. وليس الحق ما زعمتم عليه مظاهر تظاهرتم بها، وعرض استعرضتموه، فلا يزعجنا ما نسمع، ولا يزعزعنا ما نرى، فليس في قلوبنا أي خشية سوى خشية الله، ولن يكون منكم فوق ما يكون من الله. عرضتم حياتكم للخطر، واستعجلتم على هلاك أنفسكم، لن يكون لكم ما تريدون، مهما امتدت ساحات القتال، لم يعد لكم أي شأن، وقد أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، بئس ما تقومون به، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام، وما شديد حاجتنا إلا من الله، فلن نبقي في أعماركم ما تطلبون فيه العفو، فما فاض به لساني ليس نزاعا عابرا، وإنا لا نرى أنفسنا إلا بمثل من سبقونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام، متابعي وأصدقاء برنامجكم الثقافي، برنامج وما يسطرون. ووصلنا كما تعلمون في مطالعتنا لكتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، من تعريف الباحث الرئيس مهدي محمد المشاط. وصلنا في الحلقة الماضية وضمن جولتنا بين سطور هذا الكتاب إلى المبحث الثاني من الفصل الأول لهذه الدراسة، المبحث الذي عنوانه الباحث بالتعريف بأنصار الله. وطبعا مر بنا الباحث تحت هذا العنوان إلى نبذة تعريفية لأنصار الله من وجهة نظر الأعداء والخصوم، وأيضا تعريف أنصار الله على لسان قادتهم وفي أدبياتهم. وفي الجزء الثاني من تناوله تحت هذا العنوان أيضا وهو نشأة أنصار الله، وتطرق تحت هذا العنوان إلى الحروب الست التي شنت من قبل النظام البائد على أنصار الله، وهي بدأت بالحرب الأولى في العام الميلادي 2004. وصلنا في سردية الباحث لهذه النقطة تحديدا إلى الحرب الخامسة، حيث شنت السلطة الظالمة الحرب الخامسة على أنصار الله في شهر مايو من العام الميلادي 2008، واستمرت هذه الحرب حتى شهر يوليو من العام ذاته، وبدأت إرهاصاتها بتفجير النظام لغما بجوار مسجد سلمان في مدينة صعدة. وطبعا وجه الاتهام إلى أنصار الله جاعلا من هذا التفجير عنوانا لاستجلاب الدعم الخارجي وذريعة لشن حرب خامسة على أنصار الله. واتسعت دائرة المعركة لتشمل آل حميدان الواقعة بين مدينتي صعدة وضحيان، كما امتدت الحرب إلى حرف سفيان من محافظة عمران، وامتدت أكثر إلى محافظة صنعاء مندلعة في مديرية بني حشي الشرق العاصمة. وما بين الحرب الخامسة والسادسة نشط أنصار الله في نشر مشروعهم القرآني الثقافي النهضوي بين أوساط المجتمع، وكان لهم حضور لافت على المستويات الثقافية والاجتماعية والشعبية من خلال حل مشاكل الناس، ولكن السلطة ذهبت إلى التمركز في الجبال تقديرا منها أن ذلك سيشكل لها نقطة قوة تساعدها على تغيير معادلة الصراع في الحرب التي كانت بصدد التحضير لها. وبالنسبة لأنصار الله فقد أثمر نشاطهم الثقافي والاجتماعي الذي كشف زيف تضليل السلطة في تشويه سمعة أنصار الله طوال الحروب السابقة، ما أدى إلى اتساع حضورهم الشعبي.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: ويأخذنا بعد ذلك الباحث إلى الحرب السادسة، فنتيجة لفشل أدوات السلطة، هذه الحرب طبعا التي كانت من العام أو استمرت من العام 2009 إلى العام 2010 الميلاديين. وهنا في حيثيات الموضوع المتعلق بهذه الحرب، الحرب السادسة، يقول الباحث: نتيجة لفشل أدوات السلطة التي دفعت بهم لمواجهة أنصار الله ما بين الحربين الخامسة والسادسة، ونظرا لتوسع انتشار المشروع القرآني التحرري النهضوي في محافظة صعدة وصنعاء وعمران وذمار وإب، اختلقت السلطة كما هي العادة مبررا لشن الحرب السادسة، وقد تمثل في اختطاف مجموعة من الأطباء الألمان العاملين في المستشفى الجمهوري بصعدة من جوار مبنى الأمن السياسي في مسرحية مفضوحة ومكشوفة عرفها حتى الألمان نفوسهم، المزعوم اختطافهم في حينه وكل متابع الأحداث. وأطلقت السلطة على الحرب السادسة مسمى عملية صقور الجو، وأعلنت السلطة في 11 أغسطس 2009 بداية الحرب السادسة بدعم أمريكي وسعودي، وكان الهدف استئصال أنصار الله بشكل كلي والقضاء عليهم. وهذا طبعا أمر يحيلنا الباحث إلى ما أشار بشأنه الكاتب كريستوفر بوتشيك بقوله إن هذه الحرب تديرها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وتدعمها بالمال والسلاح والعتاد وكل الاحتياجات اللوجستية والمخابراتية، وهو ما ظهر جليا للعيان وللرأي العام العالمي والمحلي. وحتى بسطاء الناس في الحرب السادسة التي اشتركت فيها السعودية والأمريكان على نحو سافر، وخرج صالح آنذاك معلنا عن حرب وصفها بالاستئصالية. واستمرت الحرب السادسة 6 أشهر من أغسطس 2009 حتى فبراير 2010. شاركت السعودية على نحو سافر ومباشر في 3 الأشهر الأخيرة مع السلطة. وعلى الرغم من ذلك منيت السلطتان اليمنية والسعودية بالفشل الذريع، فيما خرج أنصار الله من الحرب السادسة أكثر حضورا على الساحة من ذي قبل، واكتسبوا مظلومية أهلتهم لانتشار أوسع في المحافظات اليمنية. ويشير هنا الباحث إلى وصف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الحروب التي شنت على أنصار الله بأنها حروب ظالمة ولا تخدم البلد، فقال إن هذه الحرب التي هي السادسة، قبلها 5 حروب لم تكن ضرورية ولا هي تخدم البلد ولا مبرر لها أصلا، إنما هي عدوان ظالم في مواجهة نشاطنا الثقافي القرآني الذي لم يتجاوز حقنا المشروع في حرية التعبير. وهنا نهاية الفصل الأول من هذا الكتاب، ونلج مباشرة مع الباحث إلى الفصل الثاني الذي عنونه الباحث بأسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011 للميلاد ودور أنصار الله في هذه الثورة. طبعا يتناول هذا الفصل أو يتناول الباحث عبر هذا الفصل ومن خلال موضوعه وعبر 4 مباحث. المبحث الأول يتعلق بأسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011. أما المبحث الثاني فيتناول مشاركة أنصار الله في ثورة 11 فبراير 2011 الميلادي ومواقفهم من التطورات السياسية. في المبحث الثالث يبحث الباحث دور أنصار الله والمكونات الثورية الرافضة لما سميت المبادرة الخليجية في المرحلة الانتقالية الأولى. أما المبحث الرابع فهو يتصل بمؤتمر الحوار الوطني واختلالات التهيئة وصعوبات التوافق. ويبدأ الباحث في المبحث الأول أسباب قيام ثورة 11 فبراير 2011، هذا المبحث من الفصل الثاني، يبدأ مباشرة في محايثة الواقع البنيوي والسياسي المختل لمنظومة الحكم على مدى العقود التي سبقت العام الميلادي 2011. وهذا الواقع كما يؤكد الباحث أظهر جليا اختزال إدارة البلاد في المنظور الشخصي والنفعي لمراكز القوى التي شكلت تلك المنظومة، بعيدا عن أي رؤية استراتيجية وطنية، حيث عمل النظام على استهداف مؤسسات الدولة واستلاب الأدوار المنوطة بها، حتى أمست مجرد أدوات لإدارة البلد لمصلحة النظام ومنظومة الحكم النفعية التابعة له، وواجهة لاستجلاب المساعدات الخارجية التي دأب النظام والطغمة المحيطة به على استغلالها لمصالحهم الخاصة.
1: وما يسطرون
2: كل ذلك في إطار التمسك بكرسي الحكم كما يؤكد الباحث، مشيرا أيضا إلى مسألة هامة وهي مساعي النظام للتوريث، توريث الحكم لابن الرئيس. هذه خلقت كما يؤكد تباينا في أروقة النظام، أفضى هذا التباين إلى تجاذبات زادت الوضع سوءا وتعقيدا أكثر مما كان عليه، وذلك في ظل رفض النظام الحاكم الحوار الجاد والتعاطي المنفتح مع كل من كان يعتبره خارج إطار المنظومة الحاكمة. وهذا الواقع عمل على إفرازه أكثر من قضية على المستوى الوطني، فظهرت القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرهما من القضايا والمسائل بالتزامن مع الاختلالات وتوترات مجتمعية لطالما حرص النظام على إنتاجها والحفاظ عليها والاستفادة منها كذلك، كما أن هذا الواقع أثر تأثيرا سلبيا كبيرا في مدى قدرة النظام على التعاطي مع التحديات الإقليمية والدولية ومنع التدخلات الخارجية بصورها المختلفة حفاظا على السيادة واستقلال القرار الوطني. وفي هذا المضمار الموضوعي يتناول الباحث الرئيس المشاط في كتابه هذا الأسباب العميقة لثورة 11 فبراير 2011، وذلك من خلال تركيزه على نقاط بعينها في صدارتها، أو من بين هذه النقاط التدخلات الخارجية والنزعات الفردية في الحكم، كذلك الأزمات والحروب الداخلية إضافة إلى الاختلالات المؤسسية وانعدام السياسات التنموية. فيما يخص السبب الأول وهو التدخلات الخارجية والنزعات الفردية في الحكم، يشير بداية إلى التدخل الأجنبي في اليمن وبالتحديد خلال الفترة من 1978 وحتى 2011 للميلاد. وهنا كما يؤكد عانى اليمن خلال الفترة هذه من ازدياد التدخلات الخارجية في كافة شؤونه التي أدت إلى إضعافه والسيطرة على بحاره وأجوائه وموارده الطبيعية والبشرية والتحكم بموقعه الجغرافي الذي يطل على أهم طرق التجارة الدولية. وكانت المملكة السعودية من أكثر الدول تدخلا سافرا في الشأن اليمني وتدخلا سلبيا أيضا، حيث زادت حدة هذا التدخل السعودي في اليمن بشكل واضح وأكثر اتساعا وعمقا بعد وصول صالح إلى الحكم في العام الميلادي 1978 بدعم سعودي وتبن أمريكي، وأصبحت السعودية تسيطر على القرار اليمني وتتدخل في كل شؤون اليمن حتى في تعيين المسؤولين المدنيين والعسكريين. أما التدخلات الأمريكية في اليمن التي شملت مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية فيخصها الباحث بسردية أكثر تفصيلا، فقد تزايدت بشكل وثيق بدءا من العام 1998. وهذه التدخلات الأمريكية المباشرة لها شواهد، ففي ذلك العام تم توقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية والاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وزار اليمن 7 مسؤولين أمريكيين بارزين منهم أنتوني زيني قائد القيادة المركزية الأمريكية. وفي يناير 1999 الميلادي بدأت البحرية الأمريكية باستخدام ميناء عدن كمحطة للتزود بالوقود، وارتفعت وتيرة التدخلات الأمريكية في اليمن بعد تفجير المدمرة الأمريكية USS كول العام 2000 الميلادي وهجمات 11 من سبتمبر في العام 2001، حيث جعلت أمريكا من هذين الحدثين الذريعة والمبرر لإحكام سيطرتها على اليمن. ومارست أمريكا الضغوط المتزايدة على الحكومة اليمنية للحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات، واستطاعت الحصول على كل ما تريده. نعم، استطاعت أمريكا الحصول على كل ما تريده من السلطة اليمنية آنذاك من تعاون وتسهيلات مخالفة للدستور والقوانين اليمنية وماسة بسيادة البلد وكرامة إنسان هذا البلد، بما في ذلك السماح للأمريكيين باستخدام الأجواء اليمنية والموافقة على قيام طائرات أمريكا المسيرة بدون طيار والطائرات الأمريكية الحربية بالتحليق في الأجواء اليمنية لأغراض تجسسية واستطلاعية، وكان في ذلك مساس واضح بالسيادة وبخصوصية الأرض اليمنية وجغرافيتها. وتمكن الأمريكيون من جمع المعلومات وإعداد الخطط العسكرية، وقامت الطائرات الأمريكية بقتل المدنيين اليمنيين في وقتل اليمنيين عموما في صعدة وأبين وشبوة ومأرب والبيضاء. وقد كان التدخل الأمريكي في المقام الأول على شكل اتفاقيات مفروضة وقيود أمنية وعسكرية فرضت على اليمن، فبدأ توقيع اتفاقيات تدريب للقوات الأمنية، ثم توجه إلى السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والبحر العربي وبناء قواعد عسكرية وتواجد القطع الحربية الأمريكية في تلك البحار ومن ثم السيطرة عليها. ويفصل أكثر الباحث في هذا الشأن قائلا: كان من أبرز مظاهر التدخلات الأمريكية في اليمن تشجيع بيع وخصخصة مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص تحت مسمى الالتزام باشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتلاعب في تعرفة الجمارك والضرائب بما يخدم المنتج الأجنبي على حساب المنتج الوطني. أيضا حصرت أمريكا الاستثمار اليمني بحاجاته المحلية فقط، وضمن إطار يحفظ شكل الدولة بحدها الأدنى ويمنع الفوضى الشاملة خشية انعكاساتها السلبية على أمن السعودية. وعلى الرغم من امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من النفط، فإن أمريكا فضلت الإبقاء عليه كمخزون في باطن الأرض ويبقى استخدامه رهن القرار الأمريكي. وبعد ذلك يأخذنا السياق مع الباحث ضمن أو تحت سقف تناوله الموضوعي للأسباب التي أدت إلى ثورة 11 فبراير في العام 2011. يتطرق في هذا الإطار إلى النزعة الفردية في الحكم وممارسة الإقصاء والتهميش، إذ عرفت الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن شمالا وجنوبا بانفرادها بالحكم. وبعد أزمة وحرب صيف 1994 اتجه الرئيس صالح إلى الانفراد بقرارات الدولة واتجه نحو التوريث، حيث بدأ يهيئ نجله أحمد لوراثة الحكم من بعده، فقام بترشيحه عضوا لمجلس النواب عام 1997، ثم تعيينه قائدا للحرس الجمهوري، وحرص على تقوية مجموعاته العسكرية بالتدريب والتسليح الجيد والحديث وتوفير كل الدعم المالي والمعنوي لقواته، كل ذلك تمهيدا لخلافة والده. وغيبت في تلك الفترة مرتكزات الدولة وآلياتها القانونية لمصلحة شخص الحاكم وتحالفاته مع مجموعات قبلية ودينية. وقد استندت السلطة آنذاك إلى أجهزة الأمن المتعددة والمتنوعة لفرض سيطرتها على أجهزة الدولة المختلفة، إضافة إلى الوحدات العسكرية التي أصبحت خاضعة كليا لشخص الرئيس وأقربائه. فغابت الدولة بالتأكيد، وأصبحت السلطة السياسية تمتلك الدولة والثروة وتعتمد مشروعا في توريث هذا النهج. لم يسمح النظام في هذا السياق لبقية المكونات والأحزاب بممارسة أي دور حقيقي لا يتوافق مع توجهاته، التي كانت في الكثير منها ترجمة للتأثير الخارجي وخدمة مصالح الخارج. وهذا ما جعل النظام وبعض الأحزاب السياسية تسير وفق البرنامج الذي يرسمه الطرف الخارجي أو تتأثر به وتضبط حركتها بما يتناسب معه، حيث استخدم الخارج لا سيما أمريكا النظام لقمع بعض الأحزاب السياسية والتضييق عليها، واستخدم بعض الأحزاب السياسية للضغط على النظام لكي يكون أكثر سلاسة في تمرير مخططاته وسياساته. ونتيجة لذلك أصبحت الحياة السياسية اليمنية بجانبيها السلطوي والمعارض مسرحا للتدخلات السياسية الأمريكية والخارجية، ولعب هذا الخارج المهيمن والنافذ والمسيطر دور المرجعية والحكم في حل خلافات السلطة والمعارضة أو التوفيق بينهما بما يتفق مع مصالحه دون اكتراث بمرجعية الدستور والقانون في تنظيم الحياة السياسية.
0: وما يسطرون.
2: وهنا يفرض علينا عامل الوقت مستمعينا الوقوف، بإذن الله لنا استئناف وتواصل مع هذا السياق، سياق مطالعتنا لسطور الكتاب، كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، بإذن الله في حلقات قادمة تتمة لهذا المضمار. وفي كل نحن معا، نحن وأنتم، ونتمنى أن تنالوا دائما ما نرجوه من فائدة ومزايا، من فوائد ومزايا هذا البرنامج. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן הניסיונות שלנו.
1: תקררת תסריחת מוג'רים אל-חרב אל-סהאין ועלה רעסיהם אל-מוג'רים אל-סהיוני אל-יהודי נתניהו التي تتحدث عن اليمن كتهديد لإسرائيل وتسعى لربط ذلك بإيران كما هي العادة الإسرائيلية
2: ويودن على تهديدات إسرائيلية أن إسرائيلي عم بيهدد بضرب اليمن والاعتداء على اليمن وقف هذا القائد الجهادي والعزيز أعلن بوضوح وقال
1: إننا في هذا المقام نؤكد على أن موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب ومعادل لأمتنا الإسلامية هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني نلتقي فيه مع الأحرار والشرفاء من أمتنا الإسلامية.
2: وأيضا العدو يجب أن يعرف هذه هي البيئة التي كنتم تهربون منها التي كنتم تتعامرون مع الأمريكيين والعالم كله على شعوبنا لتنسى فلسطين ولتنسى العداء معكم ولتتخاذل هذه الشعوب وتسكت هذه الشعوب وتتراجع هذه الشعوب. هذه هي قوى جديدة وفي بلدان وفي أماكن وذات مصداقية وحيوية وفعالية وشجاعة منقطعة النظير تدخل في جبهة المواجهة. عم نحكي من وين؟ من اليمن، من صنعاء، من صعدة، من محافظات اليمن. وأيضا قال
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
2: هذا التهديد صادر عن قائد لجبهة مقاتلوه يقاتلون في كل الجبهات ويحققون انتصارات نوعية أقرب إلى المعجزات ومذهلة بالمعنى العسكري، وآخرها كان عملية نصر من الله. إذن نحن هنا نتحدث عن قائد له مصداقية كبيرة، عن قائد يقدر أن ينفذ هذا التهديد، وكان دائماً ينفذ ما يقول وما يعد به. الإسرائيليون هنا توقفوا جيداً. كثير خطب ألقيت خطب في العالم العربي والإسلامي لم نجد لها أثراً لا في الإعلام الإسرائيلي ولا عند المسؤولين الإسرائيليين، ولكن هذا الخطاب وجدنا أثره العميق قبل يومين. لماذا؟ لأنه ينطلق من مصداقية.
1: فشعبنا لن يتراجع أبداً بإذن الله سبحانه وتعالى في مسيرته التحررية التي تحقق له الاستقلال التام وحرية القرار وفق مبادئه وانتمائه وهويته الإيمانية تجاه قضاياه في الداخل وفي موقفه تجاه قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية إنساناً وأرضاً ومقدسات. والموقف الحاسم من إسرائيل كعدو للأمة الإسلامية والمناهضة للهيمنة الأمريكية والنزعة الاستعمارية والسياسات الغذائية الأمريكية ضد أمتنا الإسلامية.
2: شعوب منطقتنا حركات المقاومة يجب أن تعتز بهذا الإعلان وترى فيه عامل قوة جديد وإضافي ومهم واستراتيجي، لأنه اليمن وموقع اليمن والبحر الأحمر وأيضا قدرته إلى الوصول إلى كيان العدو، وما كشف وراءه وما قال شو بده يضرب وين بده يضرب وبأي جغرافيا أقصى الدوابات.
1: ومن يعادينا كشعب يمني ويعتدي علينا يتحمل هو المسؤولية بخياره الخاطئ وقراره الظالم، وإن استمرار العدوان معناه أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية بمختلف أنواعها، وأن نوجه أقصى الضربات التي نتمكن من توجيهها كعمليات ردع لوقف العدوان علينا، وهذا حق مشروع.
2: هذا التهديد صادر عن قائد يقود جبهة باتت تمتلك أسلحة متطورة ومتقدمة جدا من صواريخ ومسيرات وغير ذلك، وتمتلك شجاعة استخدام هذه الصواريخ وهذه المسيرات، واستخدمتها بالفعل وتحدت بها كل العالم من موقع الغربة والمظلومية وحق الدفاع عن النفس.
1: إن تمسك شعبنا العزيز بحقه في الاستقلال وتمسكه بموقفه تجاه هذه المسائل وتمسكه بالأخوة الإسلامية مع أبناء أمته هو موقف مبدئي إيماني ديني لا يمكن التخلي عنه ولا المجايضة به في مزاد المساومات السياسية. ومن يسعى بالحروب والحصار والعدوان والجرائم اليومية إلى التحكم بنا كشعب يمني مسلم وإرغامنا على الخنوع والعبودية فهو يسعى للمستحيل الذي لن يصل إلى تحقيقه، وعاقبة أمره الخسران.
2: ولذلك اليوم الحمد لله تفخر مقاومتنا أنها جزء من محور المقاومة الراسخ والصامت والمتقدم والمنتصر.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات على رسول الله وعلى آله. قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصف طير الطرف. الله الله يا رجال، فالهمة فالشمارة، نهاية السعودية وحشتها وحشوداتها والحشد والمرتزقة سنابة. ما ابتدع ناصف وما ناصف طير الطرف، عاد احنا من مته سامع سقطت التربة الجوف مارب باقي المناطق. يا حمران العيون، يا حمران العيون، ما يدك في أمرك فيه. وأرامكو بدحرق في العاصمة حق السعودية في الرياض، حريق مقتر، بدل ما هي سحاب بيضاء سحاب السوداء. والحصار في البحر مطبق على السعودية، بحر أبيض وبحر أحمر. ووعد أغبر يا كم من أغبر ابن أغبر، وعدكم هذا الوعد. التحية لرجال الأمن، التحية للقوات المسلحة على مواقفكم، على بطولاتكم، على صبركم، على ثباتكم. وما بتقع الانتصارات هذه إلا بفضل من الله والمعاملة. ابشروا يا ناس، كيف لو ما نزقم الأسير؟ كيف لو ما يقعوا أسرى في دينه؟ نرحب ونسهل، يا مرحبا يا مسهلة. لا تخالك الله جو ضيوف ولا حراوة مخرجي. وبسروا معاملتهم يا رجال، عندك أسير دزقم أسي وتبهذل به وتهينه وحكوه ما تجمش تتحاكى به ولا حد يسمعه، ما تجمش تتحاكى به ويفعلوا هذك الأفعال. لكن ما تموت العرب الله مدوافية، هذا ولا وجب غداهم قبل العشاء، مشهم حق خطيها الطريق. بسروا على معاملة وبسروا على مواقف، وبسروا لا عد إنسانية ولا عد دي ولا عد رحمة ولا عد قبيلة ولا والله عد حاجة من هنا. هذا لا مجردي أسي ويبهذل به ويعور به، يعور به. ما نتكتر لهن شحنا هذولا، لكن قد يعمالهم اللي بتسوقهم وذنوبهم اللي عد كعفرهم على القافهم. يا رجاء، قد احنا في راس العقبة، الوعي والثبات والحشد والنفيق. وقوفنا في هذه المرحلة مع أبناء القوات المسلحة الضروري ومن الضروري واجب في هذه الحالة. والتحية، كل التحية لأخواتنا وأبواتنا وعالكبار والصغار، في تعز ولا في عدن ولا في الجوف ولا في مارب، أينما وقعوا رجال واعين قد بسروا السعودية وبسروا مواقفها وبسروا مرتزقتها وبسروا أعمالهم. انضموا مع أبناء القوات المسلحة، بيض الله وجيهكم. وبنقول لكم أخوتنا في المناطق الجنوبية والمنطقة الشرقية، إحنا أخوة، نلف بلادنا ونضم بلادنا من الغازي من المحتل. بسروا ثمار الأجنبي، ما هي سوى السعودية ولا الإمارات، كلهم شغل لأمريكا وإسرائيل، لعبوا بالبلاد وعاثوا. وفي النهاية الضحية إحنا أبناء الشعب اليمني، ما بحد غيرنا ضحية. بسروا ثمار السعودية ما هي وحلفاها، ولن وصلوا الناس. وكيف قد الناس مجردي من الأخلاق، من القيم، من العادات، من التقاليد، من القبيلة، من الدين، من الإنسانية. بالله عليكم، لو ما بتقاتلوا في صف يهودي ونصراني من أجل مه؟ قال والأخ البطة معقم العدو، هذا أسبابكم. وانتوا الذي صلتوا البلاد، لا هذا الميصار ولا هذا الحالة، ولا ما قدره يدخل البلاد وما سطى يزع راسه، ما بدو قز الحبة إلا من داخل. لكن لن وصلتوا، ما فعلتوا، ما سويتوا، ما هي ثماركم غير الجرائم، غير الخراب، غير الدماء، ولا والله استفدتوا حاجة. التعاون مفتوحة للكبير والصغير، من يشتي يروح إذك الطريق تجاهه. وعفو الذي ما بيخطش بالمعروف بيخطاك هروف، وما بتقع الشاذة هالانتصارة هكذا. ما بتوع إلا بتصحية برجال بتصير رجال من خيرة الرجال. ما يضوي المياه إلا من طرح للتسعي. الله الله يا ناس، في الثبات في الوعد في الصب في الالتفاف حول القيادة الثورية، ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ليش الموقف ذيه؟ يعني أهمية التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضرورة، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا أخوة، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناة قد وصل إلى درجة كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب، فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروا هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي،